رب أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك منها غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يقربني إلى حبه. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي

بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي، وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا

يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيفة بنقيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. حيث قرر العلماء في هذه الآية الكريمة 4 مسائل. أما المسألة الأولى فهي أن الله تعالى لما أباح الفراق للأزواج والانتقال بالنكاح من امرأة إلى امرأة أخبر عن دينه القويم وصراطه المستقيم في توفية حقوقهن إليهن عند فراقهن، فقد نهى الأزواج أن يعترضوا في صدقاتهن إذ قد وجب ذلك لهن وصار مالا من أموالهن. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، حيث إن فيه جواز كثرة الصداق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يقللون، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله تعالى لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق 12 أقية. فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا أنت، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأمير أخطأ. وقد سئل عطاء عن رجل غالى في صداق امرأة أيرده السلطان؟ قال: لا، كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب إلى علي أم كلثوم ابنته من فاطمة فقال إنها صغيرة، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل نسب وصهر مقطوع إلى يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فلذلك رغبت في مثل هذا. فقال علي رضي الله عنه: إني أرسلها حتى تنظر إلى صغرها. فأرسلها فجاءت فقالت: إن أبي يقول: هل رضيت الحلة؟ فقال عمر: قد رضيتها. فأنكحها علي فأصدقها 40,000 درهم. وقد روي أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة كان 400 دينار، وروي أنه كان 300، وروي كذلك عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النكاح أيسره. وقال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت: نعم. فزوجها فدخل عليها فلم يكتب لها صداقا ولا

أعطاها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية وله سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة فلم أعين لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أعطيتها من صداقها سهما بخيبر، فأخذت سهمه ذلك فباعته 100,000. وزوج عروة البارقي بنت هانئ بن قبيصة على 40,000 درهم. وعن غيلان بن جرير أن مطرقا تزوج امرأة على 10,000 أقية. وقد ثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج بنواة من ذهب يقال هي 5 دراهم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بخاتم من حديد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة على نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أراضيت عمالك بهاتين النعلين؟ قالت: نعم. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها صوتا جاز. وقال إبراهيم: يستحب في الصداق الرطل من الذهب، وكانوا يكرهون أن يكون سهم الحرائر مثل أجور البغايا الدرهم والدرهمين، ويحبون أن يكون 20 درهما، وشيء من هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره، وذلك خلاف حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخاتم الحديد. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: قنطارا، حيث قال علماء المالكية في ذلك: إن الخلاف على معنى القنطار فيه 10 أقوال. فأما القول الأول فهو 12,000 درهم، وهو مروي عن الحسن وابن عباس رضي الله عنهما. وأما القول الثاني فهو أنه 1,100 دينار، وهو قول للحسن رضي الله عنه، وهو الأولى للصواب. والثالث أن المراد بالقنطار أنه دية أحدكم، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. أما القول الرابع فهو أن القنطار 1,100 أقية، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. والخامس أن المراد به 12,000 أقية، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. أما السادس فهو أنه 80,000 درهم، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وابن المسيب. والسابع أنه 100 رطل، وهو قول قتادة. والثامن أنه 70,000 دينار، وهو قول لمجاهد. أما التاسع فللصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أن القنطار ملء مسك ثور من ذهب. وآخر هذه الأقوال هو القول العاشر، وهو أن المراد بالقنطار هو المال الكثير من غير تحديد. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

وبابيع عمري واشتريها الدقايق.

ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إليك، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى حكاية عما قاله يوسف وردا على تهديد المرأة حينما هددته قائلة: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فقال تعالى حكاية عن ذلك: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تحدثنا عن قضية امرأة العزيز حينما راودت يوسف، وتناولنا الحديث في هذه القصة وفي هذه الجزئية من القصة العامة من قصة يوسف. فلما دعا يوسف ربه قائلا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف، فقال مولانا: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. استجاب الله دعاء يوسف وعصمه من الوقوع في الفاحشة، فصرف عنه كيدهن، لأنهن قد راودنه عن نفسه وألححن عليه بإجابة طلب سيدته امرأة العزيز التي طلبت منه ذلك. استجاب له ربه إنه تعالى سبحانه سميع لدعاء المتضرعين إليه، العليم بما يصلحه. فظهر للعزيز ولأهله من بعد ما رأوا الآيات أي الشواهد على براءته وأنه بريء، لكنهم قرروا أن يسجنوه حتى حين، أي إلى مدة يرون رأيهم فيه ويقطعون بسجنه بكلام الناس وأحاديثهم في شأن مراودة امرأة العزيز ليوسف، لأن بهذا السجن يبدو للناس أنها بريئة، أي عندما يسجنون يوسف حتى يعتقد الناس أولا أنها بريئة، وكذلك يسكت الناس في هذا فلا يتحدثون عن هذه القضية. وقد تحدث القرآن الكريم في هذا بقوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات

الآيات ليسجننه حتى حين. وهكذا دخل يوسف السجن. ودخول السجن بالنسبة ليوسف، وهذا من خلال تحريض زوجة العزيز التي يئست من يوسف. ودخل يوسف السجن أيضا بأمر من زوجها، ولهذا خططت هي حينما قالت: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. أي هي أساس التخطيط، إذا يوسف ما فعل الفعل هذه التي تأمره بها فستسجنه هي، بمعنى بتخطيط وتدبير منها. وهكذا أيها الإخوة والأخوات دخل يوسف عليه السلام السجن. ثم دخل معه في السجن فتيان، قص الله لنا خبرهما مع يوسف. هذان الفتيان غلامان كانا لفرعون مصر، أحدهما هو رئيس سقاته أي الذين يسقون فرعون، والآخر رئيس طعامه، يعني واحد على السقاية وواحد على الطعام. غضب عليهما فرعون فحبسهما. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا معصورا يؤول إلى الخمر، وهذا في المنام، رأى رؤيا في المنام. وقال الآخر وهو صاحب طعامه: إني رأيت في المنام أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وطلب هذان الغلامان من يوسف تأويل ما رأياه في المنام. وفرعون مصر هذا لا يعني أنه فرعون موسى، ولكنه حاكم حكم في مصر، وفراعنة مصر كثير. فلما رأيا هذه الرؤيا قال لهما يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه في يومكما إلا أعلمتكما به وذكرتما هو قبل أن يصلكما، وهذا مما علمني ربي، لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر. بمعنى أن الله تعالى علم يوسف أنه يعلم ويعرف الكثير من الأمور التي لا يعرفها الناس، وقد أطلعه الله تعالى على بعض الغيب، فكان لا يأتيهما طعام يرزقانه إلا نبأهما يوسف بتأويله قبل أن يأتيهما. ثم بدأ يوسف وهو في السجن عليه الصلاة والسلام يغتنم هذا الوقت، فهو سجين والسجناء يسألونه عن تعبير الرؤيا، وإذا به يتكلم معهم في قضية العقيدة ويبين لهم كيف أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا كثير أيها الإخوة والأخوات في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة وفي قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يتبين لنا من خلال الولوج في مثل هذه الأمور أن الإنسان من مثل هؤلاء الأنبياء أو الصحابة أو الصالحين من سلف هذه الأمة، هؤلاء يقفون المواقف الطيبة ويستغلون الأوقات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي بيان الصواب للناس. ومن أجل ذلك اغتنم يوسف سؤال السجينين فدعاهما إلى الله تعالى، فقال لهما يوسف: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقبل يوسف عليه الصلاة والسلام قبل تعبير الرؤيا، هم سألوه عن الرؤيا، وهو استغل هذا الوقت بأنهم سألوه وهم يحتاجونه في مثل هذه اللحظات، فاستغل هو الوقت.

0: عليه الصلاة والسلام، وبدأ بمخاطبتهم والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدونها أولئك القوم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه الآلهة التي تعبدونها ما أنزل الله بها من سلطان، لا حجة ولا برهان. ثم أخبرهم يوسف قائلا: إن الحكم إلا لله، أخبرهم بأن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله سبحانه، وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، أي إن هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل لله هو الدين المستقيم الذي أمر الله تعالى به وأنزل به الحجة والبرهان، والذي يحبه سبحانه ويرضاه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي فلهذا كان أكثرهم مشركين، وهكذا جعل يوسف سؤالهما له عن رؤياهما وسيلة وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام. ثم بدأ يوسف بعد ذلك يعبر لهما رؤياهما. لما فرغ من دعائهما إلى التوحيد وإلى الإسلام، شرع عليه الصلاة والسلام في تعبير الرؤيا من غير تكرار لسؤالهما، فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أي أما أحدكما فسيعود إلى عمله السابق ساقيا للملك، وأما الآخر فسيصلب، وهذا أمر مقطوع فيه، قطع ما تستفتيان فيه. ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يعين الذي ينجو ولم يعين الذي يصلب، لئلا يحزن هذا ويفرح ذاك، ولهذا أبهمه عليهم: أما أحدكما وأما الآخر، ما قال أنت الساقي وأنت الطاعم هكذا، ولكنه أعلمهما بأن هذا الأمر قد فرغ منه وهو واقع لا محالة، لأنه تعبير لرؤياهم، وتعبيره كان حقا عليه الصلاة والسلام. وسنواصل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وكيف تحدث مع الذي ظن أنه ناج منهما في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ركعة الوتر، ركعة في آخر الليل تتخللها المغفرة وتظللها سعيدة.

حائب الاستجابة. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه العيني في عمدة القاري، وقال إسناده صحيح.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنفال.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنفال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا
3: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: ربك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: صباح
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال ثلاث مرات صباحا ومساء. أذكار الصباح.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح. أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا

0: قالوا مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: صباح.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: ما أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملاً في كل ثانية سراً ولغزاً،
1: ويعبر النهار حاملاً في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلاً بالصباح.

بنور إيمانك أغسل عيني يا إلهي، بنقاء محبتك أترك لقلبي أن يغرق، أما كياني فاغمره يا رب بمحبة الناس، وافتح كل شبابيك عمري على الخير والحب والسلام، فأن يعرف الإنسان الخير والحب والسلام معنى ذلك أنه أدرك معنى الحياة الحقيقية.

يعرف كل إنسان منا أنه يمكن أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه الآن، ويمكن دائما أن يواصل الطريق ليكون أفضل، ويكفي أن يكون أكثر عطفا وكرما أو أكثر استعدادا لمساعدة الآخرين حتى نشعر أننا أفضل من الماضي أو أكثر سعادة في الحياة.

0: مع اللحظات الأولى لولادة الشمس أشعر أن كل مراكب الحياة بدأت بالسفر، وأن ليس هناك وقت لأن نقف ونتأمل الأيام الماضية،
1: وأن المرافئ القديمة التي أخذت مراكب الحياة في الابتعاد عنها قليلا قليلا لا تلبث أن يدرك الإنسان أنه لم يعد هناك وقت لغير العمل والعطاء.

ليست الشجاعة في أن لا يخاف الإنسان، بل هي في أن يبقي الإنسان خوفه في أعماق قلبه وأن لا يعرف ذلك أحداً.

0: ليس الشباب مرحلة من العمر أو عددا من السنوات، إنه قوة الإرادة والخيال وتدفق العاطفة. والبحث بشكل مستمر عن الجديد في الحياة والعالم.
1: كلما اقتربت من الناس أكثر، كلما حاول الناس أن يقتربوا منك، والاقتراب من الناس وحبهم لا يكون بغير العمل الطيب وزرع كل مسافة بينك وبينهم بأشجار الأخوة والوفاء.

أحياناً يملأ الإنسان حياته بأشياء لا قيمة لها، فيجري وعيونه مشدودة إلى عقارب الساعة بحيث لا يستمتع بالحياة، ولو كان من الممكن أن يبطئ خطوات حياته قليلاً لرأى أشياء كثيرة تبعث على الفرح والسعادة في أعماق نفسه. والمهم ألا نسرع في الحياة.

قيل لحكيم: ما الذي تريده من الحياة؟ قال: أريد المحبة، لأنها تعطي ولا تأخذ، ولأنها ثمرة الفرح والسعادة، بل ثمرة شجرة الحياة المعطاءة دوماً.

يقينا أن البساطة كنز مملوء بالجواهر الثمينة، وفي وسع أي إنسان أن يمتلكه، شابا كان أم معمرا. ذلك أنه في اللحظات التي يشعر فيها الإنسان بالفراغ تزوره أشياء بسيطة وذكريات عادية تدفئ قلبه وتملأ حياته بالطمأنينة والجمال.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين، إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: أحسن وايد مستانسة.
1: حبيتي يا بنيتي دايما تفتخرين في ديرتك تكتبين عنها.
0: أنا كتبت في دفتر البحرين أبيات.
1: البحرين قصتها من أروع القصص.
0: يبا قولي شنو قصتها.
1: قبل لا أقول شنو قصتها، أنت شنو تحبين تقولين؟
0: أنا أحبك أنت وأحب باب بيتنا وأحب النخل وأحب الشارع مدرستنا والبحر والبر وأحب كل الناس اللي فيها. أحب كل يوم الصبح أقول عاشت البحر.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير أينما كنتم وحيثما تواجدتم وأينما يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. هذه تحياتنا في برنامج صباح الخير يا بحرين في موعده اليومي المتجدد معكم يوميا من 6:30 وحتى 8:30 بتوقيت مملكة البحرين. صباح الخير شوق.
1: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا الأفاضل في هذا اليوم الجديد من برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي دائما يتواصل وياكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM عبر عديد من المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة.
0: في همستنا الصباحية لهذا اليوم التي تحمل عنوان الحياة أبسط مما نتخيل، ففي كل صباح يتجدد في هذا العالم أو في كل صباح يتجدد في هذا العالم هو في الحقيقة فرصة ثانية بيضاء، صفحة جديدة لم تكتب بعد، قماش خام أنت تختار ألوانه بنفسك.
1: الحياة مستمعينا لا تتطلب منا أن احنا نكون خارقين كل يوم، ولا أن يوم نحقق المعجزات قبل أن تغرب الشمس. الحياة فقط تطلب منا أن احنا نحاول نسعى بشغف، أن نبتسم في وجه العثرات البسيطة، وأن نؤمن بأن في كل خطوة صغيرة نخطوها بركة وجمال يبنى للمستقبل.
0: قد نستيقظ أحيانا مستمعينا الكرام ونحن نحمل معنا رواسب الأمس، أو نفكر بكثرة في التزامات اليوم ومهامه الشاقة، لكن من الحكمة بمكان في هذا الصباح أن تكمن في أرواحنا قدرة على الفصل بين هذه المشاعر، أن نترك ما مضى خلفنا ونستقبل ما هو قادم بقلب شجاع وروح خفيفة.
1: لنصنع لأنفسنا في هذا الصباح لحظة صفاء، نأخذ نفسا عميق، نستمتع برائحة القهوة وهي تملأ المكان، ونسعى في طرقات الحياة بخطوات واثقة ونفس متفائلة.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح أن يملأ قلوبنا سكينة، وأن يرزقنا راحة في النفس وطمأنينة في الروح، وأن يجعل أيامنا عامرة بالمحبة، ويهبنا وإياكم أمانا نفسيا ينعكس خيرا على حياتنا وعلى حياة من نحب بعيدا عن الضغوطات. مثل ما قلتي شوق، يعني مو شرط أن الواحد في كل يوم يحس روحه أنه هو سوبرمان أو سوبرومان الخارق اللي يقدر يحل كل المشاكل. أحيانا من الحكمة أن احنا نهدي الرتم، صح التعبير أو الرتم، نخفف من خطواتنا. حياتنا مو كلها سباق 100 متر أو 200 متر. أحيانا من الحكمة أن نخلي حياتنا أشبه بالماراثون اللي نوزع فيه طاقتنا ونوزع فيه خطواتنا، وما نحمل روحنا أكثر من طاقتنا. أحيانا يعني تقوم الواحد من النوم وهو شايل معاه هموم اليوم اللي قبله، وهذا الشيء يمكن يأثر عليه في أداء واجباته ويسبب له نوع من العثرات في يومه ويمنع من تحقيق أهدافه.
1: كل تأكيد، يعني براشد أنت ذكرت شغلة جدا مهمة، أن الواحد ما يحمل معاه رواسب الأمس، أنه خلاص أمس انتهى واليوم يوم جديد. الواحد يبتدي يومه ويشوف أنه الحمد لله الله عطاه يوم جديد يقدر أنه هو يصنع يومه من خلاله، يحقق حق نفسه أنه هو يكون بخير حامد وشاكر لكل النعم اللي الله عطانا إياها، وأنه هو يعني في هذا اليوم أنت هي بوابة لتجربة جديدة وفرصة جديدة، فلا نوقف عند أمس، خلنا نكمل اليوم بروح جميلة متفائلة مرتاحة وبعيد عن ما حدث. كل شيء

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: ينتهي وكل شيء يبتدي فيه يوم جديد.
1: إذن مستمعينا، مع بداية هذا اليوم ومع هذه الهمسة المليئة بالأمل وبالروح التفاؤلية، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح والسداد وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة، تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز،
0: ومن الإعداد والتقديم نحييكم عبد الرحمن بنطيع وشوق الدوسري،
1: لكم أعذب تحايا المخرج حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: طيب طيب يا أبو سلطان، أشكرك على هالاختيار المميز. يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد.
3: استمتعت بالأغنية براشد
2: جدا جدا.
3: دائما اختيارات مخرجنا حمد الشريان جميلة. مستمعينا مثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ كعادتنا مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية وأهم الأخبار الاقتصادية. نعود نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية ووزارة المواصلات والاتصالات، وكما جرت العادة في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين. من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
2: مجموعة من اللقاءات المتنوعة تتضمنها حلقة اليوم. أول هذه اللقاءات سيجمعنا مع الأستاذ أبي الدجاني، مدير الشؤون الإدارية بالاتحاد البحريني للسيارات، للحديث عن المعسكر الصيفي الذي يقيمه الاتحاد وما يتضمنه من برامج وفعاليات تسهم في تثقيف جيل الشباب.

0: شباب حول رياضة السيارات والتركيز على أهمية السلامة على الطرق العامة.
1: كما سيجمعنا لقاء مع المشارك علي دراج صاحب مشروع الفذ للحديث عن تجربته في المشاركة في السوق الشبابي ضمن فعاليات السوق الشبابي بمدينة شباب 2030.
0: سنتطرق كذلك إلى موضوع براءات الاختراع وأهميتها في تشجيع البحث العلمي وتحفيز الابتكار وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المخترعين وكذلك خدمة المجتمع من خلال لقائنا بالأستاذة خديجة راشد الأنصاري صيدلانية وفاحص براءات أول بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة،
1: وحول أهمية اتباع إرشادات السلامة البحرية والاستمتاع برحلات آمنة خلال فترة الصيف. سيجمعنا لقاء مع النقيب المغيرة عبد الله أيوب ضابط عمليات في قيادة خفر السواحل للحديث عن أبرز النصائح والإرشادات وجهود قيادة خفر السواحل في نشر الوعي وتعزيز السلامة البحرية.
0: ضمن رسائل وتقارير الجهات الحكومية سنستمع إلى الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إضافة إلى تقرير حول افتتاح المبنى الجديد لمدرسة تدريب الحراسات بوزارة الداخلية من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
1: وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا الكرام لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر في فقرة مع الناس على 17684888.

0: عناوين.
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: إذا نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الخامس من أغسطس 2026. نقرأ في أبرز العناوين: جلالة الملك المعظم يمنح السفير الإيطالي وسام البحرين، تعزيز التعاون في جميع المجالات بين البحرين وإيطاليا.
3: وزيرة الإسكان تبحث مع بنك البركة الإسلامي تعزيز التعاون في برامج التمويل الإسكاني.
2: وزير الأشغال يستقبل سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين، تعزيز التعاون البحريني الكوري في مجالات البنية التحتية.
3: رئيس الشرطة يشيد بتطور العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
2: الخدمات الطبية الملكية تدشن جهاز جين 3 المتطور لجراحات الثدي كأول مركز من نوعه في مملكة البحرين.
3: خبر السواحل تعلن تغيير منطقة العمل الخاصة بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد.
2: خلال ثاني جلسات حوار التجار لقطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات، وزير الصناعة والتجارة يؤكد الحوار المباشر مع القطاع الخاص يعزز تطوير بيئة الأعمال. رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يؤكد أن لجنة اللؤلؤ والذهب تجسد اهتمام الغرفة بقطاع عريق، ويعد بمتابعة تنفيذ التوصيات.
3: جهاز المساحة والتسجيل العقاري يدشن خدمة إدارة أعمال مكاتب التدقيق المساحية.
2: المجلس الأعلى للبيئة ينظم البرنامج التدريبي في التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد المائية بدعم من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع مجلس الموارد المائية وجامعة الخليج العربي.
3: المركز الوطني للأمن السيبراني يشارك في مدينة شباب 2030. نائب الرئيس التنفيذي للعمليات السيبرانية تقديم برامج تدريبية لتعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية.
2: أمناكم الله. ثقافة السفر الآمن تبدأ قبل المغادرة. وزارة الخارجية

0: تستعرض خدماتها القنصلية وجهودها في إدارة الأزمات. خبراء سفر يؤكدون 90% من مشكلات المسافرين يمكن تجنبها بالالتزام بالإرشادات الرسمية.
1: السفيرة الأمريكية تطلع على جهود مؤسسة راشد الخليفة في رعاية الإبداع.
0: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تكرم الفائزين في المسابقة الفنية لبرنامج حب وولاء.
1: اللجنة العليا لشؤون الحج تتلقى 54 طلبا من الحملات لتسيير الموسم القادم.
0: المستشفيات الحكومية تشترط إبراز البطاقة الذكية قبل تلقي الخدمات الصحية واستثناء الحالات الطارئة.
1: بدء تلقي طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة وحاملي الشهادات الخارجية.
0: هيئة البحرين للثقافة والآثار تعلن مواصلة فعاليات برنامج الأطفال الثقافي. إذن مستمعين، كانت هذه أهم العناوين المحلية. ننتقل وإياكم إلى الأخبار الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: ونقرأ في أبرز العناوين في الشأن الاقتصادي. رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سياحة مدينة موسكو. الخليج أحد أهم أسواقنا السياحية واستراتيجية جديدة لجذب العائلات. موسكو استقبلت أكثر من 167,000 زائر من الخليج، منهم 4,900 سائح من البحرين.
0: ألبا تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026.
1: بنك البحرين والكويت يطلق نظام المفتاح الإلكتروني المطور EK2O عبر منصة BBK Business.
0: وزير شؤون البلديات والزراعة يزور مشروع بحرين مارينا. التعاون الحكومي يدعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية النوعية.
1: بيت التمويل الكويتي البحرين يختتم سلسلة جلساته التدريبية في مدينة شباب 2030.
0: استقرار أسعار الذهب في البحرين وعيار 21 عند 43 ديناراً و500 فلس.
1: إذن مستمعين، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن الاقتصادي في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
0: إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، معنا من هناك من مطار البحرين الدولي الأستاذ حنين الذوادي. صباحك بالخير أستاذ حنين.
4: صباح النور والسرور أخوي عبد الرحمن وأختي شوق. نصبح عليكم مستمعينا. نشرتنا إن شاء الله لهذا الصباح طقسنا في المجمل إن شاء الله بيكون حار ويكون رطب وغائم جزئيا، أحيانا رياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 أقد، لكنها شمالية شرقية بوجه عام من 13 إلى 18 أقد أحيانا بعد الظهيرة. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم 44 درجة مئوية، وصغى لهذه الليلة 32 درجة مئوية. معدلات الرطوبة النسبية إن شاء الله راح تتراوح ما بين العظمى 90% والصغرى 20%. أعلمت في ميناء سلمان في الساعة 9:30 صباحا، مدى آخر في الساعة 9:40 مساء، أدنجة في الساعة 3:40 عصرا، وجزء آخر في الساعة 4 من صباح الغد. شروق الشمس الساعة 5:05، أما الغروب في الساعة 6:22. بزوغ القمر في الساعة 10:23 مساء، والأفول في الساعة 11:13 من هذا الصباح. سرعة الرياح المسجلة الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر أحوار، رياح جنوبية شرقية 6 أقد، فشل

0: شرم جنوبية شرقية 8 أقد، وجزيرة جرادة كانت جنوبية 3 أقد. وأخيرا درجات الحرارة التي سجلت الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنامة 34 درجة، مئوية، الكويت 36، الرياض 33، الدوحة 35، أبوظبي 37، وفي مسقط كانت 30 درجة مئوية. هذه كانت تفاصيل النشرة حتى منتصف هذه الليلة، وخلال اليوم القادم إن شاء الله راح تكون الرياح في مجملها خفيفة ومتقلبة الاتجاه في الاحتفاظ بمعدلات رطوبة تكون مرتفعة في بعض الأحيان، وأجواء في مجملها تكون حارة خصوصا فترة النهار.
1: نعم، تمنياتنا للجميع بقضاء أطيب الأوقات رغم ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة. أستاذ حنين الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، ويومك سعيد إن شاء الله.
0: يا أهلا، مرحبا.
1: مرحبا فيك.
2: مستمعينا، فاصل قصير وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية، ومن بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمتي وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سعادة السفير أندريا كاتالونو سفير الجمهورية الإيطالية الصديقة لدى مملكة البحرين.
2: وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة يده الله بالسفير الإيطالي، واستعرض معه أوجه علاقات الشراكة التاريخية الوطيدة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين. وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات البحرينية الإيطالية، مؤكدا جلالته التطلع الدائم إلى تعزيزها وتوسيع أفاقها في جميع المجالات التي تخدم مصالح البلدين الصديقين، مثنيا حفظه الله على ما يبذله السفير من جهود مثمرة لتطوير هذه العلاقات المتميزة ودفعها إلى الأمام، متمنيا له دوام التوفيق في أداء مهامه. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال مكاتب التدقيق المساحية كخدمة رقمية تهدف إلى أتمتة أعمال مكاتب التدقيق للمعاملات المساحية بما يضمن دقة المراجعة وزيادة سرعة إنجاز المراجعة.

0: المعاملات المساحية.
1: وبموجب الخدمة المطورة تم اختصار الإجراءات من 4 خطوات إلى 2 فقط، وذلك بعد أتمتة إجراءات الخدمة بالكامل ومباشرة أعمال التدقيق والاعتماد الأولي لأعمال المسح والخرائط المساحية إلكترونياً.
0: كشف المجلس الأعلى للمرأة عن الهوية البصرية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لعام 2026، والذي يأتي هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، تزامنا مع ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس.
1: ويعكس الشعار المكانة المحورية للمجلس الأعلى للمرأة باعتباره أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي الشامل، ويخلد مرور 25 عاما على تأسيسه وإسهاماته في تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في مسيرة التنمية. أعلن المجلس الأعلى للبيئة رفع حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من الأول من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر الموسمي التي تهدف إلى حماية المخزون خلال موسم التكاثر وتعزيز استدامة الثروة البحرية.
0: ويمثل استئناف صيد الروبيان فرصة للصيادين للعودة إلى ممارسة نشاطهم وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات الصيد، بما يسهم في تعزيز استدامة الثروة البحرية وضمان استمرار هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
1: هذا وأسفرت الحملات عن ضبط 114 عاملا مخالفا، فيما تم ترحيل 420 مخالفا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل والحفاظ على عدالة وتنافسية بيئة العمل. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
0: وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، كما بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وقد أكد الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، كما رحب بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة.
1: بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأنثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات بين البلدين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
0: وصلت إلى قطاع غزة غافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وبشرت الفرق الميدانية الإجراءات اللوجستية لتجهيز المساعدات وتوزيعها على آلاف الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مناطق القطاع وفق الخطة التي يعمل عليها، والتي تضمن سرعة الوصول إلى المستفيدين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة بما ينسجم مع الأهداف الإنسانية. في السياق، دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة ب 1056 طنا من المساعدات الإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3.
1: ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف التي يشهدها القطاع. وتضمنت القوافل مواد إغاثية ومواد إيواء ومساعدات طبية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية. مع استمرار الحرب المندلعة في السودان لأكثر من 39 شهرا، برز الجوع كأخطر تداعياتها، إذ يواجه ملايين السودانيين انعداما حادا في الأمن الغذائي

0: نتيجة تعطل الإنتاج وارتفاع الأسعار وانهيار سلاسل الإمداد.
1: هذا وحذرت الأمم المتحدة من تحول أزمة الجوع في السودان إلى مأساة كبرى ما لم يبدأ تحرك دولي عاجل. شهدت إيطاليا موجة حر قياسية مع إعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة بأنحاء البلاد.
0: وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن الإنذار يتضمن 25 مدينة، وحذرت الوزارة من الآثار السلبية لدرجات الحرارة حيث تشكل خطرا صحيا محتملا على الجميع. ويذكر أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة الإيطالية يتضمن 3 مستويات، ويعني المستوى الثالث الأحمر أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.
1: وفي واشنطن دمرت حرائق الغابات المتصاعدة على أطراف مدينة سبوكان أكثر من 700 مبنى وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم. لتتصدر هذه الكارثة قائمة أولويات فرق الإطفاء على مستوى الولايات المتحدة نتيجة اشتعال 3 حرائق رئيسية بالتزامن مع التزامن في المنطقة، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحرائق قيد التحقيق.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.
4: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية. لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة في مدينة شباب 2030، ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
5: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية.

0: والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ولكل من انضم إلى الاستماع إلى برنامج صباح الخير يا بحرين. هذه تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة. تقبلوا تحيات نور عبد العزيز من الإعداد والتقديم، هذه تحايانا عبد الرحمن بنطيع وشوق الدوسري من الإخراج، لكم تحيات حمد الشريان.

في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نقرأ مقالنا للكاتب والإعلامي محمد بعيدة، نشر في صحيفة البلاد تحت عنوان كلمة جلالة الملك المعظم درس في إدارة الأزمات. جاء في أبرز محطات المقال: تمثل الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي ألقاها في تمرين درع البحرين، تمثل نموذجا متقدما في الخطاب الاستراتيجي لإدارة الأزمات. فالكلمة لم تكن مجرد بروتوكول عسكري بمناسبة تمرين درع البحرين، بل جاءت كمقاربة شاملة تتعامل مع الأزمة الراهنة المتمثلة في التهديدات والأخطار الإقليمية

0: وفق أدوات علم إدارة الأزمات الحديثة.
1: بدأت الكلمة السالمية بالتحديد الدقيق لطبيعة التهديد والأزمة. تتطلب إدارة الأزمات تشخيصاً دقيقاً لمصدر التهديد دون تعميم أو ضبابية، وقد ظهر ذلك جلياً في الكلمة السامية من خلال تشخيص مصدر الخطر وتسمية التهديد بدقة، متمثلاً في استمرار السلوك الإيراني وما ينطوي عليه من تصعيد غير مبرر وتوسيع لدوائر النزاع، ثم تحديد الهدف المراد حمايته، حيث حدد جلالته الغاية الأسمى من إدارة الأزمة، وهي حماية العمران التنموي والحضاري الذي تنعم به دول الخليج، ما يعكس رؤية تنموية ترى أن التحصين العسكري يخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
0: تطرقت الكلمة السامية أيضاً إلى إدارة التحالفات وتوزيع إدارة أدوار الأزمة، إذ تقتضي الأزمات المركبة والمعقدة عدم الاعتماد على الجهد الفردي، بل بناء شبكة أمان متعددة المستويات، وهذا ما أكبر

0: شأن المستوى الإقليمي والعمق الخليجي، والإشادة بالمشاركة الفاعلة للقوات الخليجية وتأكيد وحدتها الفكرية والميدانية، حيث أكد جلالته رعاه الله أن دماءنا واحدة على كل الجبهات، وأن تلاحم الصفوف الميدانية هو صورة مشرفة.
1: نصل بعد ذلك إلى القوة الناعمة والاحتواء الدبلوماسي والأخلاقي، فمن أساسيات إدارة الأزمات ألا يقتصر الخطاب على الردع العسكري فقط، بل أن يفتح مسارات للخروج من الأزمة وتقليل حدة التصعيد. فقد خاطب جلالة الملك المعظم المرجعية الأخلاقية في الجانب الإيراني بالدعوة للعودة إلى المبادئ المشتركة وفضل الرسالة المحمدية على الأمة الفارسية، بالإضافة إلى تقديم خيارات السلام والدعوة إلى ترجيح كفة الأخوة الإسلامية والتأكيد على العيش المشترك واحترام عهود حسن الجوار.
0: ثم ختم جلالته كلمته السامية برفع الروح المعنوية وضرورة التواصل في الأزمات، حيث يعتمد التواصل الاستراتيجي أثناء الأزمات على توجيه الرسائل الإيجابية للمجتمع والقوات الميدانية لرفع الجاهزية النفسية وتعزيز الثقة. لقد قدمت كلمة جلالة الملك المعظم خارطة طريق متكاملة لإدارة الأزمات، توازنت فيها أدوات القوة الصلبة وهي الردع والتكامل العسكري الميداني مع أدوات القوة الناعمة وهي التحالفات الدولية والخطاب الدبلوماسي والحوار القائم على حسن الجوار بهدف أساسي، وهو ضمان الاستقرار في المنطقة بشكل أساسي وحماية المكتسبات الحضارية والتنموية التي وصلت إليها دول الخليج العربي.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، يقام المعسكر الصيفي للاتحاد البحريني للسيارات في نسخته الجديدة بحلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، بهدف تثقيف جيل الشباب حول رياضة السيارات والتركيز على أهمية السلامة على الطرق العامة. للحديث أكثر عن أهم وبرامج وفعاليات المعسكر، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر السيد أبي ديجاني، مدير الشؤون الإدارية بالاتحاد البحريني للسيارات. نصبح عليك بالخير.
3: صباح النور والسرور على شفتي شوق وعلى السادة المستمعين.
4: نرحب فيك أستاذ أبي ديجاني، وفي بداية هذا اللقاء حقيقة تعودنا أن يعني الجمعيات والمراكز الشبابية و يعني الجهات هي تكون معنية بإقامة المعسكرات الصيفية، ولكن فكرة مميزة طرحها الاتحاد البحريني للسيارات عبر سنوات عديدة، وهي إقامة المعسكر الصيفي. في البداية أستاذ أبي، بودنا نتعرف على الفكرة العامة لإقامة المعسكر الصيفي وما يتضمنه من برامج وأنشطة. نعم.
3: صباح عليك أخوي عبد الرحمن.
4: يا هلا، مرحبا.
3: صباح الورد أخوي. المعسكر الصيفي طبعا قائم من عام 2015 وتحت توجيه سعادة معالي الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة، رئيس الاتحاد البحريني للسيارات ومدير العام للاتحاد السيد عبد العزيز عبد الله الزوادي. نعم. هو يتضمن الاتحاد زيارات ميدانية ومحاضرات توعوية.
4: نعم.

0: وطبعا شو اسمه تستثمر أوقات الإجازة الصيفية في أنشطة هادفة تجمع بين التعلم والتطبيق العملي والترفيه.
1: جميل. أستاذ أبي، ما هي الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها من خلال تنظيم المعسكر الصيفي للاتحاد البحريني للسيارات؟
0: والله أختي، الأهداف هي أهداف ثقافية وتنموية، تعزيز ثقافة رياضة السيارات لدى الأطفال والشباب، يتعرفون فيها على البيئة اللي هي تكون فيها المنافسة والسباقات، ترسيخ مفاهيم السلام المرورية لديهم، نشر الوعي بقواعد السير والسلوك المسؤول وأهمية الوقاية من الحوادث، تنمية المهارات الحياتية مثل القيادة والعمل الجماعي، الانضباط بالأوقات والانضباط في العمل وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس والتواصل الفعال مع الغير واتخاذ القرارات السليمة في الأوقات الصعبة.
2: جميل، جميل جدا.
0: بعد عندنا طبعا دورات في شو اسمه في رياضة السيارات والإسعافات الأولية، مكافحة الحرائق والتعامل مع الحالات الطارئة.
2: ممتاز.
0: بعدين عندنا من خلال هذا شو اسمه الأهداف عندنا اكتشاف المواهب وتشجيع الأطفال على شو اسمه الاهتمام بهذه الرياضة، أساس أن يكون عندنا في المستقبل بناء قاعدة شبابية واعية مؤهلة مسؤولية يعني مؤهلة أن يكونون مسؤولين متطوعين وقادة للمستقبل في هذا القطاع.
2: جميل، جميل جدا. مثل ما ذكرت أستاذ أبي بأن هذه النسخة يعني تقام منذ عام، أو هذا المعسكر الصيفي يقام من عام 2015، في نسخة هذا العام يعني كيف تصف الأقبال على المشاركة؟ بودنا نتعرف على يعني الإحصائيات وأهم الأرقام من خلال يعني عدد المشاركين في المعسكر الصيفي وكذلك فئاتهم العمرية، وما إذا كان البرنامج موجه للشباب أو حتى الفتيات كذلك.
0: والله أخي عبد الرحمن، الإقبال كبير والحمد لله. يعني أول ما نفتح إحنا التسجيل،
2: نعم،
0: العدد يكتمل في وقت قياسي غير متوقع.
2: جميل.
0: طبعا يعني الأعمار اللي إحنا فاتحين لها المجال من 12 سنة إلى 13 سنة ذكور وإناث.
1: نعم،
2: نعم.
0: وطبعا السنة احنا اخذنا 150 مشارك. طبعا طلعوا 100 ولد و150 بنت.
2: ممتاز.
0: وطبعا ان شاء الله في السنوات القادمة ان شاء الله نطمع ان نزيد عدد المشاركين في هذا المعسكر
1: ان شاء الله. أستاذ أبي، يعني يضم المعسكر نخبة من المدربين والمختصين في مجال رياضة السيارات، إذا ممكن تطلعنا على أهم الأسماء وخبراتهم التي تسهم في رفع المستوى المعرفي لدى المشاركين.
0: طبعا اكتشوق معانا الدكتور أمجد عبيد، طبعا هو المدير الفريق الطبي وعضو اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي للسيارات، اللي يقدم محاضرة عن الإسعافات الأولية وإنعاش القلب.
1: نعم.
0: ومعنا الأستاذ أيوب السلمان، هو مدير فريق الأمن والسلامة، اللي بعد هو يقدم محاضرة عن السلام على الطريق والتعامل مع الحرائق. وعندنا الدكتور نبيل طه، هو مدير الأكاديمية الأولمبية باللجنة الأولمبية البحرينية، يقدم محاضرة تفاعلية عن مهارات حل المشاكل والإعداد الذهني.
2: نعم.
0: وعندنا الأستاذ أسامة البفلاسة، هو عضو فريق الفحص الفني، اللي هو يفحص السيارات السباق قبل السباق عشان يتأكد أن السيارات تكون مطابقة للمعايير الدولية.
1: نعم.
0: وعندنا الأستاذ علي عجلان، عضو فريق منطقة الحظائر روبيت إنجريد، توزيع الفراغ على الجراجات.

0: وعندنا الأستاذ سلمان حجاب عضو فريق الإمداد والتموين، هو توزيع الأكل والمعاي على المارشلز خلال السباق، بتأكد أن ما ينقصهم شيء. والأستاذ حسن غلوم عضو فريق تدريب المارشل، اللي هو يدرب المارشل ويدرب المشاركين على كيفية استخدام الإعلام خلال السباق للتواصل مع السائقين.
1: نعم، بكل تأكيد نخبة مميزة من المدربين والمختصين في رياضة السيارات، ونأمل بأن يعني يستفيد منهم ومن خبراتهم المشاركين والمشاركات في المعسكر الصيفي للاتحاد البحريني للسيارات. في ختام هذا اللقاء، هل من كلمة أخيرة تحب توجيهها أستاذ أبي قبل ختام هذا اللقاء؟ نعم،
0: والله نشكر الإذاعة على هذه الاستضافة، وقضينا معاكم وقت جميل. نتمنى أني كنت ضيف خفيف عليكم، ونحب نقول للي ما حلف الملحاط أن يشاركون في هذه النسخة من المعسكر الصيفي لهذه السنة. إن شاء الله السنة الجاية والسنوات القادمة إن شاء الله يحلفوا الملحاط، وحياهم كل عام وانتم بخير
2: إن شاء الله. يحالفهم الحظ في النسخ القادمة. السيد أبي ديجاني مدير الشؤون الإدارية بالاتحاد البحريني للسيارات، كنت معنا ضيف كريم في برنامج صباح الخير يا بحرين، كل الشكر لك.
0: حياكم الله، مع السلامة. حياكم الله،
1: في أمان الله.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نبقى الآن مستمعينا الكرام مع الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تقدمها مباشرة من مقر الهيئة الأستاذ شريف العطاوي رئيس الإعلام بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. صباحك بالخير أستاذ شريفة، وسعداء بالتواصل معك.
3: يا هلا، صباح عليك بالخير أخوي عبد الرحمن، وأكيد أصبح بالخير على أختي شوق وعلى جميع السادة المستمعين.
4: يا هلا ومرحبا.
3: ويسعدنا الله يسلمك. طبعا يسعدنا أن احنا نقدم لكم رسالتنا الأسبوعية لهذا اليوم، واللي طبعا من خلالها نبرز المستجدات والخدمات الرقمية اللي تسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. أعزائنا المستمعين، مثل ما تعرفون التحول الرقمي أصبح اليوم جزء من حياة اليومية، وهدف الأول هو تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة. وعشان كذي حابين في رسالتنا لهذا الأسبوع أن احنا نسلط الضوء على خدمة حجز المواعيد لخدمة المواليد والوفيات والعناوين في مركز خدمة العملاء بمدينة سيسة عبر تطبيق مواعيد اللي متوفر من خلال متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/app. تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في زيارة مركز خدمة العملاء حجز مواعيدهم مسبقا، بما يسهم في تنظيم الزيارات واختصار الوقت وتسهيل إنجاز المعاملات. وتشمل الخدمات المتاحة خدمات المواليد والوفيات بما فيها إصدار الشهادات وطلب بدل فاقد، وخدمات العناوين الخاصة بالمباني والمؤسسات لتحديث بياناتها. أما خطوات حجز الموعد فهي سهلة وتكون كالتالي: أول شيء طبعاً يكون تحميل تطبيق مواعيد من خلال متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/app، وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو بيانات الهوية بحسب نوع المستفيد، وبعدها يتم اختيار هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من قائمة الجهات في الصفحة الرئيسية وتحديد الخدمة المطلوبة، ثم اختيار التاريخ والوقت المناسبين. وبعد إتمام عملية الحجز تصل رسالة تأكيد تضمن رقم تذكرة الموعد، ليتمكن المستفيد من مراجعة مركز خدمة العملاء بمدينة سيسة في الموعد المحدد لإتمام معاملته. ممكن أيضا لمقدم الطلب أنه يعيد جدولة الموعد في أي وقت والاطلاع على المعلومات اللي يحتاجها عن الخدمة قبل حضور الموعد المحدد. ونحب أيضا نأكد بأن خدمات الهيئة سواء المعنية بالمواليد والوفيات أو العناوين أو الخدمات الأخرى متوفرة عبر القنوات الرقمية مثل البوابة الوطنية bahrain.bh وتطبيق حكومتي، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للحضور. أعزائنا المستمعين، في الختام ندعوكم للاستفادة من هذه الخدمة، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مركز اتصال خدمات الحكومية على رقم 8801 أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل وتطبيق تواصل، إضافة إلى متابعة حسابات الهيئة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي SIGA بحرين وعبر قناتها على تطبيق الواتساب. إلى هنا يكون وصلنا إلى ختام رسالتنا، نلقاكم بإذن الله في رسالة جديدة الأسبوع المقبل بإذن الله.
2: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ شريف العطاوي رئيس الإعلام بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على هذه الرسالة، ونلقاكم مثل ما تفضلت إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا جزيلا لك.
3: إن شاء الله، مع السلامة.
2: في أمان الله.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات

0: مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعين، يقام السوق الشبابي ضمن فعاليات مدينة الشباب 2030، وتتيح هذه المبادرة الفرصة لكل شاب بحريني صاحب مشروع تجاري امتلاك متجر في السوق الشبابي بمدينة الشباب. تستهدف المبادرة لدعم وتسويق وإبراز المشاريع الشبابية المتميزة والإبداعية. للحديث أكثر عن هذه الفكرة الشبابية، يسعدنا استضافة المشارك علي دراج، صاحب مشروع الفذ في السوق الشبابي بمدينة الشباب 2030. صباح عليك بالخير.
3: صباح عليكم بالنور والسرور. مرحبا.
4: يا هلا ومرحبا فيك أخوي علي، وبودنا تعرف والسادة المستمعين على فكرة مشروعك الفذ واختيارك لهذا الاسم الجاذب. نعم،
3: هو أول شيء معكم علي دراج، صاحب متجر الفذ. احنا متخصصين في المصابيح والأحجار الكريمة. اختيار اسم الفذ من يعني معنى الفذ اللي هو الشيء المميز النادر يعني.
4: صحيح.
2: يعني علي، شلون عرفت عن السوق الشبابي وشنو اللي شجعك على المشاركة بهذا المشروع في مدينة الشباب؟
3: السوق الشبابي احنا عرفنا يعني عن طريق اللي هو مدينة الشباب. كنا يعني احنا من يعني كنا من مشاركين في مدينة الشباب من سنين قبل يعني. فعقب شفنا ذي يعني الاتفاق اللي صار بين مدينة الشباب والسوق الشبابي، فكانت مبادرة صراحة طيبة، حابين يعني نشكر الوزارة عليها. كانت مبادرة فشاركنا هاي ثاني سنة لنا نشارك في السوق الشبابي.
4: جميل. من خلال يعني تجربتك أخوي علي في السوق الشبابي، شنو أضافت لك هذه المشاركة؟
3: والله الحقيقة أضافت لي يعني الكثير، منها على الصعيد الشخصي، على صعيد البزنس، على صعيد حتى المجتمع. لأن مدينة الشباب يعني تجمع بين كل أطياف المجتمع، بين كل الناس المشاركين، بين كل الفئات العمرية. فأنت هناك تروح تعرف بضاعتك، تشوف الناس، تشوف السوق شنو يعني تقدر توفر حق الزباين.
4: ممتاز.
3: فكانت إضافة يعني ممتازة بصراحة.
2: نعم علي، يعني إذا ممكن تخبرنا عن أهمية وجود مثل هذه المبادرات لكم كأصحاب مشاريع، أهمية إعطاء مثل هذه الفرصة لأصحاب المشاريع خصوصا في مدينة الشباب 2030.
3: هذه فرصة يعني نقول ثمينة، لأن مو الكل يعني يقدر يحصلها. فهذه الشيء يعطينا دافع أن احنا أكثر يعني نكبر أكثر في السوق، نعرف طبيعة السوق شنو يحتاج. هاي الشيء ممكن نقدر نقول تسويق بشكل مباشر أو غير مباشر لنا احنا كأصحاب مشاريع. فبصراحة يعني مبادرة وايد ممتازة.
4: جميل. يعني أنا اسمح لي علي، يعني باعتبار مشروعك الفذ مختص في بيع المسابيح والأحجار الكريمة، يمكن أنا يمكن من هواة يعني اقتناء المسابيح، ودي أتعرف أكثر يعني على أنواع الأحجار الكريمة. هل تعتمد أنت على الأحجار الكريمة في تسويق برنامج في تسويق مشروعك، أو أن يعني حتى المواد المصنعة يعني هل يعني البضاعة اللي تقدمها تلبي كل الأذواق، أو أنت مقتصر بس على مثلا الكهرم أو الأحجار الكريمة أو حتى المصنعات؟ يعني عندك مثل يعني الفاتوران وال يعني الأنواع الثانية.
3: والله احنا نوفر كل الأنواع صراحة. مثل ما أنت تفضلت، يعني احنا نوفر الخامات الطبيعية والخامات المصنعة. أيوة. لأن مثل ما قلت فيه هو حق الخامات الطبيعية وفيه هو حق الخامات المصنعة. فإحنا نوفر جميع أنواع الخامات مثل ما أنت تفضلت، مثل الكهرمان، مثل الفوتوران، خامات المصنعة، البكلايت، التكة، تراب الكهرم، حتى الخامات اللي هي مثلا نقدر نقول عاج، العاج اللي هو نابل فيل، عظم الجمل، هاي الخامات الطبيعية نوفرها.
2: جميل جدا. وشون شفت الإقبال على مشروعك في مدينة الشباب علي؟
3: بصراحة إقبال ممتاز، لأن مثل ما تفضل الأخ خصوصا هالفترة وايد يعني قاعد يصير الشيء مثل ما أقول يعني قاعد يعني يرجع ذي الأرض
2: يلاقي اهتمام الشباب. نعم.

0: شفت الاقبال بصراحه وايد ممتاز، ويعني انا يعني ما كنت متوقع بالاقبال بصراحه.
1: جميل جميل جدا، الله يوفقك علي في مشروعك. أنا صراحة يعني من المهتمين في هذا المجال، ويمكن حتى اختيارك المميز حق الاسم الفذ، دائما يعني هذا التعبير يطلق على ما هو نادر وما هو مميز وما هو فخم. نتمنى لك التوفيق، الله يوسع في رزقك إن شاء الله، ونشوفك يعني من كبار تجار الأحجار الكريمة والمسابيح، وأيضا يعني الخواتم يمكن، وكل ما هو ما يتعلق بزينة الرجال إن صح التعبير. علي حسين دراج صاحب مشروع الفذ في السوق الشبابي بمجلس شباب 2030، كل التوفيق لك، شاكرين لك مشاركتك وقبولك المشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: العفو حضرين، ما قطعت، ونشكركم على المقابلة وعلى المشاركة.
1: واجبنا، بالتوفيق يا أخوي.

0: البحرين، صوت البحرين. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز كفاءة التدريب، افتتح الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية المبنى الجديد لمدرسة تدريب الحراسات، والذي يمثل إضافة نوعية لدعم تأهيل الكوادر العاملة في قطاع الأمن والحراسة الخاصة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي بصوت النقيب عبد الله المناعي ومن إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.

في مسيرة وطن يزدهر بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبجهود وطنية متكاملة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، تتواصل مسيرة البناء الأمني وفق رؤية تستند إلى الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم الأمن والأمان. وانطلاقا من هذه الرؤية عملت وزارة الداخلية على تنفيذ مشاريع وبرامج متطورة تعكس استراتيجيتها في بناء منظومة أمنية حديثة. ومن وحي الرسالة السامية التي تنهض بها الوزارة في حفظ الأمن ونشر الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين، برز دور الإدارة العامة للحراسات التي سعت منذ وقت مبكر إلى تجسيد الشراكة المجتمعية واقعياً ومنهجياً. وجاء القانون رقم 24 لسنة 2006 الخاص بالشركات الأمن والحراسات الخاصة ليشكل إطاراً قانونياً ينظم هذا القطاع الحيوي، حيث تبعته قرارات تنفيذية ضمنت تنظيم العمل والأداء في تحقيق الأهداف المرجوة. ومن هنا انطلقت فكرة تأسيس مدرسة تدريب الحراسات التي افتتحت في عام 2007 لتكون خطوة رائدة في تطوير القدرات والارتقاء بمستوى الأداء. ومنذ ذلك الحين اطلعت مدرسة تدريب الحراسات بدور محوري في الترخيص والتنظيم في عمل شركات الأمن والحراسات الخاصة إلى جانب تنفيذ القانون والقرارات الوزارية المنظمة، فضلاً عن القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكيد من التزام الشركات والحراس بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي موازاة هذه الجهود التنظيمية ركزت المدرسة على جانب التدريب والتأهيل، حيث وضعت برامج متكاملة تشمل مواد علمية ونظرية وتطبيقية، ويتلقى المتدربون خلالها معارف تتعلق بقانون المرور والعلامات الإرشادية، إضافة إلى التدريب العملي على تنظيم حركة السير في مواقع عملهم، مع التأكيد على آلية التعامل مع مختلف فئات المجتمع ضمن الأطر القانونية. كما ينظم البرنامج التدريبي جوانب عملية أساسية مثل طرق التفتيش على الأشخاص والأمتعة والمركبات والاستخدام السليم لأجهزة الفحص والاتصالات، إلى جانب التدريب على الإسعافات الأولية

التي تقدم في حالات الطوارئ، والتأهيل على أساليب مكافحة الحرائق وإجراءات الإخلاء في المنشآت. وبتكامل هذه الأدوار، تواصل مدرسة تدريب الحراسات جهودها لتعزيز مسيرة الأمن والأمان في إطار استراتيجية الشراكة المجتمعية التي تعد إحدى الركائز الرئيسية لعمل وزارة الداخلية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: تعد الملكية الفكرية من أهم الركائز التي تدعم الابتكار والإبداع من خلال حماية الأفكار والاختراعات والإنجازات التي ينتجها العقل البشري، وتمنح أصحابها الحقوق القانونية التي تشجعهم على مواصلة التطوير والابتكار. من جانب هام أيضا، تؤدي إدارة التجارة الخارجية والملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة دورا محوريا في تسجيل هذه الحقوق وحمايتها، بما يسهم في دعم بيئة الابتكار والاستثمار. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة خديجة راشد الأنصاري، صيدلانية وفاحص براءات أول بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة. صباحك بالخير أستاذة خديجة، وسعداء بالتواصل معك.
3: يا هلا، صباحكم الله بالخير أخواني وأخواتي فادي البحرين، ومستمعين الكرام، ومشكورين على الاستضافة الكريمة.
4: يا هلا مرحبا فيك أستاذة خديجة. في بداية هذا اللقاء، ما المقصود بالملكية الفكرية، ولماذا تعد حمايتها ضرورية لدعم الابتكار والإبداع؟
3: الملكية الفكرية بشكل مبسط نقدر نقول هي كل ما ينتجه العقل البشري من إبداع، وتتنظم مجموعة من الحقوق القانونية. حماية هذه الملكية تمثل درع يحميها الأفكار الإبداعية من النسخ والتقليد والانتهاك، وبالتالي تضبط حقوق المخترعين. ممكن نقسمها أكثر حق قسمين: ملكية فكرية صناعية اللي هي تغطي المجال الإبداعي في مجال الصناعة والتجارة، هي الدور اللي نقوم فيه في الوزارة عندنا في وزارة الصناعة والتجارة، تتمثل ببراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية. وفي نوع ملكية فكرية أدبية يكون مثل حماية الكتب والمؤلفات، مقاطع الموسيقية والأبليكيشن على التليفون، هاي تتبع لوزارة الإعلام.
2: صحيح. من خلال هذه التقسيم التنظيمي أستاذة خديجة، وبيكونك يعني من منتسبي إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية، بود أن تعرف على الدور اللي تقوم بإدارتكم الموقرة في تسجيل وحماية براءات الاختراع وكذلك العلامات التجارية والتصاميم الصناعية. نعم
3: تمام أخي. الجهة عندنا هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية داخل مملكة البحرين، الجهة الرسمية، بحيث نستقبل الطلبات سواء كانت طلبات براءة اختراع أو تصاميم صناعية أو علامات تجارية عن طريق

0: الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة اللي هو www.moic.gov.bs. نسجل فيها الطلبات ونفحصها، نبدأ بالفحص الشكلي أول شيء، نتأكد من استيفاء كل المتطلبات الشكلية المطلوبة، وبعدين بنفحص فحص ثاني مثل براءة الاختراع. لازم نتحقق أن البراءة فيها شيء جديد إبداعي قابل للتطبيق الصناعي. في الحال إذا تقرر منحها تصدر شهادات تسجيل رسمية،
1: نعم،
0: هي تعتبر وثيقة حماية لبراءة الاختراع أو العلامة التجارية، وتعطي الحق للاستفادة من الاختراع أو العلامة التجارية. فآخر خطوة تنشر في الجريدة الرسمية للعموم.
2: نعم أستاذة خديجة، يعني ما هي براءة الاختراع وما الحقوق التي تمنحها لصاحب هذا الاختراع، وكم تبلغ مدة حمايتها بشكل عام؟
0: براءة الاختراع هي ترخيص حكومي يمنح لشخص ما يترتب عليه حقوق حصرية لاختراعه أو تصميمه. مجالاتها بتكون مختلفة، مثل ممكن تكون في الصيدلة، ممكن تكون في الهندسة بجميع أنواعها، ممكن تشمل تصنيع منتج معين أو طريقة تصنيع إبداعية لمنتج ما. الحقوق أو مدة الحماية عفوا ممكن تكون 20 سنة حق براءات الاختراع غير قابلة للتجديد. أما التصاميم الصناعية بتكون حق 10 سنوات قابلة للتجديد لخمس سنوات إضافية، والعلامات التجارية تكون 10 سنوات قابلة للتجديد كل 10 سنوات.
1: نعم أستاذ خديجة، قد يتبادر لذهن المستمعين يعني أثر حماية براءات الاختراع سواء كانت يعني على الفرد والمجتمع.
0: نقدر نقول إن براءة الاختراع تكاف، يعني تحقق توازن معين، هي بتكاف المخترع فرديا، بتشجع الابتكار، بس مجتمعيا بتخلق التنافسية المطلوبة في سوق العمل على المدى الطويل. خلاص كلامك من مجالي أنا كصيدلانية في قسم البراءات. مثلا لو تم اختراع دواء جديد
1: للأمانة، يعني أنا أستاذ خديجي يعني في بالي أيضا حاب أربط يعني بين تخصصك كصيدلانية وأيضا فاحص براءات اختراع.
0: أنا صيدلانية يعني، وفي طلبات تخصصها تكون يعني على منتجات الدوائية أو تصنيعات الدوائية، فهذا هو الرابط.
1: جميل، نعم تفضلي.
0: تمام، دخلنا نقول لو اخترع شخص دواء جديد وسجل براءة اختراع وانحمت في مملكة البحرين أو في أي دولة، هيحتكر إنتاج وتصنيع وبيعه لمدة 20 سنة. هذا الاحتكار بيخلي المخترع يقدر يسترد فيها تكاليف الأبحاث المكلفة اللي كلفته طول هالسنوات، وفي المقابل بينشر الدواء وطريقة التصنيع، وبهالحالة بيستفيد منه المخترعين والباحثين في نفس هذا المجال. بس تنتهي 20 سنة اللي هي مدة الحماية، بيصير بإمكان أي شركة دوائية اللي هو شركة أدوية محلية أو نسميها جنريك كومبانيز أن تصنع بشكل أرخص هذه المادة الفعالة، وبالتالي يخفض السعر في السوق ويزيد الوصول هالدواء.
1: نعم
2: أستاذة خديجة، هل هناك كلمة أخيرة حابة تختمين فيها لقائنا لهذا اليوم؟
0: والله خلينا نقول من منتصف التسعينات اللي هو من انضمام مملكة البحرين للوايبو اللي هو المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعززتها التشريعات الحكومية، خلقت بيئة محفزة للشباب ندعوهم فيها، نحفزهم على الابتكار، على الاستثمار في مجال البحث والتطوير، وطبعا في أي مجال إبداعي ممكن يحقق تقدم تكنولوجي أو صناعي أو تجاري. هالشيء له مردود كبير على الشخص نفسه اللي هو على الصعيد الشخصي، أو وكذلك بيرفع اسم مملكة البحرين في مجال الابتكار والتطوير. ممكن أي شخص عنده رغبة يعني أو عنده أي توجه لهالمواضيع ممكن يتواصل معنا ويطلع على حساباتنا الإلكترونية أول شيء في وزارة الصناعة والتجارة، فيها كل جديد، أو يستفسر معنا على الإيميل ip.online@mic.gov.bh. وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
1: الشكر موصول لك، الله يعافيك. الشكر موصول لك على مشاركتك القيمة وإيضاح هذا الموضوع الهام للمستمعين، موضوع براءات الاختراع وأهميتها. الأستاذة خديجة راشد الأنصاري، صيدلانية وفاحص براءات أول بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا، يا هلا فيك. شكرا.

0: من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا، مع تزايد الإقبال على ارتياد البحر خلال هذا الموسم، تبرز أهمية الالتزام بإرشادات السلامة البحرية بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ويضمن قضاء أوقات آمنة وممتعة في البحر. للحديث عن أبرز إرشادات السلامة وجهود قيادة خفر السواحل في تعزيز الوعي البحري، إلى جانب التعريف بالإجراءات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ مشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد في المياه الإقليمية، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر النقيب المغيرة عبد الله أيوب، ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل. صباح عليك بالخير.
4: صباح عليكم أختي بالخير وعلى السادة المستمعين.
5: يا هلا ومرحبا فيك سيارة النقيب، بودنا أن يعني نستمع والمستمعين الكرام كذلك إلى أهم النصائح والإرشادات اللي تنصح بها مرتادي البحر لضمان رحلة بحرية آمنة. نعم
4: نعم، من أهم النصائح لمرتادي البحر لضمان رحلة بحرية آمنة هو إبلاغ الأهل والأصدقاء عن الرحلة البحرية، مثل منطقة الأبحار، الوقت المتوقع للرجوع، بيانات القارب والأشخاص المتواجدين على القارب، ذلك لضمان سرعة استجابة الدوريات الأمنية لحالات الطوارئ لا سمح الله. كما تنصح قيادة خفر السواحل مرتادي البحر بالتسجيل عند نقاط المراقبة الساحلية التابعة لها ونقاط التفتيش البحرية أثناء الخروج للرحلة البحرية والعودة منها، بالإضافة إلى الابتعاد عن المناطق المحظورة وكذلك المناطق العسكرية.
3: نعم النقيب المغيرة، ما هي الأمور الأساسية اللي يجب التأكد منها قبل التوجه إلى البحر، وما أهم معدات السلامة التي ينبغي توافرها على متن الوسائط البحرية؟
4: من أهم الأمور الأساسية التي يجب التأكد منها قبل التوجه للأبحار هي صلاحية رخص الأبحار وشهادة تسجيل السفينة، كما يجب التأكد من عمل جهاز التعرف الآلي على السفن. أيضا التأكد من وفرة المشرب والمأكل لفترة الإبحار، وكذلك التأكد من كفاية كمية الوقود للوسائط البحرية. أما بالنسبة لمعدات السلامة التي ينبغي توفرها على متن الوسائط البحرية، تتلخص في تواجد عدة إسعافات أولية وستر نجاة كافية وطفاية حريق صالحة، وكذلك توافر أطواق النجاة في الوسائط البحرية يعزز من سلامة مرتادي البحر.
5: نعم النقيبة المغيرة، يعني تشهد المياه الإقليمية في مملكة البحرين حاليا تنفيذ مشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد، فما هي أهم إرشادات السلامة التي يجب على الصيادين ومرتادي البحر الالتزام بها أثناء الإبحار بالقرب من منطقة المشروع؟
4: تنوه قيادة خفر السواحل مرتادي البحر من الهواة والصيادين بعدم ممارسة أي نشاط بحري من صيد أو رياضات بحرية في منطقة العمل، حرصا على سلامتهم وسلامة الأجهزة المستخدمة في المشروع. أما بالنسبة للإبحار وعبور منطقة العمل في حال كان ذلك ضروريا، يجب أن يكون بحذر كي لا تخل هذه الأبحار بوسائل

0: كيرة عمل مشروع.
1: نعم.
0: كما تنوه كيرة خفر السواحل مرتدين بحر في حالات الطوارئ أو طلب المساعدة للاتصال على الخط الساخن لقيادة خفر السواحل 994 مع تمنياتها للسلام للجميع.
2: نعم. وقبل الختام النقيب المغيرة، ما أكثر الأخطاء شيوعا التي يقع فيها مرتادو البحر وكيف يمكن تجنب هذه الأخطاء؟
0: من أكثر الأخطاء شيوعا التي يقع فيها مرتادو البحر هي عدم التأكد من حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقعة لفترة الأبحار.
2: نعم.
0: بالإضافة إلى الاقتراب من المناطق المحظورة من غير معلم بها، ويمكن تجنب هذه الأخطاء عن طريق متابعة قنوات رسمية التابعة لوزارة الداخلية على مختلف المنصات فيما يخص قيادة خفر السواحل، واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، والتأكد المستمر من الأحوال الجوية.
1: نعم، بلا شك يعني جهود مقدرة ومشكورة تبذلها قيادة خفر السواحل في تأمين السلامة البحرية وحماية الحدود البحرية لمملكة البحرين. كل الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود، وتمنياتنا أيضا بسلامة الإبحار وقضاء الأوقات الآمنة والممتعة في البحر لمرتادي بحار مملكة البحرين الحبيبة. النقيب المغيرة عبد الله أيوب، ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل، كنت معنا ضيف كريم في برنامج صباح الخير بحرين. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: راشد، اليوم في همستنا الصباحية كنا نتكلم أنه مو من المفترض أن كل يوم لازم يكون في بذل مجهود أكثر من اللازم علشان نحقق إنجازات جديدة قبل ما تغرب شمس هذا اليوم، ولكن من الطبيعي والمهم أن الواحد بعد ما يترك نفسه ويقول الله أنا اليوم بريح نفسي وبقعد بلا هدف ولا بسوي شيء وبعطي نفسي إجازة من كل شيء، لأن في النهاية حلو أن أنت تختم يومك بإنجاز وإن كان بسيط.
1: بالفعل، يعني دائما نحن نكرر هذه القاعدة في حياتنا، لا إفراط ولا تفريط. يعني الواحد ما يحمل نفسه أكثر من طاقته، وفي نفس الوقت يعني ما يركن إلى الكسل والتواكل وتأجيل الأعمال المناطبة. لذلك يعني دائما ما ندعو إلى الوسطية والاعتدال في كل أمور الحياة. أيضا يمكن شوق مجموعة مميزة من التقارير واللقاءات المتنوعة في حلقة هذا اليوم، قدرنا إن شاء الله أن احنا نكون غطينا أغلب البرامج والفعاليات والأنشطة المقامة على أرض مملكة البحرين. طبعا آخر هذه اللقاءات كانت مع قيادة خفر السواحل، تحديدا من خلال لقائنا بالنقيب المغير عبد الله أيوب، اللي بيّن أهم النصائح والإرشادات لقضاء أوقات آمنة، ويعني الالتزام بالتعليمات التي تصدرها قيادة خفر السواحل للاستمتاع في هذه الرحلات البحرية. كذلك يمكن أيضا عجبني أنا موضوع أيضا المشروع المشارك في مدينة الشباب. نعم، علي دراج في مشروع المسابيح، طبعا هواية جميلة واقتنائها والحصول على هذه القطع الجميلة يمكن هواية.
2: عاد انت يا ابو راشد مميز في اختياراتك في المسابيح، يعني ما شاء الله ابو راشد دائما يبهرنا باختياراته بانواع المسابيح النادرة والمميزة اللي يعني فيها، يعني خلينا نقول تجذب العين او تشوفها العين، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دائما اختياراتك جميلة.
1: من ذوقك شوق، ودائما يعني هذه الهواية او هذه الـ يعني المجال يسمونه الشباب يعني زينة الرجال، واحيانا بعد حتى يقولون يعاملون معاملة المجوهرات عند النساء، دائما ما يقولون المصباح ايضا زينة وخزينة، خصوصا لما يكون من القطع النادرة والاحجار الكريمة مثل الكهرم وغيرها من الأحجار، المرجان

0: فيروز وأيضا يعني حتى المصنعات أيضا في نوعية بعض المسابيح المعروفة بالأخشاب مثل خشب الكوك وما إلى ذلك. بحر جميل صراحة ومجال يعني إذا الواحد تولع فيه بعد مشكلة.
1: يقولون براشد أن الكوك الحين هبة الشباب في هذه الفترة خصوصا إذا يعني الشباب مثلا خلينا نقول في بداية استخدامهم للمسابيح يفضلون الكوك أكثر.
0: صحيح. الكوك أو المسابيح يعني الخشبية مجال يعني يفتح مثل ما يقولون المجال يعرف اللي في بداية

0: المواد المصنعة مثل الفاتوران البكالايت
1: في مجموعة التراب الكهرباء.
0: التراب الكهرباء بعد جميل أيضا عادة يعني يكون مميز بالريحة الفواحة، وأيضا حتى المصنعات يعني لاستخدام المواد المصنعة في إنتاج المسابيح تكون في لها روائح، مثلا في بعض المسابيح تكون على قهوة، بعضها على دارسين.
1: والله
0: فعلا يعني ممكن يعني حتى الواحد إذا يعني المسباح ممكن يقطه في الجدر ويكمل طبخته بعد.
1: بكذي مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم يوم الأربعاء، وإن شاء الله بكرة نكون وياكم في نفس الموعد ونفس التوقيت، ونهاية أسبوع إن شاء الله تكون جميلة مثل جمال أرواحكم مستمعينا.
0: إذن وصلنا وياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير بحرين، نأمل أن نكون قد وفقنا في اختيار هذه اللقاءات والموضوعات اللي تهم المستمع الكريم. مع هذه اللحظات نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم دائما وأبدا، من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نهور عبد العزيز،
1: ومن الإعداد يحييكم من الإعداد والتقديم يحييكم الزميل عبد الرحمن بومطيع وأشوق الدوسري،
0: ومن الإخراج تقبلوا تحيات الزميل حمد الشريان. ألتقي معاكم إن شاء الله باكر، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
1: في أمان الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: يد العون. لقد علمت أم طلال أن بيت أختها أم سعد يمرون بضائقة مالية، فمن خلال الاتصال بها علمت أن خدمة الهاتف مقطوعة لهذه الأسباب.
1: أسباب مالية؟
2: هذا ما علمته.
1: خير إن شاء الله.
2: مشكلة، لابد أن تزور أبا سعد في عمله وتعرف ما القصة.
1: غدا سأزوره.
3: أبو سعد، نعم، قريبك انقطع عن العمل منذ 10 أيام.
1: وما السبب؟
3: سيارته تعطلت، وهذا يعني أنه لن يستطيع نقل المواد الغذائية حتى يصلحها.
1: يبدو أن إصلاح العطل أمر مكلف.
3: تماماً، هذا ما سمعته، ويبدو أن الرجل لا يملك النقود الكافية لإصلاح العطل ولا سيارة، يعني لا عمل.
0: لا سيارة يعني لا عمل، ولا عمل يعني لا نقود. هذا هو التفسير المنطقي لما سمعته أم طلال من خلال الهاتف. مشكلة لا بد من المساهمة في حلها، وقرار وصل إليه أبو طلال.
1: المهم ألا نشعرهم بالحرج. لا تنسوا أن الجميع معرضون للمرور بظروف كهذه. فكروا بالأمر، وليساهم كل منا بطريقة. اتفقنا؟
4: اتفقنا.
0: وعندما زارت أم طلال أم سعد وجدت غرفة الجلوس بلا كراسي، وهم يجلسون على حصير فقط، واعتذرت أنها أرسلت الكراسي للمنجد كي يصلحها.
2: لا عليك يا أختي، عندي مجموعة من الكراسي يمكنني الاستغناء عنها، سأرسلها لك.
5: اقبلي مني هذه الدمى، معلمتي تقول إنه علينا مشاركة الأصدقاء في كل شيء، وأنت ابنة خالتي.
6: الرجل للرجل يا رجل، هذه مجموعة من الدفاتر والأقلام، وهذا حذاء أيضا، أحب أن أراك وأنت تلبسه.
1: الحمد لله، لقد دفعت فاتورة الهاتف أيضا، وسيصلحون السيارة.
2: حسناً، ما فعلته يا أبا طلال.
0: وهكذا بادر أفراد أسرة أبي طلال بدفع فواتير المياه والهاتف والكهرباء الخاصة بمنزل أبي سعد وقوفاً إلى جانبه. تقديم المساعدة واجب له الكثير من المعاني. ما أجمل أن تكون سبباً في ابتسامة الآخرين. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشتركة.

0: لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: أنا المايات على سيافك يا بحرين، وأنا الدانات على صدرك يا بحرين، وأنا بالروح أضحي لك يا بحرين. الله يا ديرتي يا زينة البلدان، الله يا ديرتي يا موطن الخلان، لصفق وغني وارقص على الدان، أنا المزروع في ترابك يا بحرين. خليفة العيسى.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخفا.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد. من أنا؟
3: أنا أسنان.
2: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
4: أنا الأذن.
2: من أنا؟ الأنف.

0: أكاد أشعر وكأن التنفس مقطوع عني.
1: إنه بسبب انسداد أنفك يا أخي.
0: إنه أمر مزعج حقا.
1: مزعج لك ولي.
0: وما شأنك أنت؟ ها؟ أنفك المسدود أم أنفي؟
1: أنفك أنت بالطبع، ولكن سيمفونية الشخير التي تعزفها هي التي تزعجني أنا.
0: من؟ أنا؟ كلام غير صحيح، فأنا لا أشخر.
1: حقا، من إذن؟ جارنا؟
0: ومن قال لك إن انسداد الأنف يسبب شخيرا؟
2: نعم نعم، إنه يسبب الشخير يا يوسف.
1: ظهر الحق، ظهر الحق.
0: أيها الأنف، أنت معي أم ضدي؟
2: أنا مع الحق ومع العلم.
1: لكي تستمع لكلام أخيك الأكبر منك سنا، فمن يكبرك بيوم يعلم أكثر منك بسنة.
0: حسنا، سوف أحضر شرابا ساخنا ثم أعود لأتابع الحديث معك أيها الأنف.

0: قل لي بادئ ذي بدأ أيها الأنف، مما تتكون؟
1: أتكون من مجريين للهواء يتوسطهما حاجز يمر الهواء منه إلى الحلق والحنجرة، ومن ثم إلى القصبة الهوائية في الرئتين، ويحتوي الجدار الجانبي على عدة بروزات تدعى بقرنيات الأنف.
0: معناه أنك من الحواس الهامة أيها الأنف.
1: وكيف لا، وأنا أتحكم في درجة ورطوبة الهواء داخل الجسم.
0: وكيف ذلك؟
1: هناك الغشاء المخاطي الذي يشكل كساء لي وللجيوب التي في داخلي، وهذا الغشاء هو رطب وذو أهمية قصوى للحفاظ على الحالة الصحية لك ولجميع الناس.
0: تابع أيها الأنف، ما تقوله كان بالنسبة لي شبه مجهول.
1: هذا الغشاء يقوم بحماية الجسم من الجسيمات الغريبة التي تدخل الأنف، وذلك بالتقاطها وتنظيف الأنف منها، ولذلك أغلب الناس يعانون من نوبة أو نوبتين مما يدعى الزكام، وتستمر النوبة لأيام معدودة وتختفي بعدها.
2: لكن سبب الزكام هو الفيروسات.
1: صحيح، إلا أن الحساسية التي تصيبني لها مسببات مختلفة تماما.
2: إذن هي الحساسية، حساسية الأنف.
0: وما هي؟

0: هذه الحساسية وكيف تعرفها لنا أيها الأنف؟ سأقتلع أنفي من مكانه.
1: مهلك علي يا يوسف واسمعني جيدا. يعود سبب الحساسية إلى أن الهواء يحتوي على أجسام دقيقة عديدة تتطاير في الهواء، ويدخل بعضها المجاري الهوائية، وتشمل هذه الأجسام البكتيريا والفيروسات وذرات الغبار وطلع النبات وعناصر حيوانية مختلفة.
2: لكن جهاز المناعة البشري لديه القدرة على حماية الإنسان من كل ما يصيبه من عوامل خارجية.
1: صحيح، ولكن متى دخلت هذه الأجسام إلى تجاويفي فإن الجسم يتفاعل معها ويحيدها.
0: وهل هذه الأجسام ضارة بنا؟
1: لم أقل ذلك، ولكن كثير من الأجسام يتكون من بروتينات غير ضارة بالإنسان، ولكن البعض من الناس يتفاعل مع هذه الأجسام الغريبة بحساسية مفرطة تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية، علما بأن نفس هذه الأجسام لا تؤدي إلى نفس النتيجة عند أناس آخرين، أما ردة الفعل الشديدة تلك فتسمى بالحساسية.
2: وقد يكون لدى الفرد استعداد للإصابة بالحساسية وراثيا.
0: معناه ليس من الغريب أن نجد عائلة بأكملها تعاني من أمراض الحساسية. وما هي وظيفتك أيها الأنف؟
1: إني أقوم بتصفية الهواء وترطيبه وتدفئته أثناء مروره من الممر الأنفي إلى الحنجرة والرئتين من 12 إلى 15 مرة في الدقيقة، وأستقبل كل الروائح والنكهات عبر مستقبلات أشبه بالشعيرات تقع في سقف التجاويف الأنفية.
0: تصفية وترطيب وتدفئة، وكأننا أمام أجهزة إلكترونية وآلية.
1: لم أنتهي بعد، اسمعني قليلا. إن إثارة هذه المستقبلات تتسبب في إرسال دفعات عصبية أو إشارات كهربائية إلى الألياف العصبية المتصلة بهذه المستقبلات، وتعبر هذه الألياف العصبية من خلال ثقوب دقيقة في سقف التجويف لتدخل البصيلات الشمية، ثم تسير الإشارات الكهربائية التي تنقل الإحساس بالشم عبر العصب الشمي مركز الشم في المخ، والذي يستطيع تمييز أكثر من 100,000 رائحة.
0: كل هذا فيك أيها الأنف الصغير؟
1: طبعا،
2: ولكني أسمع أن حاسة الشم مسؤولة أيضا عن التذوق.
1: كلام صحيح، فإن حاسة الشم عند الإنسان مسؤولة عن معظم أداء حاسة الذوق، لأن لسانك يكشف فقط المذاقات المالحة والحلوة والحامضة والمرة، كما أن الروائح المبعثة من الأطعمة التي تتناولها تساعد في كشف تنوعات هذه المذاقات الأساسية الأربعة. وأنت تستطيع يا يوسف التأكد من هذا الأمر الآن، لأن أنفك مسدود وبالتالي تتضاءل فعالية حاسة الذوق لديك.

0: آه من انسداد أنفي، إنه أمر مزعج ومتعب.
1: طبعا طبعا يا يوسف طبعا، وهي ظاهرة يشكو منها الكثير من الناس، وهي بالفعل مزعجة جدا. فأنا طريق الهواء والأكسجين للجسم، وأنا من يمنع ذرات الرمل والتراب من الدخول للحلق وألتقط الميكروبات. أما الانسداد فيبطل عملي ويسبب مضاعفات كثيرة،
0: وأولها بالتأكيد الصداع.
1: صحيح، الصداع المزمن، وخصوصا بمنطقة الجبهة وحول العين، وكذلك التهاب البلعوم المزمن.
0: وهذا ما أشعر به غالبا، فعند انسداد أنفي أضطر للتنفس عن طريق الفم، وخاصة بالليل.
2: وينجم عن ذلك دخول الهواء إلى الفم من دون تصفية وترطيب بواسطة الأنف، مما يسبب التهابات مزمنة في الحلق والحنجرة والصدر، ورائحة غير مستحبة من الفم. وماذا عن الشخير؟
1: الشخير المزمن أيضا يكون بسبب الانسداد في جوانبه والتنفس عن طريق الفم.
2: هل سمعت ما قال يا يوسف؟ لم يذكر أيضا أن هناك أمورا أخرى

0: أخرى يتسبب بها انسداده أو الحساسية.
1: قل يا أخي، قل وأرحني.
0: طبعاً، هناك التعب والنعاس وقلة التركيز، فانسداد الأنف يسبب قلة الأكسجين بشكل مستمر، وهذا ينتج عنه عمل إضافي للقلب لضخ كمية أكبر من الأكسجين إلى الجسم.
1: الآن عرفت سبب النعاس الدائم.
2: وهناك أيضاً التشوه في ترتيب الأسنان وهيئة الفك بسبب فتح الفم المستمر للتنفس عن طريق الفم، وخصوصاً عند الأطفال، وكذلك الالتهابات الصدرية المتكررة وبحة بالصوت بسبب استنشاق الهواء من الفم مباشرة إلى الصدر بدون تنقية وترطيب.
1: دعنا قليلاً نأخذ نفساً طويلاً علنا نرتاح.

0: إذا شئت أن تعرف الأسباب التي تؤدي إلى انسدادي فسأسردها عليك.
1: ولكن من دون إطالة أيها الأنف، فأنا تعب.
0: قد يكون لدي اعوجاج في الحاجز، أي أن يكون الحاجز الفاصل بين تجويفي الأنف مائلا نحو الأيمن أو الأيسر، وهذا يسبب انسدادا مزمنا في الطرف المائل نحوه، ونتيجة ذلك يحصل في الطرف الآخر ضخامة في القرنيات الأنفية فيحدث انسداد في الطرفين معا.
2: يا إلهي، وهنا الطامة الكبرى.
1: ما بك يا أشرف؟ لقد أفزعتني. ماذا يحدث من جراء ذلك؟
2: ماذا يحدث؟ صداع وانسداد مزمن في الأنف، كما قد يحدث التهاب في الجيوب الأنفية والتهابات في الأذن الوسطى والحلق.
1: الأنف وراء كل صداع؟
2: بماذا تتمتم يا أخي؟ لا عليك، لكل داء دواء، وعلاج ذلك يكون بعملية من داخل الأنف، ويمكن إجراؤها تحت التخدير الموضعي أو التخدير العام، أليس كذلك أيها الأنف؟
0: لقد أصبت يا أشرف.
1: وأنا قد تخدرت أيها الأنف. قل، هل لديك ما تقوله بعد اليوم؟
0: لقد أعطيت الكلام لأشرف، فهو كما سمعت مطلع على كل صغيرة وكبيرة.
1: تفضل، زدنا يا أشرف من معلوماتك الطبية.
2: لم نتكلم عن ضخامة القرنيات الأنفية الموجودة داخل الأنف في الطرفين، فعندما تكون بحجم حبة البلح الكبيرة تسبب انسدادا مزمنا في الطرفين الأيمن والأيسر، وقد تسبب صداعا مزمنا.
1: والعلاج؟
2: الأنف هو من سيتولى الإجابة.
0: العلاج يكون باستئصالها، ويفضل عن طريق المنظار، حيث يتم استئصالها بشكل فني، وخصوصا القسم المتوسط والخلفي، وهذا يمنع عودتها مرة أخرى. وفي معظم الأحيان يتم أيضا معها تعديل الحاجز الأنفي واستئصال الزوائد الأنفية، لأن هاتين الحالتين غالبا ما يكونان مترافقتين معا.
2: ولكن أيها الأنف، لم تذكر اللحمية، مع أنها أكثر الأمور انتشارا، وهي ما يعاني منها أخي العزيز يوسف.
0: إن أي انسداد في الأنف يطلق عليه الناس خطأ لحمية، واللحمية في الحقيقة هي زوائد بيضاوية أو كروية في لون وشكل حبات العنب الأبيض، وتكون مادة معلقة كالقناديل في داخله، وهي تسبب الانسداد والصداع والضعف وفقدان حاسة الشم، كما أنها تسبب التهابات صدرية متكررة.
1: وكيف تعالج هذه اللحمية وهذه الزوائد؟
0: لا عليك، فهي تعالج بعملية جراحية بسيطة.
1: ولكني أعالجها بنقاط الأنف التي وصفت لي، وأنا أستعملها بانتظام منذ فترة طويلة.
0: حذاري من كثرة استعمال النقاط، فهي ضارة جدا، خصوصا إذا أدى استعمالها إلى عادة، يصحبها المريض في جيبه أينما ذهب. وأنصح ألا تستعمل إلا في حالة الزكام الحاد ولمدة لا تتجاوز 5 أيام.
1: لقد أخفتني أيها الأنف، وهل هناك أضرار خطيرة لها؟
0: ليست خطيرة، ولكنها مؤلمة، وأهمها صداع شديد وضعف حاسة الشم مع رائحة كريهة،
2: وضعف مقاومة الأنف، وزكام والتهابات متكررة.

0: كرره.
1: إذن يبدو أنه لا مفر من العملية.
0: هذا ما أقوله لك منذ زمن. ألم ساعة وترتاح، فعملية اللحمية الآن لا تحتاج إلا إلى نصف ساعة، وبعدها تشعر بارتياح كبير، وكذلك أنا.
1: أنت؟ وما شأنك أنت بالعملية؟
0: شأني أنها ستريحني من الشخير يا أخي العزيز.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
4: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث. مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد راح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن

0: بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وحياكم الله معانا. وكما عودناكم نتصفح معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، ونقف عندما يتطلب الأمر الوقوف. والآن ننتقل إلى الصفحة الأولى نشوف ايش مكتوب فيها.

صدات منتقاه من اللهجة، وإحنا وصلنا إلى حرف الراء. عندنا رشم. الرشم لغة في الوشم، والمفردتين من الفصيح. شنو الرشم؟ علامة توضع عادة على البهائم لتمييزها عن غيرها، يرشمونها. والرشمة لجام الفرس، لجام الفرس في الإسطبل فقط، وهي مربوطة في الإسطبل. تختلف من حيث الصناعة عن للجام والعنان المعروف. هو نوعين في الجام، اللي عندما الخيال يستعمل للجام لسباق أو لأنه يطلع في رياضة، في الرياضة اللي هو أنواع، بعد في بشوكة وفي بكسرة، وفي يعرفون الخيال يعرفون أنواع كل حصان للجام الخاص. إذا كان شيطان يحطون له بشوكة ويصنع محليا عند الحداد. والرشمة تختلف عن ذلك، يلبسونه فقط علشان يقودونه داخل الاسطبل. وعندنا أيضا قول طريف سمعته من أحد الأمهات الله يعطيها طولة العمر، كانت تمدح أهلها، تقول رشومهم خشومهم، تقول قومي شم الأنوف، يعني والرشم اللي هو ما يميزهم أنوفهم الجميلة. وإلى مفردة ثانية، هذه المفردة

بدأ الواقع مفردة رشق. الرشوق سلح الطائر، نعرفه كلنا طبعا، ما في داعي للاسترسال، ولكن أحيانا تستعار لما سال من براز الطفل. وعندنا رفخ، الرفخ في اللغة الدق والكسر، و يعني يقول لك رفخ النوى. الضرب يختلف عند العرب لمسميات، كما في العامية بزخ في حرف الباء شرحناها، بزخه يعني ضربه، خبزه أيضا يعني ضربه، شدخه نفس الشيء مثل ما نقول يعني شدخه، وإحنا نقول رضخ رضخه رضخه. ولكن عندما تقول مثلا تضرب حجر على حجر وبينهم شيء صلب مثل الطعامة اللي هي النواة، لا ما يقولون هنا العرب، ما تقول إن ضرب النواة، تقول رضخ النواة. الرضخ يستخدم لهذا النوع من الضرب، وفي اللهجة عندنا رضخت يعني ضربت ضرب شديد. وتحت هذه الحرف حرف الراء عندنا رضراض. الرضراض أول المطر، فصيحها رذاذ العربية. عندنا رضف، نقول رضف الغترة وسواها رضفين، يعني ثناها وجعلها مزدوجة. العرب تقول أيضا فلان رضف أو فلانة رضفت خمارها، أي جعلته رضفين يعني ثنيتين ثنته. لكن صاحب لسان العرب قال إنها لغة يمانية، وأعتقد أن احنا شرحنا وما في مانع نعيد شرح لغات العرب. العرب ما كان عندهم شيء يسمونه لغة فصحى، كان عندهم لغات، لغة عبد قيس ولغة تميم ولغة أهل اليمن ولغة الأزد ولغة يعني هذيل وقريش، وكانت كل لغة تختلف عن الثانية اختلافات بسيطة ولها ظواهر نجدها في هذه اللغة ولا نجدها في الثانية. يعني مثلا رضف الشيء ثناه عند لغة أهل اليمن، لغة يمانية وتسربت إلى الخليج العربي، ونحن نتحدث بلهجة أهل تميم، الجمل نقول يمل، أما القحطانيين فيقولون جمل، وأهل الشام يقولون جمل مع عطش أكثر. هذه كلها موروثة عن اللغات العربية. متى صارت عندنا اللغة العربية الفصحى؟ عندما شرف الله سبحانه وتعالى لغة قريش وجعلها لغة القرآن الكريم، ارتضت العرب أن تكون لغة قريش هي اللغة العربية السائدة التي نتحدث بها ونكتب بها ونتعبد بها ونخطب بها ونقول الشعر بهذه اللغة. ولكن تسربت إلى العاميات العربية نتف من هنا وهناك، لذلك رضفة يمكن ما موجودة عند القرشيين، أو يمكن ما يعرفونها رضفين. تقول حق واحد شامي سوي الغترة رضفين، يقول لك شو رضفين، ممكن ما عنده، بينما يمكن هالخليج يعرفون رضفين معناها. وتحت هذه المفردة عندنا أيضا، تحت هذا الحرف عندنا رضيف، وهو عامل مساعد على سفن الغوص. أصلها رديف الفصيحة، الرديف طبعا العامل النائب العامل تقريبا يعني. وعندنا أيضا لا نزال نحن في رحاب حرف الراء، عندنا مفردة رعبوب. الرعبوب هي الفتاة الجميلة، وعند العرب يقولون فتاة رعبوب أو رعبوبة بمعنى بيضاء طويلة ناعمة. وعندنا الرسم، الرسم تعني

الأطلال من الفصيح أيضا. يقول الشاعر النبطي: شبعنا من عناهم وارتوينه وعند رسوم منزلهم بجيه.

مستمع كريم، ننتقل إلى صفحة ثانية، وعندنا تحت عنوان مفردات دخيلة نشوف من هالمفردات الدخيلة شو عندنا. عندنا شدان. شدان الواقع هذه الكلمة انتشرت بين عمال شركة النفط، حيث جرت العادة أن هاي شركة تخلق المصفاه اللي احنا نسميها رفاينري، احنا نسميها فنري ايضا. هذه المفردة كانوا يسكونها لمدة معينة تجري خلالها اعمال الصيانة بسرعة حتى لا يتعطل العمل. وطبعا هذه العملية تتطلب مضاعفة الجهد من قبل العمال، فيعودون الى بيوتهم مرهقين وفي حالة شديدة من التعب. يقولون اليوم اشتغلنا شدان. وانتشرت كلمة شدان بين مختلف فئات الشعب وأصبحت رديفة للعمل المتواصل. يعني الموظف أيضا في على المكتب ذات أوراق وايد يقول عندي شغل شدان اليوم، والعامل إذا عنده شغل وايد يقول عندي شدان، والمدير إذا عنده ما أدري شنو يقول. يعني أصبحت كلمة شدان دلالة على العمل المجهد المتواصل. هي من الإنجليزية شت داون، وتعني الإقلاق، مثل ما قلت إقلاق الريفاينري أو الفنري، صكوا علشان يسوون لصيانة، فتطلب العمل جهد شديد. وانتشرت هذه المفردة على ألسنة الناس. وأيضا عندنا الكازوة، وعندنا الفنري، تونا قايل الفنري، هي طبعا معمل التكرير ريفاينري من الإنجليزية، ولكن احنا بحرناها سميناها الفنري. وين تشتغل؟ قال أشتغل في الفنري. وين تشتغل؟ قال أشتغل في الكازوة. شنو الكازوة؟ هي أصلها كوزوي، يعني مثل ما نقول رصيف للميناء. يعني الموانئ عادة إذا السفن ما ترسو إلا في المياه القزيرة، المياه العميقة، السفن الكبيرة بالذات. بعض الموانئ لا، في يعني مسقط المياور البحر، يعني تمشي خطوتين يكسب عين قدم. ولكن البحرين نعرف احنا جزيرة، وفي الجزر تكثر ظاهرة المد، والجزر السقي والثبر أكثر

0: في واضحة تكون في الجزر. فعندنا مياه ضحلة، علشان الميناء يستطيعون العمال أن يصلون إلى السفن يعملون رصيف، رصيف أحيانا طويل، فهذه يسمونه كوزوي بالأجنبية بالإنجليزية، ونحن بحرنا وسميناه كوزوي. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة، وحتى حلقة جديدة أقول لكم في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلاً مع حكاية الحب.
1: أعزائنا، بالأمس تركنا الشاعر العاشق المرقش بن سعد سقيماً عليلاً في كهف بأسفل نجران، بعد أن تركه خادمه الغفلي وامرأته وليدة المرقش وهرب وادعيا موته.
0: تركنا المرقش وهو يحادث راعياً لزوج أسماء حبيبته، وأعطاها خاتمه وطلب منها أن يلقيه في إناء الحليب الذي تأخذه جاريتها كل ليلة من عند الراعي، وأسماء ستعرف أو ستتعرف على صاحب الخاتم عندما تراه.
1: أخذ الراعي الخاتم وبقى المرقش في كهفه يحدوه أمل العاشق وتعصف به أشواق المحب المولة.

0: ولما راحت الجارية بالقدح وحولب لها العنز وطرح الخاتم فيه، فانطلقت الجارية به وتركته بين يديها، فلما سكنت الرغوة أخذته وشربت، وكذلك كانت تصنع، فقرع الخاتم ثنيتها فأخذته واستضاءت بالنار فعرفت، فقالت الجارية: ما هذا الخاتم؟
1: قالت: ما لي به علم. فأرسلتها إلى مولاها وهو في الشرف بنجران، فأقبل فزعا فقال لها: لما دعوتني؟ قالت له: ادعو عبدك راعي غنمك فدعا. فقالت: سله أين وجد هذا الخاتم؟ قال: وجدته مع رجل في كهف خبان، قال ويقال كهف جبار. فقال: اطرحه في اللبن الذي تشربه أسماء فإنك مصيب به خيرا، وما أخبرني من هو، ولقد تركته بآخر رمق.
0: فقال لها زوجها: وما هذا الخاتم؟ قالت: خاتم مرقش، فأعجل الساعة في طلبه. فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسار حتى طرقاه من ليلتها فاحتملاه إلى أهلهما.

0: فمات عند أسماء وقال قبل أن يموت:
1: على أن قد سما طرفي لنار يشب لها بذي الأرطي وقود، حواليها مهن بيض التراقي وأرام وغزلان رقود، نواعم لا تعالج بؤس عيش، أوانس لا تروح ولا ترود، يرحن معا بطاء المشي بدا، عليهن المجاسد والبرود. سكن ببلدة وسكنت أخرى، وقطعت المواثق والعهود، فما بالي أفي ودخان عهدي، وما بالي أصاد ولا أصيد. ورب أسيلة الخدين بكر منعمة لها فرع وجيد، وذو أشر شتيت النبت عذب، نقي اللون براق برود. لهوت بها زمانا في شبابي، وزارتها النجائب والقصيد. أناس كلما أخلقت وصلا، عناني منهم وصل جديد.

0: ثم مات عند أسماء فدفن في أرض مراد.
1: وحكاية الشاعر العاشق المرقش تروى بصورة أخرى، فيقال أنه أتى رجل من مراد يقال له قرن الغزال، وكان مؤسرا، فخطب أسماء وخطبها المرقش وكان مملقا، فزوجها أبوها من المرادي سرا، فظهر على ذلك مرقش فقال: لئن ظفرت به لقتلناه. فلما أراد أن يهتديها خاف أهلها عليها وعلى بعلها من مرقش، فتربصوا بها حتى عزب مرقش في إبله، وبني المرادي بأسماء واحتملها إلى بلده. فلما رجع مرقش إلى الحي رأى غلاما يتعرق عظما، فقال له: يا غلام، ما حدث بعدي في الحي؟ وأوجس في صدره خفية لما كان. فقال الغلام:
0: اهتدى المرادي امرأته أسماء بنت عوف.
1: فرجع مرقش إلى حيه فلبس لمته وركب فرسه الأغر واتبع أثر القوم يريد قتل المرادي. فلما طلع لهما قالوا للمرادي: هذا مرقش، وإن لقيك فنفسك دون نفسه.
0: وقالوا لأسماء: إنه سيمر عليك فأطلعي رأسك إليه وأسفري، فإنه لا يرميك ولا يضرك ويلهو بحديثك عن طلب بعلك حتى يلحقه أخوته فيردوه. وقالوا للمرادي: تقدم. فتقدم وجاءهم مرقش. فلما حاذاهم أطلعت أسماء من خدرها ونادت، فغض من فرسه وسار بقربها حتى أدركه أخواه أنس وحرملة، فلاموه ورداه عن القوم، ومضى بها المرادي فألحقها بحيه، وضني مرقش لفراق أسماء فقال في ذلك:

0: قصيدة طويلة، وقال في أسماء أيضا:
1: أغالبك القلب اللجوج صبابة وشوقا إلى أسماء، أم أنت غالبه يهيم ولا يعي بأسماء قلبه؟ كذاك الهوى إمراره وعواقبه. أيلحى امرؤ في حب أسماء؟ قد نأى بغمز من الواشين وازور جانبه. أسماء هم النفس إن كنت عالما، وبادئ حديث الفؤاد وغائب. إذا ذكرتها النفس ظلت كأنني يزعزعني قفقاف ورد وصالبه.

0: أمن آل أسماء الرسوم الدوارس تخطط فيها الطير قفر بسابس.
1: وهي

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلى في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحت مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبه بنسبه. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسى.

0: معلومة علشانك.
1: إذا كنت تعاني من أرق قبل النوم وما تقدر تنام لساعات متواصلة، هذه بعض النصايح حاول أنك تتبعها. أولاً، حاول أنك تحدد وقت لنومك ووقت استيقاظك بطريقة تتناسب مع وضعك ووضع حياتك. يمكن تواجه صعوبة في البداية، ولكن مع الوقت بتتعود وبيقل الأرق. ثانياً، حافظ على نشاطك الرياضي بشكل مستمر، لأن هالشيء يقلل من التوتر ويقلل من الأرق. ثالثاً، تجنب القيلولة الطويلة قدر الإمكان، وأيضاً تجنب شرب القهوة أو أي شيء يحتوي على الكافيين من بعد العصرية. وآخر شيء، تجنب أنك تاكل وجبة دسمة قبل النوم، لأن هالشيء بيساهم بشكل مباشر في أنك تنام نومة خفيفة.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد

0: محمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس سعادة السفير أندريا كاتالانو سفير الجمهورية الإيطالية الصديقة لدى مملكة البحرين. وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة يده الله بالسفير الإيطالي، واستعرض معه أوجه علاقات الشراكة التاريخية الوطيدة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين. وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات البحرينية الإيطالية، مؤكدا جلالته التطلع الدائم إلى تعزيزها وتوسيع أفاقها في جميع المجالات التي تخدم مصالح البلدين الصديقين، مثنيا حفظه الله على ما يبذله السفير من جهود مثمرة لتطوير هذه العلاقات المتميزة ودفعها إلى الأمام، متمنيا له دوام التوفيق في أداء مهامه. وتقديرا من جلالة الملك المعظم لجهود سعادة السفير الإيطالي في توطين وتنمية علاقات البلدين الصديقين، فقد تفضل جلالته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى. ومن ناحيته عرب السفير الإيطالي عن عميق شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمنا جهود جلالته وحرصه على توثيق روابط الصداقة العريقة والارتقاء بمسارات التعاون الوثيق مع بلاده لما فيه الخير والنماء للشعبين الصديقين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال مكاتب التدقيق المساحية كخدمة رقمية تهدف إلى أتمتة أعمال مكاتب التدقيق للمعاملات المساحية بما يضمن دقة المراجعة وزيادة سرعة إنجاز المعاملات. وبموجب الخدمة المطورة تم اختصار الإجراءات من 4 خطوات إلى 2 فقط، وذلك بعد أتمتة إجراءات الخدمة بالكامل. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الإجراءات وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات المساحية بما يدعم التحول الرقمي ويحقق تجربة أكثر كفاءة للمستفيدين. كشف المجلس الأعلى للمرأة عن الهوية البصرية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لعام 2026، والذي يأتي هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، تزامنا مع ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس. ويعكس الشعار المكانة المحورية للمجلس الأعلى للمرأة باعتباره أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي الشامل. أعلن المجلس الأعلى للبيئة رفع حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من 1 أغسطس 2026، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر الموسمي التي تهدف إلى حماية المخزون خلال موسم التكاثر وتعزيز استدامة الثروة البحرية. ويمثل استئناف صيد الروبيان فرصة للصيادين للعودة إلى ممارسة نشاطهم وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات الصيد. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. هذا وأسفرت الحملة عن ضبط 114 عاملا مخالفا، فيما تم ترحيل 420 مخالفا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أيها الأصدقاء، معكم نبدأ جولة جديدة بين صفحات موسوعتنا الحافلة بالنتاج العلمي والمعرفي.

0: أيها الأعزاء، نواصل معكم في هذه الحلقة الرحلة التاريخية للحقنة والمحقن كما كتبها لنا الدكتور سامي عزيز، نقدمها في صفحات موسوعتنا اليوم. فعن الحقن في الوريد يقول الباحث الدكتور سامي عزيز:
1: لم يكن الحقن في الوريد قديما أمرا سهلا، فلم تكن هناك إبر رفيعة كالتي نراها الآن، وغالبا ما كان يحدث التهاب وتقيح وربما وفاة بعد الحقن.
0: كما أن الوعاء الدموي الذي يحقن فيه غالبا ما يتمزق ويحدث منه نزيف تحت الجلد، كما أن الجرعة المطلوبة للشفاء من مرض معين لم تكن معروفة وغير متفق عليها.
1: هذا بالإضافة إلى بعض المشاكل التي أثرتها الكنيسة التي اعتبرت الحقن في الوريد من الأمور المحرمة. ورغم كل هذه المشاكل لم يتوقف استخدام المحقن في العلاج.
0: وفي وسط القرن السابع عشر بدأ عدد من الباحثين الألمان والإيطاليين والفرنسيين والإنجليز تجاربهم على بعض الحيوانات، وركزوا بحوثهم في دراسة تأثير حقن المواد المختلفة في تيار الدم وما يصاحب ذلك من تغيرات.
1: والحقيقة أن هذه التجارب كانت في غاية الفائدة، إذ أمكن من خلالها معرفة خطوات تجلط الدم، كما تبين لهم أن حقن الهواء في تيار الدم يمكن أن يحدث وفاة. ووصف الطبيب الإنجليزي ويليام كورتين سنة 1702 أعراض السداد الدهنية التي قد تدخل الدورة الدموية.

مستمعنا الكريم، فكرة تعويض فقد الدم بحقن سوائل ليست بفكرة حديثة، إذ أنها ترجع إلى سنة 1850 ميلادية. وفي البداية استخدم

0: اللبن كسائل معوض، ولكن استخدامه لم يستمر طويلا.
1: وسرعان ما بدأ الأطباء في استخدام سائل آخر تم تحضيره من الماء وملح الطعام، إذ توصل العالم الألماني هارتوغ جاكوب إلى أن السائل الذي يحتوي على 9% كلوريد صوديوم له نفس الضغط الأسموزي المعادل لمصل الدم. ومن هنا بدأ استخدام هذا المحلول الملحي الفسيولوجي كمعوض في حالات فقد الدم. وكان الجراح سيجموند لاندير أول من حقن المحلول الفسيولوجي سنة 1881، وذلك في عيادته بمدينة لايبزيغ لتعويض كمية الدم التي فقدتها سيدة عجوز قام بعمل عملية بتر لساقها.
0: واستخدم المحلول الفسيولوجي بعد ذلك في علاج حالات التسمم بمادة اليودورفورم وغازات المناجم وأول أكسيد الكربون والأنيميا المزمنة والأمراض المعدية والجفاف الناتج عن الكوليرا وفي الالتهاب البريتوني والصدمات.
1: والمعروف علميا أن حقن الماء في الوريد يؤدي إلى امتلاء كريات الدم الحمراء بالماء فتنتفخ ويتغير شكلها وتصبح كالكرة وينجم عن تغير شكلها وزيادة الضغط الداخلي إلى ميلها للانفجار ويخرج ما بداخلها من مادة الهيموغلوبين.
0: أما عند حقن المحلول الفسيولوجي فنظرا لأن ضغطه الأسموزي يعادل الضغط الأسموزي لمصل الدم لذلك لا يحدث إخلال في الشكل ولا يتغير الضغط الداخلي لكريات الدم وبذلك لا تنفجر.

0: أيها الأصدقاء، مع البحث والدراسة تم تحضير العديد من المركبات والعقاقير. ففي إنجلترا استخدم المحلول الفسيولوجي مضافاً إليه الأدرينالين والأرجوت في علاج الصدمة، وهذه الطريقة ظل استخدامها مستمراً إلى وقت قريب.
1: وفي النصف الثاني للقرن التاسع عشر بدأت المعرفة بالأمراض المعدية، بالإضافة إلى اكتشاف التأثير العلاجي لبعض المعادن وأملاحها، فاستخدمت الكنين في علاج الملاريا، كما تم حقن مرضى الزهري بمادة البليمات، والتي استبدلت فيما بعد بمادة السلفرسان، كما استخدمت مركبات الفضة في علاج التقيح.
0: وأما الحقن تحت الجلد فأول من قام به الطبيب الإيرلندي فرانسيس ريند سنة 1844، فقد قام بحقن جرام من مادة المورفين تحت جلد مريض يعاني من ألم عصبي حاد.
1: وشرح الطبيب ألكسندر فيما بعد طريقة تأثير العقاقير المعطى بهذه الطريقة، فأكد بأنها تمتص أولا من مكان حقنها إلى تيار الدم، ثم يتم توزيعها بعد ذلك في الدورة الدموية.
0: ولقد اهتم ألكسندر بهذا الموضوع وقام بحقن 20 نقطة من عقار المورفين تحت الجلد في مريض يعاني من ألم عصبي،
1: ويصف ما حدث لمريضه فيقول إنه بعد 10 دقائق بدأ المريض يشعر بدوخة ولم يعد قادرا على التفكير، وبعد نصف ساعة زال الألم ثم راح المريض في نوم عميق. ولكن التجارب التي أجرها بعد ذلك أظهرت أن بعض المواد كالزئبق عند حقنها تحت الجلد تحدث التهابات وتقيحات،
0: كما أن هذه المواد لا يتم امتصاصها بالمرة عند حقنها تحت الجلد، لذلك بدأ التفكير في الحقن في العضلات.

0: عزيزنا المستمع، يعد الطبيب الفرنسي ألفريد لينون أول من حاول الحقن في مناطق أعمق من تحت الجلد، وهو بذلك رائد الحقن في العضلات.
1: ونستطيع أن نقول إن أول من صنع المحاقن بصورة لائقة للاستخدام هو الطبيب جبريل برافاز سنة 1853،
0: وكانت تتكون من ذراع كباس يمكن دفعه إلى الأمام والخلف بواسطة سن لولبي داخل أسطوانة زجاجية، وبذلك يندفع السائل إلى الأمام من خلال مبزلة مركبة بسن لولبي على الطرف الآخر للأسطوانة. وهكذا تطور المحقن أو الحقنة كما نعرفها اليوم تطورا طبيعيا وتاريخيا تابعناه من خلال رحلة الكفاح الطبي كما سجلها لموسوعتنا العلمية الدكتور سامي عزيز.
2: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج محمد حسن.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية

0: مدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها. ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد التابعين: إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته والدويرات التي حوله ما دام فيهم. قالوا في الأمثال: يهجم الذئب على الكلب الذي لا ينبح.

0: العمل أبلغ خطاب، سن القانون للغني والعقاب للفقير. الثروة تمنح العرجان سيقانا والدميمين جمالا والدموع أهمية، وكل واحد يحتطب لقدره. قال ويليام شكسبير: ليس من الشجاعة أن تنتقم، بل أن تتحمل وتصبر. وقال نيلسون مانديلا: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.
1: ما خط القلم.
0: الإيمان بالفجر ينبع من الإيمان بأن الله هو الخير والعدالة. عندما يؤمن المرء بذلك فسيعلم أن تناقضات الحياة ليست وضعا نهائيا، وبإمكانه أن يسير في الليل المظلم باقتناع منير أن الأمور ستكون دائما على ما يرام للذين يحبون الله. من الممكن حتى لأحلك الليالي أن تأتي بفجر الرضا. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من الهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب

0: مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: ما زالت في وجدان المسلمين تلك الأقاليم التي بدأ بها التاريخ الإسلامي أرجاء الأرض، فمنها انطلقت الجيوش الفاتحة تنشر عدل الإسلام وسماحته على نور من ربها، ومنها انتشر العلم ووصل ضياؤه إلى أقاصي العالم. أسماء لامعة في ذاكرة التاريخ، ومنها مدينة هي أول عهد المسلمين بمصر، هي قاعدتهم الأولى وعاصمتهم في عهد الخلافة الراشدة، هي عبقرية المكان وتقلبات الزمان، إنها مدينة الفسطاط. يروى عن سبب تسميتها بالفسطاط أن فاتح مصر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما دخل مصر فاتحا عسكر بمساعدة أقباط مصر في مكان قريب من حصن بابليون الروماني الذي تم بناؤه في القرن الثاني الميلادي إبان الاحتلال الروماني لمصر، فأمر بحمل الفسطاط أو الخيمة التي نصبت للقائد إلى الإسكندرية، فوجد الجنود في قمتها عش

أفراخ صغار، فأبقى على مكان الفسطاط وأوصى صاحب حصن بابليون بالاعتناء بالفسطاط. تحركت الجيوش الإسلامية ناحية الإسكندرية، وفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه منهيا سيطرة الدولة البيزنطية التي احتلت مصر بالحديد والنار، وناشرا العدل والأمن بين المصريين، كافلا حقوقهم في ظل دولة الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما تم فتح الإسكندرية أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه الاستقرار بها، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره بالرجوع عن ذلك الأمر لبعد الإسكندرية عن دار الخلافة، وحتى يكون الاتصال بينهم متيسرا وأكثر سهولة، وليكون في مكان قريب من صعيد مصر وبعيد عن متناول الدولة البيزنطية التي كانت تتحكم في البحر الأبيض المتوسط. فلم يجد عمرو رضي الله عنه مكانا أفضل من المكان الذي نزلوا به أول مرة قرب حصن بابليون. وعندما استشار الجند قبل اتخاذ القرار أشاروا عليه بالرجوع إلى الفسطاط، قاصدين بذلك فسطاط عمرو بن العاص، فأطلق على ذلك المكان والمدينة فيما بعد اسم الفسطاط. كان اختيار عمرو بن العاص رضي الله عنه لموقع الفسطاط من البداية نظراً لأهمية المكان استراتيجياً، فموقع الفسطاط يقارب هضبة جبل المقطم ويشرف في جانبها على مياه النيل العذبة، بالإضافة لما كان بها من البساتين والنخيل ولقرب حصن بابليون منها. ولهذا اكتسبت المدينة أهمية استراتيجية وتاريخية مهمة منذ عهد الفراعنة ثم البابليين ومن بعدهم الرومان، حتى جاءت حقبة الفتح الإسلامي فصارت الفسطاط أول عاصمة للمسلمين في مصر وقارة أفريقيا بشكل عام. عندما استقر عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفسطاط شرع ببناء الجامع، جامع عمرو بن العاص، الذي تحدث عنه من شاهده بأنه آية في الجمال، إيذانا بإشراق نور الإسلام. ونهضت المدينة سريعا، فتم تخطيطها حسب القبائل العربية التي اتخذتها مكانا للسكنة، وانتعشت تجاريا لكونها في نقطة التقاء حضاري، فكانت الأسواق في الفسطاط تعج بالبضائع من بلاد الهند والصين مثل المسك والعود والكافور والأواني، ومن بلاد الروم ترد الجواري والغلمان والدباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف. وكانت المراكب تجوب النيل تحمل البضائع نازلة إلى الإسكندرية وصاعدة إلى صعيد مصر. احتلت الفسطاط مكانة مهمة في نفوس المصريين، واستفادت من الصناعات التي كان أهل مصر من الأقباط وغيرهم يتفردون بإتقانها، حتى صنعت الفسطاط لنفسها طابعا خاصا بين المدن الإسلامية، كما كانت الفسطاط المركز الرئيس الذي يتم منه تخطيط الفتوحات وتسيير الجيوش الإسلامية لنشر الدين الحنيف، إلى أن اتجهت الجيوش الإسلامية مستكملة فتح إفريقية ميممة صوب القيروان. ومن هنا انتقلت مهمة الفسطاط العسكرية إلى مدينة القيروان، وبقيت الفسطاط برونقها وتأثيرها الديني والاقتصادي حتى مرت عليها حقب الدول الإسلامية التي حازت بها الفسطاط على اهتمام خلفائها منذ الدولة الأموية وانتهاء بالدولة العباسية. وعندما احتلت الدولة الفاطمية مصر بقيت الفسطاط متميزة

0: بين بقية المدن، بيد أنها كانت على موعد مع النهاية. في أواخر العهد الفاطمي كان يمسك بمقاليد الأمور وزراء فاسدون استأثروا بمقدرات الدولة وقاموا بالتعاون مع أعداء الأمة بإضعاف شوكتها. ومن أولئك الوزراء شاور بن مجير السعدي الذي أمر بإحراق الفسطاط بعد تهجير أهلها حتى لا ينالها الصليبيون عند قدومهم إلى مصر، في أسوأ خطة عسكرية عرفها التاريخ. واستمر حريق الفسطاط قرابة شهر ونصف لتبقى بعدها أطلال هذه المدينة. وكان مصير الوزير شاور أن قتل بيد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، منهياً عصر الفساد والظلم والاستبداد. وتبقى أطلال الفسطاط شاهدة على ما كانت المدينة زاخرة به من العبقرية العمرانية والازدهار الذي كانت تشتهر به بين قريناتها من المدن والأقاليم التي غيرت مجرى التاريخ. وعند طليطلة قلب الأندلس النابض يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا وجهة لعشاق الطبيعة ولمن يبحث عن استكشاف أماكن سياحية جديدة للسفر حول العالم. تعتبر من أهم الوجهات السياحية العالمية لغناها بالمناطق الطبيعية الساحرة اللي ما زالت محافظة على رونقها ولم تعبث بها يد الإنسان.

0: ولعل هذا الاسم يرتبط مستمعينا بذاكرتنا مع الشاي، إذ أن أفخر أنواع الشاي تأتي من سريلانكا ويطلق عليها اسم الشاي السيلاني.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: طبعاً سريلانكا من أجمل الرحلات اللي أنا طلعتها في حياتي. تميز سريلانكا بالتنوع في البيئة والمناطق اللي بتروحها، يعني تحصل الحياة البحرية تحصل حياة بحرية، إذا تحب المناطق السفاري وجولات السفاري موجودة جولات سفاري، إذا تحب المناطق الباردة ومناطق الشاي وتجارب اللي من هالنوع موجودة. أنا زرت منطقة نيغومبو، هي منطقة طبعاً بحرية قريبة من المطار كولومبو. زرت كاندي، منطقة تتميز باللي هو رحلات السفاري. زرت نوريليا، طبعا منطقة هي باردة ومشهورة بزراعة الشاي وصناعة الشاي. هوناس فولز، هوناس فولز جميل جدا لو تبيت فيها ليلة واحدة في شلالات هوناس فولز، بعيد استجمام، بعيد عن الصخب، بعيد عن الحركة. بنتوتا طبعا منطقة جدا جدا جميلة تقع على المحيط الهندي، أنصح أي واحد يروح سريلانكا لازم ينزل في بنتوتا.
3: طبعا زرت سريلانكا وكان في الصيف. سريلانكا جوها يختلف حسب المنطقة اللي تزورها. نوراليا جوها جدا لطيف بارد، وايضا كاندي حدائقها جميلة، اكلها يتميز سريلانكا بالاكل الحار، وايضا شعبها جدا متعاون وخدوم وبشوش.
4: من البلاد اللي رحت سريلانكا، بلد حلوة، الجو فيها استوائي، بس اللي حبيت أكثر هناك نروح فوق الفيل، يعني الخضرة، الطبيعة، الأزهار، الجو جدا ممتع، وأنصح فيه إنه يكون حتى لشهر عسل، مكان جدا راقي وجميل، اللي محبين الطبيعة يروحون هناك.
5: سافر ويانا.
0: تقع سريلانكا إلى الشمال من المحيط الهندي وتحديداً في الجنوب من شبه القارة الهندية. لسريلانكا حدود بحرية شمالاً مع الهند اللي تبعد حوالي 31 كيلومتر، ومع جزر المالديف في جنوبها الغربي. مناخ سريلانكا استوائي وتهب عليها رياح موسمية من الجهة الشمالية الشرقية من ديسمبر حتى مارس، ومن الجهة الجنوبية الغربية من يونيو حتى أكتوبر. تهطل الأمطار بغزارة في سريلانكا معظم أيام السنة بسبب قربها من خط الاستواء، والرياح الموسمية جعلت من مناخها على السواحل الجنوبية الغربية معتدل بمتوسط 30 درجة نهاراً و25 درجة ليلاً، وفي الأجزاء الداخلية والوسطى الجنوبية حيث المرتفعات يعتدل المناخ حتى يصل إلى البرودة في الجبال اللي تكسوها مزارع الشاي وتعانقها قمم السحاب في معظم أشهر السنة. فبسبب هذه الرياح والمرتفعات تحولت الجزيرة إلى جنة جميلة في هذا المكان الاستوائي.

0: رحلة عبر الأثير.
1: متحف كولومبو الوطني، بمشاهدة تمثال ضخم يجسد بوذا في مدخل متحف كولومبو الوطني، تكون قد بدأت جولتك الممتعة في واحدة من أشهر وأعرق المتاحف والأماكن السياحية في كولومبو على الإطلاق، واللي يضم بين جنباته قصة سريلانكا القديمة. حديقة الحيوان الوطنية، تقع هذه الحديقة في بلدة ديهوالا، وتأسست في سنة 1936، وتمتد هذه الحدائق في مساحات خضراء كبيرة تصل لأكثر من 30 فدان. حديقة حيوان سريلانكا الوطنية تعتبر من أهم الأماكن السياحية في كولومبو، فهي لا تتخصص في عرض الحيوانات فقط، ولكن القائمين عليها يهتمون أيضاً بالحفاظ على الحيوانات وتقديم الرعاية الكافية لهم.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: حديقة فيهارا مهاديفي، هذه الحديقة هي حديقة عامة تقع جنوب مدينة كولومبو بجوار المتحف الوطني، وتعد أقدم وأكبر حديقة في ميناء كولومبو، وتبعد عن الشاطئ مسافة 1.5 كيلومتر. يعتبر المنتزه من أفضل الأماكن السياحية، ويحتوي على العديد من مناطق الجذب واللي من شأنها أن تجعل الجولة أكثر من رائعة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن كولومبو ننتقل مستمعينا إلى كاندي، اللي تعتبر واحدة من أجمل وجهات السياحة في سريلانكا، ويقصدها الكثير من السياح لقضاء عطلة هادئة والتمتع بالمناظر الطبيعية وزيارة الأماكن السياحية فيها. ومن هذه الأماكن السياحية بحيرة كاندي، واللي تعتبر مكان رائع لقضاء بعض الوقت. وهذه البحيرة واحدة من أجمل الأماكن في سريلانكا، واللي تجعل النزهة حولها أجمل ما يمكن أن تفعله خلال رحلتك إلى هناك. تعد هذه البحيرة محمية طبيعية، حيث تم حظر صيد الأسماك بها منذ زمن بعيد. ميتم الفيلة في كاندي، وهو بمثابة دار إيواء وتنشئة للفيلة في المدينة. يحتوي هذا الميتم على أكبر قطيع للفيلة اليتيمة في العالم على الإطلاق، وتعتبر هذه الدار من أكثر الأماكن السياحية متعة واكتظاظا، يأتي السياح لها من جميع المناطق الآسيوية والأوروبية للتمتع برؤية الفيلة الصغيرة ومداعبتها والاستمتاع بالمنطقة الطبيعية الرائعة حولها.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: الحديقة النباتية الملكية، تقع هذه الحديقة في غرب مدينة كاندي، هذه البلدة الساحرة الواقعة في وسط سريلانكا، وهي تقع أيضاً بالقرب من نهر مهاويلي، أطول نهر في سريلانكا. وتعتبر هذه الحديقة من أشهر الأماكن السياحية، وتشتهر بكونها تجمع العديد من بساتين وأشجار الفاكهة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وننتقل مستمعينا إلى مدينة أخرى من المدن السياحية في سريلانكا، وهي نوراليا. هذه المدينة تقع على قمة مرتفعة عن سطح البحر، وتبعد 180 كيلومتر تقريباً عن العاصمة كولومبو. تتميز بطبيعتها الخلابة ومناخها اللطيف، وهي غنية بالأماكن السياحية كالشلالات والبحيرات والمنتزهات. بحيرة جيرجوري، هذه البحيرة الكبيرة تقع في قلب مدينة نوراليا، أنشئت خلال فترة الحاكم البريطاني السير ويليام جيرجوري في سنة 1873، وتشكل البحيرة والمنطقة المحيطة فيها ما يعرف بمنتزه البحيرة، وهو من أهم الأماكن السياحية في نوراليا، ويجذب آلاف السائحين بشكل سنوي، حيث تحظى بتنوع بيولوجي ملحوظ، ويعيش فيها مئات أنواع الطيور البرية الجميلة.
0: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: حديقة فيكتوريا، وهي حديقة عامة غاية في الجمال، تقع في نوراليا، مساحتها حوالي 11 هكتاراً. هذه الحديقة تعد من الأماكن السياحية النشطة بس

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحة في سريلانكا من عاصمتها كولومبو. كولومبو من أهم مدن سريلانكا، وتعتبر الوجهة السياحية الأبرز في البلاد، وتضم العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة مثل المنتزهات والشواطئ وأماكن التسوق العصرية. ومن هذه الأماكن السياحية في كولومبو شاطئ جبل لافينيا. يقع هذا الشاطئ بطول ضاحية مونت لافينيا بمدينة كولومبو السريلانكية، وهو شاطئ للجبل الشهير، ويعد من أهم الأماكن السياحية في كولومبو منذ زمن طويل، يقصده مئات الآلاف من السياح والسكان المحليين، كما يستضيف عدد كبير من المهرجانات بشكل سنوي.

0: بسبب أعداد الزوار الكبيرة حيث تبلغ 200 ألف زائر سنوياً. وتمتلئ هذه الحديقة بأشجار البلوط والزينة وأيضاً أجمل الزهور والنباتات الغريبة والنادرة واللي تم جمعها من أنحاء العالم. شلال لافرز ليب، هذا الشلال أو كما يطلق عليه قفزة العشاق، واحد من أشهر الشلالات والأماكن السياحية في سريلانكا، ويبعد عن مركز نوراليا 2 كيلومتر، وهو عبارة عن مجموعة من التيارات الهادئة تسقط من أعلى جبال سريلانكا. يرتفع هذا الشلال لحوالي 90 متر، وتستطيع مستمعين الوصول إلى أعلى هذا الشلال عن طريق درج جانبي طويل يصلكم لأعلى الجبل، وبتشاهدون جمال المكان من الأعلى.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: حديقة هورتون بلينز الوطنية، هذه الحديقة تعتبر من أهم المنتزهات القومية والحدائق، وهي عبارة عن منطقة مرتفعات في وسط سريلانكا تتميز بأجواءها الخلابة ومناظرها الساحرة الجميلة والمراعي الواسعة الممتدة بين الجبال، وتتميز بأشجارها الكثيفة اللي تنمو بشكل طبيعي. حديقة هاكاغالا النباتية، هذه الحديقة واحدة من الحدائق النباتية الثلاثة في دولة سريلانكا، وهي ثاني أكبر حديقة في البلاد. سافر ويانا. ومن نوراليا إلى بنتوتا، بنتوتا من أجمل الأماكن السياحية في سريلانكا، تشتهر بشواطئها وطبيعتها الساحرة والعديد من المعالم والأنشطة الترفيهية، تستقطب آلاف السياح سنوياً ممن يبحثون عن الاسترخاء وقضاء عطلة هادئة على البحر. ومن أشهر الأماكن السياحية في مدينة بنتوتا شاطئ بنتوتا، ويعتبر من الأماكن السياحية الرئيسية فيها، ويضم مجموعة مميزة من الفنادق والمنتجعات إلى جانب المطاعم وأماكن الترفيه، ويتميز الشاطئ برماله الذهبية ونظافته، ويحتضن الشاطئ الكثير من الأنشطة الرياضية الشاطئية والمائية. سفاري المانغروف من أجمل الأنشطة اللي تقدمها السياحية في بنتوتا، وهي عبارة عن رحلة سفاري بالقارب عبر نهر مادوغانغا، وتقع على بعد 18 كيلومتر تقريباً من مركز المدينة، وتستغرق هذه الرحلة حوالي الساعة. يتمكن المشاركون فيها من الاستمتاع بمشاهدة الطبيعة الخلابة وأشجار المانغروف على طرفي النهر.
1: رحلة عبر الأثير.
0: محمية السلاحف البحرية، واللي تبعد 10 كيلومتر عن وسط بنتوتا، وتعتبر أكبر مشروع من نوعه لحماية السلاحف البحرية في سريلانكا، فيتم تربية السلاحف من مرحلة البيوض حتى البلوغ، ليتم بعد ذلك إطلاقها في البحر. ويمكن لزوار محمية السلاحف البحرية مشاهدة السلاحف في بيئتها الطبيعية والتعرف على كيفية تربيتها وأسلوب عيشها. حديقة بريف، وهي أحد أشهر المناطق السياحية في بنتوتا، وتنتشر فيها المساحات الخضراء على بعد 8 كيلومتر من المدينة، وتضم حدائق جميلة على الطراز الياباني ومروج خضراء. سافر ويانا. ومن مدينة بنتوتا تكون مستمعينا رحلتنا انتهت في سريلانكا الجميلة اللي تتمتع بطبيعة لم تمتد إليها يد الإنسان بعد. نلتقي فيكم في رحلة جديدة وفي نفس الموعد. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني

ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
1: يا أرضاً كتب على جبينها وطن المفاخر،
0: نتغنى في حبها وبرقيها دوماً نفاخر.
1: وطن المفاخر.
2: نعم حنا أهل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زيارة طرفين لنا في العيادة. طبعا هذه زيارة اللي هي نقول زيارة مختلفة عن المرضى، هم مو مرضى. هذا الطرفين هم ياو اليوم لعمل فحص قبل الزواج. طبعا مثل ما انتم عارفين فحص قبل الزواج هو فحص إلزامي، يعني لابد كل طرف يعمل هذا الفحص للتأكد على سلامة وصحة الطرفين لضمان صحة الأسرة في المستقبل. طبعا الفحص اللي هو فحص قبل الزواج يشمل تاريخ الطبي لكلا الطرفين، يشمل تحاليل الدم المخبرية اللي عن طريقها يتم اكتشاف أمراض الدم الوراثية مثل السكلر أو نقص الخميرة، واللي عن طريقها يتم اكتشاف إذا كان هناك أمراض جنسية للطرفين عند الطرفين. طبعا احنا انتهينا من هذه الخطوات وسوينا لهم، خذينا التاريخ الطبي وخذينا عمل الفحوصات الطبية، جينا لآخر مرحلة من مناقشة النتائج مع كلا الطرفين. النتائج تبينت أن هي ما شاء الله كلها سليمة، ولكن هناك طبعا زيادة في الأوزان. نصحهم، أعطاهم النصيحة بأن تخفيف الوزن وبعض الأكلات اللي يخففونها، ولكن في النهاية أعطيناهم اللي هما الشهادة اللي هي شهادة المختومة من المركز اللي راح يختمونها بإذن الله في المركز الصحي التابع لأحد الطرفين، واللي عن طريقها بيقدمونها إلى الشيخ اللي راح يملك أبهم. ولكن قبل لا يظهرون الطرفين احنا بتخصصنا طب العائلة مو فقط بس مجرد شهادة نعطيها إياهم، مهم يعني نصيحة قدمناها لهم ان اساس الحياة الزوجية حق خالد وسها، اولا مهم ان انتوا الاثنين الان مقبلين على حياة زوجية جديدة اساسها اللي هو التفاهم، اساسها الاحترام، اساس هذه الحياة الزوجية الصراحة والوضوح وحل المشاكل بينكم فقط إذا كانت هناك مشاكل. الحياة ما تخلى من المشاكل، ولكن

0: يفضل عدم تدخل أي من الأطراف الخارجية في حياتكم عشان تبنون بيئة صحية، وهذا هو أساس بنيان الأسرة اللي أنتم بتكونونها. مو بس كذي، الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، الاهتمام بالرياضة، أنتم الاثنين تكون الأسرة اللي بتكونونها أسرة صحية فيها نظام صحي وفيها أيضا بيئة صحية خالية من الأمراض وخالية من المشاكل.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلت على التعليم الرسمي، حيث استمر التعليم الرسمي في المملكة إلى عام 1919 لما تم إنشاء أول مدرسة رسمية في مملكة البحرين. ومن ذاك الوقت وحتى اليوم تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى في المنطقة في توفير التعليم للجميع بدون تمييز، وتتمتع البحرين بتفوق دولي في مجال التعليم، وهذا الشيء يجعلها في طليعة دول المنطقة. فأشادت تقارير دولية بمملكة البحرين لمستواها العالي في التعليم ومحو الأمية بنسبة 95%، بالإضافة إلى مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية بحسب التقارير الدولية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نسيت احساسي والعشرة وكل حلم من الاحلام على قل البخت يشرى.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا إخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله معنا في لقاء يتجدد عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامجكم مشوار الظهيرة. نلتقي معاكم بكل الحب مجددا عبر هذا الأثير الذي يسعد دائما بتفاعلكم بصداكم وبكل مشاركاتكم معنا. حياكم الله أحبتنا، أكيد مشوار الظهيرة دائما منكم ولكم، يعني نفرح لما في كل يوم نتحاور معاكم ونتناقش مع جملة من المواضيع الاجتماعية والإنسانية، المواضيع اللي يمكن تلامس واقع حياتنا اليومية. أكيد دائما نهديكم أجمل وأحلى تحية توصل من القلوب اللي تحبكم وايد. في الإعداد والتقديم لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف، ويرافقني في الإخراج أخونا العزيز وزميلنا المبدع عبد الله محسن. حياكم الله.

يسعد كل أوقاتكم أحبتنا، نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM ومشوار الظهيرة. أعزائنا، لكل إنسان فينا ظروفه، ضغوطاته، أيام الصعبة، وهذه أمر طبيعي ما يختلف عليه أي اثنين. لكن هناك فرق كبير جداً بين أن الإنسان يمر بمزاج سيء بشكل عابر، وبين أن يتحول تقلب المزاج إلى أسلوب حياة يدفع من حوله إلى العيش في حالة دائمة من الحذر والتوتر. ما يعرفون يا ترى أي نسخة راح يقابلون اليوم من هذا الشخص، هل هي النسخة الهادية المتفهمة الودودة اللطيفة، أم لا النسخة الثانية على النقيض الغاضبة المنفعلة اللي ما لها خلق بدون سبب واضح. الأصعب في التعامل مع الشخصية المزاجية أنها في كثير من الأحيان تجعل الآخرين يشكون في نفسهم أكثر مما يشكون في تصرفات الشخص نفسه. يسألون نفسهم باستمرار، هل غلطنا؟ هل أغضبناه؟ أم أن المشكلة مو فينا أصلاً؟ ومن هني تبتدي العلاقات بالتآكل بصمت، لأن الأمان النفسي ما يعيش فترة طويلة في بيئة لا يمكن أنك أنت تتنبأ بردود أفعال أصحابها. باختصار يمكن يعني دائما يقولون أن أكثر الناس إرهاقا مو الشخص فقط اللي هو سريع الغضب أو الانفعال، بل اللي يجعلك دائما محتار، هل المشكلة أنت فيك أنت أم في مزاج المتقلب باستمرار اللي بين لحظة ولحظة ممكن هذه المزاج ينقلب. برأيكم أعزائنا، هل تقلب المزاج صفة لا يملك الإنسان مثلا السيطرة عليها، أم أن مسؤول والمسؤول الأول والأخير عن ضبط مزاجه مع الآخرين؟ كيف يؤثر التعامل مع الشخصية المزاجية في شعور الآخرين بالأمان والثقة، سواء في داخل محيط الأسرة أو في بيئة

العمل أو في علاقات الصداقة والزمالة مثلاً. هل يحق للشخص المزاجي واللي دايماً مزاجه متقلب بين لحظة ولحظة، يمكن يقلب توه كان مستانس وحليو، فجأة يصير لا مستحمق وزعلان ومضايق وما يبي يتكلم مع أحد؟ هل من حق الشخص المزاجي أنه يطالب الآخرين دائماً أنهم يتفهمون ظروفه؟ لأنه يعني هو ما يقدر يتحكم في مزاجه، بينما ما يحاول هو بنفسه أنه يبذل أدنى جهد في مراعاة مشاعر الآخرين والسيطرة على مزاجه. شاركونا بآرائكم السديدة والقيمة على 1743522 لكل من يحب يتواصل بشكل مباشر معنا، وأصدقائنا الغاليين اللي دايما يحبون يتواصلون بالكلمة الجميلة من خلال الرسائل، سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي على الإنستغرام، هناك بوست الموضوع أو حلقة مشوار الظهيرة على راديو بحرين، أو من خلال أحبابي اللي شاركوني دائما عبر إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. طبعا يعني كالمعتاد ما شاء الله أنا عندي كم هائل من الرسائل المميزة اللي تتناول موضوعنا اليوم من خلال زوايا متعددة وآراء جميلة راح نستعرضها معاكم اليوم في حلقة مشوار الظهيرة اللي خصصناها عن الشخصية المزاجية وشلون فعلا نتعامل مع مثل هذه الشخصيات. أبتدي معاكم، ويمكن أخوي أحمد السعد أخونا العزيز اللي يحرص دائما أنه يشاركنا في مواضيعنا، يقول السلام عليكم أم عبد الله. أنا برأيي أن الشخص المزاجي ما يتعب نفسه فقط، بل يتعب كل الناس اللي حوالينا. المشكلة مو في أنه يغضب أو يزعل بسرعة، كلنا نغضب وكلنا ممكن نتضايق ونزعل، ولكن المشكلة الحقيقية أنك ما تعرف متى هذا الإنسان يرضى ومتى ينفعل، فتظل طول الوقت تحسب لكل كلمة تقولها قدامه ألف حساب، ومع الوقت تتحول هذه العلاقة إلى علاقة توتر دائم بدل ما تكون علاقة فيها راحة وثقة وأمان مثل ما تفضلتي مع عبد الله. شكرا لك أخوي أحمد. فعلا يعني مشكلة الشخص المزاجي إن أنت ما تعرف متى يقلب عليك. يعني أنت ساعات أمورك في السليم، ماشي صح وياه، أنت إنسان لطيف ودود أحليو ما تحاول أنك تستفزه، بس ما تعرف هذا الشخص شلون في دقائق بل في ثواني مزاجه يتغير، ما تعرف العقلية هذه اللي عنده في الداخل شلون تفكر، شلون يعني تتعامل مع ردود الأفعال والمواقف. شكرا أخوي أحمد. أم محمد تقول أم عبد الله أنا أفرق بين شخص ممكن يمر بظروف صعبة وبين شخص يتخذ المزاجية أسلوب في التعامل في حياته. تقول الأول أنا ممكن أعذره، ساعات أنا عارف أن هذا الإنسان مثلا الحين يمر بظرف صعب، عنده مشاكل معينة، بالعكس أعذره وأوقف وياه. لكن تقول في ناس في حياتنا للأسف أهما يعني المزاج يتحكم فيهم طول الوقت، وهما يتوقعون من كل الناس أن يتحملونهم ويتحملون مزاجهم، بينما أهما ما يحاولون للحظة أنهم يغيرون من نفسهم أو يتحكمون في هذا المزاج. وهني تصير المشكلة في السلوك مو في الظروف. فعلا أم محمد في ناس نعذرهم، إحنا نعرف ظروفهم، نعرف أنهم والله الآن عندهم ظروف معينة، يمكن عندهم مشكلة نفسية، يعني أشياء مشاكل يمرون فيها، نعذرهم، نوقف وياهم، نساعدهم، نلتمس لهم مليون عذر مثل ما يقولون. بس في ناس يا جماعة لا، أهم مزاجيين كذي، يعني نقدر نقول نمط حياة عندهم، اللايف ستايل إن أنا إنسان مزاجي. طيب يصير أنت يعني تتعامل مع الناس طول الوقت على حسب مزاجك، لأن تكون مستانس بالتعامل معهم بطريقة لطيفة وأنت إنسان حلي وهادي ورزين ومتزن، وأي شيء ضايقك الناس ما لهم دخل فيه، يعني أنت في شيء مضايقك الناس المحيطين فيك ما يعرفونه ولا لهم علاقة فيك ولا لهم علاقة في هذا الموضوع بشكل مباشر، هل يحق لك أن أنت تجرح فيهم ويعني التعامل معاهم بمزاجية وبعدم احترام أو بضيق ونفور واستفزاز؟ والله لأن أنا بس اليوم مو بعاجبني الوضع، أحس أن هذه يحتاج وقفة يا جماعة. أخي خالد العلي يقول أم عبدالله أسوأ شيء في الشخص المزاجي أنه يخلي

0: ليك تحس انك تمشي فوق زجاج. والله صح كلامك اخي خالد، تشبيهك قوي. يقول كلمه بسيطه الضحكه اليوم لكن بكره تشوفه زعول على اقل شيء، لذلك تجد الناس مع الوقت يبتعدون عنه بدون خصام، فقط حفاظا على راحتهم النفسيه. خالد تشبيهك قوي قوي قوي، الشخص المزاجي يحسسك ان انت ماشي فوق زجاج، خايف وتحاذر انه ينكسر في اي لحظه. والله اسقاط رائع يا خالد. معاي اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. مساء الخير.
1: اهلا مساء النور.
0: يا هلا ومرحبا هالاختي الغالية.
1: اهلا مرحبتين، شلونك؟
0: الحمد لله بخير، شرفيني باسمك الكريم.
1: معاك نورة.
0: اهلا يا نورة، شلونك؟
1: اهلا الحمد لله بخير طيبة.
0: سعيدة بسمع صوتك يا نورة
1: حبيبتي. وانا اسعد.
0: نورة شلون تتعاملين مع الناس اللي وايد مزاجيين؟
1: معاك يعني المزاجية بنفسها من كذي خدني الموضوع واتصال.
0: انتي مزاجية.
1: عشان تبين اتصال.
0: اوكي.
1: الصراحة يعني حبيت اشارك يعني كتجربة ان انا انسانة مزاجية.
0: حلو.
1: طبعا في سؤال ان هل المزاجي يقدر يسيطر
0: على نفسه؟
1: ما ذكرت انه يبدل دي الشيء اللي فيه او لا، صح؟
0: اي صح.
1: اي نعم. اول شيء ان انا كوني مزاجية
0: أي؟
1: اوكي، واعترف في ذي الشيء.
0: حلو.
1: واللي حولي يعني في البيت يعرفون عن ذي الشيء.
0: اوكي.
1: بس الشخص المزاجي وايد بيتعب في الحياة، يعني بيتعب اللي حوله وهو بعد بيتعب.
0: صح، من الطرفين التعب.
1: من الطرفين يعني
0: إيه؟
1: من البيت مع اللي يعني في البيت في العمل في أي مكان. فأنا كتجربة يعني حاولت والحمد لله إن حاولت إن أعالج ذي الشيء.
0: جميل، ممتاز.
1: وايد حاولت لأن في نفس الوقت إن أول شيء أوكي حتى اللي في البيت يمكن يتقبلون
0: إيه؟
1: إن أنت يعني معاهم في البيت، بس في الشغل وبرا وحتى ربعك يعني
0: بالضبط
1: اللي كلوز منك اوكي مع اللي بيتحملون مثلا
0: ايه
1: يوم يومين.
0: صح.
1: ما في احد بيقدر يتحمل انه يتعامل معاك على طول بمزاجية.
0: صح.
1: فاللي يقول لك ان انا مزاجي ولازم تتحمل دي شيء انا اقول غلط.
0: غلط.
1: انا
0: صح.
1: فعلا كنت وايد مزاجية.
0: نعم.
1: فحاولت ان اتغلب على دي الشيء وايد، يعني حتى اذا انا مثلا في نفس اللحظة كنت إن مزاجي تغير مثلا في طلعة في هزعة أحاول قد ما أقدر إن ما بين ذي الشيء وأحط له حل. مثلا يا أنا خلاص إن مثلا إذا يمعى خلاص إن وجبت وكذي خلاص أطلع، ما بين حق الأشخاص إن أنا مزاجي تغير.
0: تغير ما شاء الله.
1: إيه
0: عليك
1: يعني.
0: نورة برافو. أنا نورة تخليني أسألك شي سؤالين معليش شمر.
1: أي حبيبتي.
0: نورة أنت قلتي فعلا يعني في ناس كلامك وايد حلو، قلتي في ناس مثلا أنت تمونين عليهم ويمونون عليك ما عليه بيتحملونك صح على مزاجيتك. يعني مثلا أهلي أمي وأبوي إخواني يمكن صديقاتي المقربات الناس اللي يعني في دائرتي الضيقة مثل ما يقولون، بس في محيط العمل ساعات في العلاقات الاجتماعية اللي شوي أبعد الناس لا مو مجبورة تتحمل صح. أنت شو اللي خلاك تتخذين هذه القرار فعلا الجميل؟ أنت قلتي أن أنا لازم أتغير وأساعد نفسي. يعني مثلا بعطيك بقرب لك الصورة، مثلا بديتي تحسين أنه والله كني بديت أخسر علاقات في حياتي، مثلا بديت أشوف صديقاتي مثلا شوي يبتعدون عني، شو اللي خلاك فعلا تحطين خلاص النقاط على الحروف أنه لا نورة لازم تخفف من مزاجيتها أو تقلل منها؟ شنو الموقف مثلا اللي صادك؟
1: شوف أنا كوني وايد اجتماعية.
0: أي
1: أحب
0: ما شاء الله.
1: الناس
0: ما شاء الله.
1: وأحب أسولف وكذي، بس فيني ذي الجانب. فالناس ساعات يعني تتحملني لأن فيني أشياء وايد حلوة.
0: حلو.
1: مو قاعدة أمدح روحي.
0: ممتاز بالعكس حلو، كل إنسان ترى فيه إيجابيات وفي سلبيات، هاي طبيعي نورة كلنا.
1: فكان في الشيء وايد يخرب علي، فقعدت بيني وبين نفسي قلت دوم أنا فيني أشياء وايد حلوة، ليش أخلي ذي الشيء الناس مثلاً تبتعد علاقاتي؟ يعني مو إن أخسرهم، يعني يصير
0: سوء فهم مثلاً.
1: إيه يعني
0: إيه؟
1: ودي شيء مو حلو يعني.
0: حلو ممتاز.
1: فالمزاجية مو بس إن تخسر علاقاتك، تخسر مزاجك اللي حولك، يتعبك أنت أول شيء. ونفس ما ذكرتي مساعنا في واحد قال

0: انه يحسسك ساعات انه هو مثلا مستانس وكذي، ومره واحده تحسه انه
1: بالضبط. اي مره واحده بين دقيقه. انا عارف ناس وايد ترى كذي نوره، يعني مثلا الحين مثلا انت قاعده معاها توها تضحك وش حليلها، في لحظه تصير واحده ثانيه تقولين الحين
0: انا والله اتصلت على ذي الشيء.
1: صح.
0: هو يعني اللي حولي خصوصا بيتنا. انا لما مزاجي يقلب، شوف اهم شيء ما تقلب حق انسان سيء، هاي اهم شيء.
1: جميل جميل جدا.
0: اي دائما عبالهم المزاج انه هو انسان سيء.
1: بالضبط.
0: لما تقلب حاول انك تبتعد، واول شيء تعالج ذي الشيء. يعني انا دائما حتى في الشغل اذا حسيت الموضوع مثلا ما عجبني، قاعد ياثر على مزاجي، خلاص يعني اطلع اسوي لي شغله ثانيه.
1: جميل.
0: عشان الطرف الثاني ما يحس بذي الشيء.
1: حلو وايد. يعني انت يعني ما شاء الله شرحتي لنا تجربه شخصيه نورا، نشكرك وايد عليها، وشكرا ان انت فعلا يعني عطيتينا حتى تكنيكس ان ساعات شلون الشخص المزاجي ممكن مثلا شوي يغير من نفسه، مثلا مثل ما تفضلتي والله شيء ما عجبني او ذي مكان ما عجبني، ممكن شوي ابتعد، اطلع من المكان، اشغل نفسي بشيء ثاني يعني، ولكن ما احاول اخلي خلاص المزاج ذي اللي يعكر جو المكان اللي انا فيه مثل ما يقولون. جميل يا نورة، انا وايد شاكرة اتصالك اللي وايد اسعدني امانه. الف
0: حبيبتي
1: شكر حبيبتي موفقة دايما ان شاء الله. شكرا
0: وياك عمري. مع السلامه.
1: مع السلامه. وايد حلوه تجربه اختنا نورة، ان هي عطتنا تجربه شخصيه وشي حلو ترى يا جماعه. يعني حلو ان الانسان نعم يعترف انه والله مثلا انا كانت عندي مشكله، وما في انسان ترى كامل، مستحيل احنا بنلقى شخص مثالي في كل السمات والصفات، وما يصير. انا فيني ايجابيات وفيني سلبيات، عبد الله في ايجابيات وفي سلبيات، نوره فيه ايجابيات فيها سلبيات، محمد، امينه، فاطمه، عبد، الكل هذه فطره البشر بهالطريقه. المهم ان احنا نوقف عند سلبياتنا او مواطن الضعف اللي عندنا ونصحح فيها، نحاول نغير من نفسنا لنقدم نسخة أفضل منا مثل ما يقولون. إذا نحن معاكم نتواصل، أعتقد أيضا في اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. مساء الخير.
2: هلا مساء النور. هلا والله.
1: يا هلا ومرحبا. هلا منى حبيبتي، شلونك؟
2: هلا والله حبيبتي، شلونك؟
1: عسى ما زعلتي مني أمس. عسى ما زعلتي مني أمس يوم انقطع الاتصال.
2: لا لأن ما كان عندي شارج وبنت
1: حبيبتي. أنا حتى منى بعد بقول لك ما أدري إذا سمعتيني أو لا، وجهت لك نداء بعدين عبر الأثير.
2: لا والله ما قلت كان عندي رسالة. أي. على ما أوصل البيت.
1: لا قلت يا منى وينك، تعالي ردي حاجينا مرة ثانية.
2: وصل اليوم وصل.
1: حبيبتي منى أكيد اليوم عندك رسالة تبين توصلينها.
2: أنا مواضيعك اللي تحطينها كل يوم أكتب الموضوع والتاريخ وأكتب اللي عندي أسجله.
1: الله حبيبتي منى،
2: عشان كل يوم أشوف موضوعكم شنو اليوم، عن شنو تكلم، شنو
1: يا
2: قل.
1: سلام عليك، ممتاز. أحب. والله هذه خوش توثيق، لأن إذا احتاجينا إن احنا نرجع لك في يوم من الأيام حق الأرشيف بنكلمك منى وبنقول لك. حبيبتي يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: قولي لي شلون التعاملين مع الناس المزاجيين في حياتك؟
2: يعني أنا عندي المزاجي صعب أتعامل وياه، لأن ساعات مثلاً أنت مستانسة طالعة ومستانسة وتغيرين جو، فجأة يتغير عليك يعكر المزاج كامل وطلعة
1: وما تدرين شو السبب. ها ولا صار موقف ولا صار
2: يعني
1: شيء،
2: تعرفين علامة التعجب ليه؟
1: إيه تطلع كذي على وجهك، هذه علامة استفهام. إيه. هلو نفس الكرتون كذي، هلو هلو رقم واحد وتحته نقطة.
2: ليش أنا يعني مثلاً يعني مثلاً أحصلي واحدة مثلاً مزاجية؟ لا يعني الله لا يبلي الواحدة المزاجية.
1: منى المشكلة ساعات يعني تعرفين وين المشكلة بالتحديد؟ إذا كان مثلاً ذي الشخص المزاجي شخص أنت مثلاً مضطرة تتعاملين معاه بشكل يومي، يعني مثلاً واحد من أفراد الأسرة، يعني مثلاً ساعات في ناس تقول لك مثلاً أنا مثلاً سبحان الله يمكن مثلاً الزوج يكون مزاجي أو الزوجة تكون مزاجية، أو مثلاً العيال مثلاً
2: أوكي.
1: أي أحد من الأبناء مثلاً أو شخص في محيط العمل، فأنت مضطرة الحين ان هذين انت مالك بد منهم، لازم تتعاملين معاهم، لازم تحاولين السلكين على قولتهم.
2: حتى لو قريبين مثلا اقدر اكلمه، بس البعيد ما اقدر اكلمه.
1: بالضبط.
2: اخاف يطلع من طوره
1: علي. اي او انت تطلعين من طورك مثلا. عاد بعدين يصير ما لا يحمد عقباه.

0: بس إيه. فإن شاء الله الله يبعدهم عني المزوجيين إن شاء الله.
1: حبيبتي إن شاء الله دائما.
0: ما عندي يعني لحد الآن ما عندي أحد مزوجي.
1: جميل. أشو على اليوم ما وصلتي رسالة يعني.
0: عشان يعني أحد مزوجي عارف أتعامل وياه.
1: حبيبتي منى دائما نستفيد من آرائك ومشاركاتك الحلوة.
0: تسلمين والله.
1: شكرا يا منى.
0: أحب برنامج أسجل ترانا.
1: والله حبيبتي منى إيه. نتشرف وأنتي صديقة عزيزة ويعني دائما ما شاء الله عليك مشاركاتك حلوة. الله يعطيك الصحة.
0: كل يوم أسمعك كل يوم.
1: شرف لنا يا الغالية. الله يحفظك إن شاء الله.
0: حبيبتي تسلمين.
1: شكرا حبيبتي منى. مع السلامة. والله كلام جميل وفعلا ترى. يعني يا جماعة ترى الشخص المزاجي يمكن مثل ما قالت منى إذا كان يمكن شخص بعيد عنه شوي يعني أنا مو مضطرة أتعامل معاه باستمرار يمكن هني المسألة شوي تهون. بس مشكلة بعض الناس اللي يعني يلمسونها في حياتهم إن ساعات الشخص المزاجي يكون في صميم علاقاتك الإنسانية شخص وايد قريب منك في محيط أسرتك ربما في محيط صداقاتك مثلا المقربة جدا في محيط العمل. فهني المشكلة شوي تصير أصعب إن أنا لازم أتعامل معه بشكل مباشر وبشكل يومي. فلذلك هني شوي يبتدي الواحد يحاول فعلا يسيطر وايد على نفسه ويأقلم نفسه ويعود روحه أنه هو يتعامل مع هذه الشخصية. أختي فاطمة جاسم تقول أم عبد الله أحيانا يكون تقلب المزاج بسبب ضغوط أو مشاكل نفسية لذلك تقول أنا ما أحب أن نحن نحكم على الكل بنفس الطريقة لكن في المقابل من حق الناس أيضا أن ما يتحولون إلى ضحايا لهذه الضغوط بشكل دائم. فعلا فاطمة يعني مثل ما قلنا قبل شوي يمكن في ناس عندهم ضغوط عندهم مشاكل معينة وأمر طبيعي أن الإنسان يمر بفترات صعبة في حياته بمنعطفات مثل ما نقول خاصة إذا احنا كنا قريبين منه وعارفين مثلا أن هذا الإنسان الآن والله فعلا يواجه مشكلة في حياته أو ضغوط من بشكل معين مثل ما يقولون نراعيه نقدر ظروفه بالعكس نحتويه نحاول نتفهم نحاول نوقف معاه ونعرف أنه والله ترى مزاجه الحين المتقلب أو السيء ترى هي مو سمة فيه أو مو عادة يعني أهو مثلا متخذها أسلوب حياة أهو الآن لأنه عنده مشكلة فيمكن شوي مزاجه مو أوكي ويانا ومرحلة وتعدي إن شاء الله. شكرا حبيبتي فاطمة. أخوي عبد الله الحسن يقول السلام عليكم أختي نسرين. الشخصية المزاجية تقتل العفوية في العلاقات بدل ما تتحدث براحتك بتتم طول الوقت تراقب كل كلمة وكل نبرة صوت وهذه واحدة كفيل أنه يفقد أي علاقة جمالها. فعلا عطيتنا مختصر لطبيعة الشخصية أخوي عبد الله المزاجية لأنه فعلا صعب أن الإنسان يتم طول وقته في حذر وفي خوف أنه والله أخاف أقول كلمة أخاف مثلا يمكن حتى لغة الجسد مثلا تبدر مني حركة ما تعجبه وينفعل أو يتغير مزاجه فيبتدي الإنسان طول الوقت يكون حذر متوتر في العلاقة هذه هني تكمن الصعوبة. أختي مريم الجابر تقول السلام عليكم حبيبتي مع عبد الله. أجمل العلاقات مو اللي ما فيها مثلا مشاكل وخلافات إنما اللي تمنحك شعور بالأمان تقول أن تعرف أن الطرف الآخر ممكن ينفعل ممكن يغضب بس ما راح يضايقك أو ما راح يقلل مثلا أو ينتقص منك ممكن يحزن لكنه ما راح يجرحك يمكن يختلف معاك لكن ما راح يجعلك تشعر أنك تمشي على أطراف أصابعك خوفا من مزاجه. والله هاي تشبيه بعد حلو. تقول هذه العلاقات هي اللي تستحق أن احنا نحافظ عليها لأنها هي تبنى على الاحترام والثبات مب على الخوف والتقلب. جميل مريم حبيبتي يعطيك ألف عافية فعلا كلامك رائع ويمكن أنت استخدمتي يعني إسقاط حلو مثل أخونا أعتقد عبد الله قبل شوي لما قال الشخصية المزاجية تخليك تشعر أنك أنت قاعد تمشي على زجاج تخاف أي لحظة أنه ينكسر أو يصير في شرخ مثل ما يقولون. أخوي خالد الأنصاري يقول أختي نسرين أنا في رأيي أن الناس ما تترك الشخص المزاجي بسبب أول موقف أو ربما ثاني موقف بل بعد مئات المواقف الصغيرة اللي تتراكم بصمت أي يوم يحسون فيه أنهم ما عادوا قادرين على الاحتمال فينسحبون بهدوء ويظنون أنهم تغيروا أو طبعا هو يقصد أن الشخصية المزاجية يظن أن هؤلاء الناس تغيروا عليه فجأة فعلا ويمكن هما طبعا ما تغيروا بشكل مفاجئ هما سحبوا نفسهم تدريجيا

0: حياة هذه الشخصية، لأن خلاص الواحد ساعات يوصل إلى مرحلة ترى ما يقدر يحتمل، ما يقدر يواصل في هذه العلاقة مثل ما يقولون. أم ناصر، أمسي عليك بالخير حبيبتي أم ناصر، تقول مساء الخير أختي أم عبد الله. أمي كانت دائما تقول لي لما كنت صغيرة، البيت اللي ما يعرفون أفراده بأي وجه بيستقبلهم رب الأسرة ما يشعرون فيه بالأمان. يا سلام، والله كلمة حلوة أو جملة حلوة. تقول أنا ما فهمت كلامها وأنا صغيرة، لكن لما كبرت عرفت أن الاستقرار النفسي داخل الأسرة نفسها أهم من أي رفاهية ثانية. جميل حبيبتي أم ناصر، وايد عجبني هذه الكلام، وايد عجبني هذه يمكن خلينا نقول المثل أو الحكمة اللي استخدمتيها اللي كانت على لسان الوالدة، الله يحفظها ويطول بعمرها. فعلا يعني رب الأسرة مثلا الأم الأبو داخل البيت اللي هم أعمدة هذه الأسرة لازم يعرفون شلون يتعاملون مع الأفراد في هذه الأسرة، العيال الأبناء البنات، يعني ما يكون التعامل قائم فقط على المزاج وعلى تقلب المزاج. والله أنا اليوم راد من الدوام ومتملل ومتضايق، خلاص بطيح في عيالي وبطيح في زوجتي، أو بالعكس أنا الحين رادة من الدوام ومالي وي مالي خلق أني أجابلكم في البيت وأتعامل معاكم بمزاجية. يعني جميل جميل يا مناصر، كلامك وايد حلو أشكرك عليه. طبعا ما زلنا معاكم في مشوار الظهيرة، وإحنا اليوم نتكلم عن الشخصية المزاجية، وهل تقلب المزاج برأيكم صفة لا يملك الإنسان السيطرة عليها أم أنه مسؤول عن ضبط مزاجه مع الآخرين؟ أكيد نسعد بمشاركاتكم على 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا اللي يبون يشاركونا بالكلمة الجميلة عبر إنستغرام الإذاعة راديو بحرين، أو حياكم من خلال إنستغرامي الشخصي نسرين معروف.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية المصري يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني مستجدات المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل والتطورات المرتبطة بها، ويؤكد أهمية دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش اللبناني بما يمكنها من الاطلاع بمسؤولياتها في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها وفقا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية الأطفال والبنية التحتية المدنية في روسيا وأوكرانيا. منظمة الصحة العالمية تطالب بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع استمرار تجاوزه إمكانات التصدي له. برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يحذر من تفاقم أزمة الجوع في أفغانستان، مشيرا إلى أن نحو 14 مليون شخص يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي في الوقت الذي بلغ فيه سوء التغذية بين الأطفال مستويات قياسية. فرق الإطفاء اليونانية تواصل جهودها المكثفة لليوم الخامس على التوالي للسيطرة على حريق الغابات الهائل الذي أتى على آلاف الهكتارات وسط مساع مستمرة لمنع تجدد النيران رغم تحسن نسبي في الوضع العام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: يسعد مساكم وكل أوقاتكم أحبتنا، وإحنا معاكم في مشوار الظهيرة. ويقولون أن أكثر الناس إرهاقاً مو هو الشخص سريع الغضب، بل اللي يجعلك أنت في حيرة دائمة، هل المشكلة فيك أنت أم في مزاجه المتقلب؟ برأيكم أحبتنا اليوم نفتح معاكم هذه الملف ونسألكم برأيكم، هل تقلب المزاج صفة لا يملك الإنسان السيطرة عليها، أم أنه مسؤول عن ضبط مزاجه مع الآخرين؟ كيف يأثر التعامل مع الشخصيات المزاجية في شعور الآخرين بالأمان والثقة، سواء في داخل محيط الأسرة أو العمل أو الصداقات والزمالات؟ هل يحق للشخص المزاجي واللي مزاجه يقلب بسرعة أن يطالب الآخرين بتفهم ظروفه، بينما هو ما يبذل حتى جهد صغير أن يراعي مشاعر الناس أو أن يغير من نفسه؟ شاركونا على 1-7-4-3-5-2-2 حبايبنا عبر الإنستغرام، سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو إنستغرامي نسرين معروف. إذا نحن نتواصل، وأعتقد أن معاي اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله أخونا رائد البصري.
1: أهلا أهلا يا هلا بيش.
0: شلونك أخوي رائد، شخبارك؟
1: حياكم حياكم الله، الله يسلمكم. موضوعكم واجد، يعني موضوع علاقات، موضوع تعامل، يعني مو بس علاقة وخلاص، إنما نعم. هو تعامل مع البشر،
0: صحيح،
1: بطبايعهم بأمزجتهم. واليوم نتكلم عن شخصية يمكن من أصعب الشخصيات في التعامل.
0: وايد صعبة.
1: ألا وهي المزاجية.
0: نعم.
1: ممكن كصديق في المجتمع تقدر تضع له حدود، لأنه تعرف مزاجه.
0: صح.
1: وتعرف طريقته، يعني ممكن تخلي له مسار أنت وياه. ما يفاجئك. ما يصنع المفاجأة.
0: صح.
1: لكن لو كان هذا مسؤولك في العمل أو مديرك في العمل، وهذا صادني أنا سابقا. إنه كان مدير من المدراء. مديري ومسؤولي في العمل وكان مزاجي.
0: نعم.
1: إلى أبعد الحدود.
0: نعم.
1: هني
0: نعم.
1: الأمور تتعقد أزيد.
0: يعني
1: أنت تودي له تقرير، أنت في أكبر وزارة خدمية وشغلك خدمات يومية في شغل.
0: أيوة.
1: تودي له تقرير حق توقيع. تعصب هذا التقرير مو زين، وهو من حقه كمدير. يوم ثاني يقول والله هو مزاجه حلو. رائد روح لي مزاجه حلو.
0: بنفس التقرير.
1: بنفس التقرير غيرت التاريخ، ما سويت شيء.
0: اي بالضبط.
1: بنفس التقرير غيرته في التاريخ.
0: اي.
1: هلا استاذ رائد، تفضل حيا. لانك طالع من عند المهندسه اللي يحبها، الحين مزاجه زين.
0: انزين.
1: روح. وخلاص وقع. يعني شلون التعقيد اللي قاعد يصير؟ الشخصيات هذه. هذا نموذج.
0: بالضبط.
1: ما راح ابني عليه.
0: اكيد.
1: بس هذا نموذج.
0: نموذج موجود في كل مكان، صحيح، صحيح.
1: صحيح.
0: طيب. إيه
1: بس أقول لك يعني شلون إذا كان هذا الشخص في العمل راح يكون نسين تعامل شياء مفروض.
0: بالضبط. هناك أشخاص أنت لازم مجبر يوميا التعامل معهم، صحيح.
1: مجبر. صحيح. لكن العملية صعبة. ما تدين بالمزاج. ويمكن يقابل شخص مثلا قبلش وانتي رايح عليه أقب يعصب عليه، وانتي تكونين أحد الوقود الموجود أمامه.
0: كبش الفداء.
1: كبش الفداء. فعليش انتين تكونين عندش أجست قبل لا تدخلي. وايش طبعه وايش مزاجه اليوم؟ قالوا اليوم مزاجه زيرو، فتتجنب.
0: تتجنب. طيب. إيه. طيب انت مثلا الآن رائد، من واقع خبرتك أو من واقع تواصلك مع الناس، لما تشوف شخص هاللون وانت مثلا مجبر مثل ما تفضلت ان انت هذه لازم تتعامل معه، يعني امر مسلم بانه هو موجود في حياتك ما تقدر تطلعه من حياتك، اوكي؟
1: اي نعم.
0: انت شلون مثلا، شنو خلينا نقول التكنيك اللي انت تستخدمه لو مثلا الان حطيت معاه في موقف، مثلا موقف معين؟
1: في البدايه في البدايه كنت ما اعرفه، بس بعدين خلاص عرفته. دائما اتحلى بالذكاء العاطفي.
0: حلو.
1: الذكاء العاطفي هذا نتعلم.
0: جميل جميل.
1: شلون نطور ذاتنا، شلون نتعامل.
0: نعم.
1: مع الاشخاص.
0: نعم.
1: شلون نكون تحت الضغط، هذا راح يكون ضغط بيسبب ليش في النهايه. شلون انا اكون ايجابي تحت هذا الضغط.
0: حلو.
1: ما انفعل.
0: حلو.
1: انفعالك مع الشخص المزاجي يعني خسرانه.
0: بالضبط بالضبط.
1: لازم تمتلك الذكاء العاطفي.
0: صحيح.
1: في مواجهه.
0: صحيح.
1: مثل هذه الانواع.
0: يعني ساعات رائد، ما اقطع كلامك الا في الخير، ساعات في ناس شي يقولون ان الشخصيات اللي من هالنوع مثلا انت اذا مجبر انك تتعامل معاه، حاول انك مثلا تسايره، مثل ما يقولون سايره، يعني عطى على جوه ساعات يقولون.
1: صح صح. هذا

0: ساعات كلام، يمكن ساعات ايه؟ يحتاجون مديحهم
1: مثلا. اي صح اي اي نعم.
0: بس انتين هني في هاللحظه الترمومتر عند المزاجيه لوين واصله؟ لان
1: اي بعد بالله. درجات صحيح.
0: انت بتروحين السايرين هو مقفل.
1: اي
0: شلون افتح
1: بالضبط
0: افتح انا هذا المقفل هذا المغلق؟
1: اي بالضبط بالضبط بالضبط. يعطيك الف عافيه رائد،
0: تسعدنا
1: دائما بتواصلك ومشاركاتك.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك يا اخوي. مع السلامه. مع السلامه. في اتصال اخر اعتقد ناخذ ايضا اتصال وبعدين راح اقرا كل المسجات. ما شاء الله عندي مسجات كثيره. مساء الخير. السلام عليكم.
2: الو.
1: هلا هلا اخوي ابو حسين.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. حياك الله يا اخوي.
2: صبحت الله تذكر. صباح الخير يا بحرين. مسيك الله بالخير.
1: يصبحكم ويمسيكم بالخير. حياك الله.
2: يطول لي عمركم. لان انتم اذاعه البحرين في قلوبنا يعني دائما نتابعكم ف
1: يسلمك.
2: دايما نشتاق لكم.
1: يسلم قلبك. الله يسلمك. حياك.
2: حببتونا في اذاعتنا الراقيه. الله يحفظك.
1: الله يخليك. يطول عمرك. تفضل.
2: شكرا لك طبعا استاذه نسرين، دائما تقدمين المواضيع المهمه والراقيه. وشكرا للمخرج اللي كلمني بكل لطافه وكل حب، بارك الله فيه ويعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يخليك. سلمك.
2: استاذتي العزيزه، احنا نقول ساعات مثلا المزاجي الصباحي شلون؟ يقعد من النوم يقول انا مالي خلق مالي مزاج لا تكلمني، عقب ساعتين تعال حاجني. زين ليش انت تعيش روحك في هالمزاج دي اللي انت قاعد تصنعه حق نفسك؟ يعني انت نمت والحمد لله الله سبحانه وتعالى اعطاك يوم جديد وتطلع في هذا اليوم وتروح تشوف عملك وتطلع وتشوف متطلبات البيت وتروح لشغلك واحد اثنين ثلاثة. زين ليش يعني تقول انا اليوم مالي مزاج؟ هذه النقطة الأولية. النقطة الثانية، مثل أحد الإخوان اللي من قبلي من شوي تكلم كلمات جدا جميلة، وأقول أتمناك تشارك دائما في إذاعة مملكة البحرين، لأنك راح تكون إضافة مع هذا البرنامج الراقي للأستاذ نسري معروف. خصوص بعض المسؤولين مثلا، خلينا نقول بعضهم ما نزيد عليهم، بعضهم اليوم ما لي خلق مثلا بيروح للمسؤول أو المدير أو واحد اثنين ثلاثة، اليوم لا تروح له ما له مزاج اليوم كلش كلش كلش. البعض اللي تحت المدير أو تحت مثلا دي هم اللي يهولون بعض المواضيع عشان مثلا ما يبونك تروح، ما يبونك تطرح موضوعك أو مشكلتك أنت اللي يمكن صعبة على قلبك وما حعطوك الحلول في الجهة
1: صحيح.
2: اللي تحت المدير مثلا، فيقولون بعض الكلام، فأنت تجي تأخذ في قلبك في قلبك يعني وتقول إن هذا المدير راعي مزاج، راعي ما أدري شلون، راعي ما أدري شلون من هالسوالف، ونلاقي يمكن هو إنسان طيب وإنسان حليل وإنسان راقي وإنسان جدا يعني يحب الناس. لكن في البعض للأسف الشديد يوصلون بعض الأشياء، وخاصة مثلا خلنا نقول مثلا قالوا اليوم المدير مزاجه مو زين، نادى المسؤول العود أو المسؤول الأكبر منه مثلا، لكل مقاما مقاما واحترام، يروح ويباشر الموضوع بكل سلاسة وبكل رياحية، فيطوف صدفة ما على الموظف اللي كان يبغيه، وتشوف دي المدير يسلم عليه يقول صباح الخير شلونك
1: بالضبط.
2: يعني معناته مو راعي مزاج
1: صحيح.
2: بس البعض يهولون في بعض الأمور. آخر نقطة أعطيك يا أستاذتي العزيزة بخصوص بعض مثلا الزوج أو الزوجة بعد عشرة عمر طويلة، زين ليش ساعات مثلا يقولون اليوم مثلا ما له مزاج اليوم ما له زين؟ الحب دي السابق والأبناء والحياة الجميلة اللي صارت، يمكن البعض يقول ضغوطات الحياة، الحياة تعب والمصاريف ومني ومني ومني. لا، أنا أقول كلمة حسب خبرتي في الحياة هذه كلها، الحياة حليوة نستانس فيها ونستمتع فيها ونقول الحياة أجمل منها ما مش. أوكي في مشاكل لكن في حلول
1: صحيح.
2: الحلول موجودة في الدنيا دي كلها، أنت تتغلب على المزاجية المصنعة للحياة، والحياة حليوة. وشكرا لك استاذ
1: جميل. شكرا لك يا أبو حسين، كلامك حلو بارك الله فيك. يعني
2: الله
1: يخليك. يمكن في نقطة قالها أخونا صلاح في كلامه في سياق حديثه، ساعات في ناس ترى يعني أهم من يصنعون مزاجهم خلال اليوم. يعني احنا ما نبي نكون مثلا خلينا نقول مو واقعيين او مثاليين وايد، لا احنا بنتكلم من الواقع يا جماعه. امر طبيعي ساعات مثلا انا اقوم مثلا في هاليوم احس روحي شوي كاني راسي ثقيل تعبان، مزاجي مو اوكي، يمكن مثلا ما رقت عدل في موضوع شاغلني، امر طبيعي ترى كل الناس يمرون شيء. نعم يمكن توني صاحيه من النوم يعني أبتدي يومي، أصبحنا وأصبح الملك لله، أحاول أن يعني مثل ما

يقولون كذي أوازن شوي نفسي قبل ما أطلع من البيت أتوجه إلى الدوام أو مقر العمل أو مثلا أي مشوار عندي، وأنا قاية حاسة أن ترى اليوم أنا مو على بعضي. بس هذا الشيء ممكن يصير مثلا في بعض الأحيان يا جماعة الخير، لكن مثلا نقطة مهمة قالها أخونا صلاح، ما يصير أنا بشكل يومي مثلا أنا أصحى من النوم أبرمج عقلي الباطن ترى لي أنا لا أنا مالي مزاج اليوم، أنا مالي خلق، أنا اليوم ما يعني ما أبي أشوف أحد، ما أبي أكلم أحد. في ناس ترى يا جماعة يوميا وهم طالعين من البيت دايما عندهم هذا الشعور السلبي إن أنا متملل أو بروح الدوام أو ترى حار أو ترى زحمة كذا كذا كذا كذا، دايما حالة التذمر هذه اللي عندهم أول ما يقعدون من النوم يعكسونها على يومهم بالكامل، يعني يعتبرون أن كأن ترى اليوم كبرى والحياة بكبرها ما فيها شيء حلو، ما فيها شيء إيجابي، كلها ملل، كلها تعب، كلها إرهاق، كلها تذمر. فذي الشيء ينعكس على العقل الباطن تدريجيا، العقل الباطن إحنا في داخلنا يبتدي يخزن دايما طاقة سلبية، مشاعر سلبية أن لا أنا كله متملل، أنا متضايق، يومي مو بحلو، تعب، زحمة، حر، كذا كذا. هذا الشيء خلاص تدريجيا بيصير برمجة عندي في العقل اللاواعي أن ترى أنا دائما كذي، أنا شخصيتي كذي، أنا مزاجي كذي. فهذه نقطة وايد مهمة يجب أن احنا نراعيها يا جماعة في نمط حياتنا وفي أسلوب حياتنا. وصلتني رسالة وايد حبيتها، وكل رسائلكم ما شاء الله يعني جميلة وصراحة تترك أثر. اللي يمكن جذبني في رسالة أختي ليلى اللي بقراها بعد شوي، فعلا يعني تجربة حلوة هي تقولها عن نفسها. تقول السلام عليكم أختي نسرين، تقول أنا تذكر قبل سنين لما كنت يعني في مرحلة الجامعة كانت عندي صديقة، تقول هي دايما كانت تقول لي هالشي بالضحك أو مثل ما يقولون بالغشمرة، بس أنا بعدين بديت أستشف أن ترى في رسالة هي تبي توصلها لي من خلال هذه الكلام. تقول كانت دايما تقول لي ليلى كل يوم لما بتلاقى معاك أحاتي أقول ما يندر اليوم أي نسخة راح أشوف منك. تقول كانت تقولها بالضحك طبعا وبالغشمرة. تقول في البداية يعني كنت أسمعها وأضحك، لكن مع الوقت بديت أدرك أن أنا كنت يعني في كل يوم أتعامل معاها بشخصية مختلفة، يوم ألاقيها بشخصيتي المرحة والأسلوبي الحلو، وأيام كثيرة ساعات ما يكون لي مزاج ألاقيها وأنا مالي خلق وحتى ما أبي أتكلم وياها. فتقول بديت أدرك أن هذه الأسلوب خلاني متقلبة بدون ما أشعر، وبديت أراجع نفسي وأتعلم كيف أفصل بين مثلا مشاكلي أو ضغوطاتي وطريقة تعاملي مع صديقاتي ومع الناس. تقول والحمد لله لما بديت أراقب نفسي تغيرت بشكل أفضل. جميل يا ليلى، جميل جميل جدا، هذا هو المطلوب. ساعات الواحد يحس في نفسه أنه ترى في شخصيتي شيء الناس قاعدة توصل لي عنه رسالة بطريقة يمكن غير مباشرة، ليش أتجاهل هذه الرسالة؟ بالعكس هي صديقتي، هي تحبني، تخاف علي، تهمها مصلحتي، أكيد هي مثلا ما تبي تجرحني، ما تبي تقولها لي مثلا بشكل مباشر، أو ما تبي تبتعد عني فجأة وما أعرف شنو السبب تغيرها علي. فهي حاولت توصل لي بطريقة لطيفة، بطريقة فيها مرح وضحك وغشمرة كون نحن صديقات. وفعلا تقول الحمد لله أني أنا فهمت الرسالة. جميل يا ليلى، أنا وايد أحييك على يعني هذه الروح الحلوة. أخوي جاسم القحطاني يقول أختي نسرين النضج الحقيقي يظهر لما تكون في أسوأ حالاتك النفسية، ومع ذلك تقول مثلا سامحوني أعتذر أنا اليوم شوي تعبان أو متوتر أو مضغوط، ويعني تحاول من خلال هالطريقة من التعامل أنك تختصر شخصيتك أمام الناس بحيث هم ما يفهمونك خطأ أو ما يعتقدون أنك إنسان فقط تتعامل معاهم بالمزاج المتقلب. جميل أخوي جاسم، فعلا ساعات إذا شفت روحك أنت اليوم مزاجك مو أوكي لا تحاول تفرض هذه المزاج على الناس، انسحب. مساعة قالت أختنا نورة في اتصالها، أختنا العزيزة نورة قالت أن أنا كنت شخصية مزاجية، لما بديت أحس أن ساعات أنا مثلا في مكان في مناسبة في محفل معين أحس أن مزاجي تغير أو أن مزاجي الحين مو بأوكي
ما بطول في المكان ولا بفرض هذه المزاج على الناس. ممكن خلاص والله أنا وجبت، أنا سويت اللي علي، خلاص

أمشي أو يعني أنسحب من المكان علشان ما ينفرض هذه المزاج السيء على الناس من حولي. جميل أخوي جاسم. أختي أم فيصل, أم فيصل بعد تقول لنا تجربة على فكرة. تقول أنا صراحة مع عبد الله عندي تجربة شخصية في حياتي الزوجية. تقول أنا عقب سنين من الزواج لاحظت أن عيالي صاروا يقلدون أبوهم في تقلب المزاج, ويعتقدون أنه يعني رفع الصوت ساعات كذي بدون مبرر حقيقي أو الانفعال بدون سبب واضح هو أمر طبيعي. تقول أنا وقتها أدركت أن المزاجية ما تؤذينا في وقتنا الحاضر فقط, بل قد تورث لأبنائنا إذا ما عالجناها في الوقت المناسب. شكرا حبيبتي أم فيصل على طرح هذه التجربة. فعلا ترى ساعات يا جماعة مزاجيتنا تنتقل لأبنائنا, إحنا نورثهم هذه المزاجية بدون ما نشعر. ساعات لما تكون الشخصية المزاجية موجودة عند رب الأسرة مثلا عند الأم أو عند الأب, ويبتدون يتعاملون معاها باستمرار مع عيالهم دايما بطريقة مزاجية, والله أنا الحين بنتي مثلا أو ولدي بيكلمني, لا لا لا تكلمني الحين, أنا مالي مزاج لك الحين, أنا مزاجي اليوم مو أوكي, أنا كذا, ويبتدي هذا الشيء يصير بشكل يومي بشكل مستمر. يعني هي عملية تراكمية الحين إحنا قاعدين نسويها مع عيالنا, يبتدون يتأقلمون إن هذه تصرف طبيعي أو هذه النمط السلوكي الشخصية المزاجية عادي ممكن إن تكون فيني كابن أو كبنت, فبالتالي هم يكتسبونها منه نتيجة سلوك مستمر منه وتصير عندهم عادة وسلوك. فشكرا حبيبتي أم فيصل, وأتمنى فعلا أن يعني في سياق كلامك أن فعلا أنت تداركتي هذا الشيء في الوقت المناسب وحاولتي تعالجينه في الأبناء قبل ما يتحول إلى عادة متواصلة عندهم. الله يحفظهم ويبارك فيهم. أخوي بدر الشمري من السعودية, حياك الله يا بدر, يقول السلام عليكم أستاذ نسرين, موضوعك اليوم, طبعا أنا أقولها موضوعك لأن بطريقة كتابة إخواننا في المملكة العربية السعودية ربي حفظهم, طبعا إحنا نقولها موضوعك, يقول موضوعك اليوم أستاذ نسرين جميل جدا ويلامس واقعنا. يقول أخوي بدر أكثر الناس اللي فقدتهم في حياتي لم يكونوا سيئين لكنهم كانوا مرهقين نفسيا, كل لقاء معاهم يحتاج استعداد, وكل حديث يحتاج حسابات, وكل موقف ينقلب إلى مشكلة. في النهاية اخترت راحتي بالابتعاد عن هذه النمط من الناس ولم أندم أبدا. شكرا لك أخوي بدر, تحية لك ولكل الأحباب في المملكة العربية السعودية الحبيبة. أختي سارة علي تقول أم عبد الله الشخص المزاجي دائما يطلب منك أنك تلتمس له ألف عذر, لكن أحياناً أهو بنفسه ما يعطيك عذر واحد إذا مريت أنت بظرف مشابه. العلاقات العادلة تقوم على تبادل التفهم بين جميع الأطراف, مو أنه يكون طرف واحد فقط أهو اللي تنازل دائماً. وشكراً لك يا عبد الله على هذه الطرح, شكراً حبيبتي سارة. فعلاً ساعات الشخص المزاجي يبيك دائماً أنت متفهم مزاجه, دائما تلتمس للعذار, لكن لو في يوم من الايام مره في السنه خلينا نقول انت اليوم كان مزاجك مو اوكي وتعاملت معاه بناء على هذا المزاج, لا بيثور وما بيعجبه وبيقول لك ليش انت تتعامل معاك بمزاجي وانت شخصيه مزاجيه وانت كيت وكيت وكيت. طبعا احنا دائما نقول البعض وليس الكل يا جماعه, لان في كل طرح احنا ما نعمم, احنا نقول البعض. أخونا العزيز أبو عبد الله اللي دايما يشاركنا يقول من منبر مشوار الظهيرة من خلال أختنا المبروكة جزاك الله خير, يقول أدعو لإنشاء ملتقى أصدقاء الإذاعة به يبتكرون ويساهمون وما إلى غير ذلك, يعني يكون له مردود على إذاعتنا الموقرة. والله جميل ملتقى أصدقاء الإذاعة, وإحنا من خلال هذه المنبر أخوي أبو عبد الله نقول إن هذه الملتقى ملتقى مشوار الظهيرة مفتوح لكم كلكم للتواصل للمساهمات لاقتراح المواضيع لأي فكرة عندكم, تأكدوا نحن نستقبلها بكل حب. يقول بحسب, طبعا يعلق على موضوعنا أبو عبد الله, يقول بحسب معرفتك باللي قدامك وظرفه, خاصة إذا كانت هناك مصلحة مشتركة تجمعكم, هني يتدخل دور النصح, فالدين النصيحة, امش عدل يحتار عدوك.

يكفيك والله الهادي، واللي ويقول الله يطيب خاطرك مثل ما طيبتي خاطر اختنا منى اختنا العزيزة، وتعقيباتكم عين العقل الله يفتح عليكم. أخيرا يقول أبو عبد الله لو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. شكرا لك يا أبو عبد الله، كلامك دائما جميل ومشاركاتك هذه المختصرة أكيد تضيف الكثير. أخوي راشد الهاجري يقول السلام عليكم أم عبد الله، كنت أظن أن الصبر يحل كل شيء، لكن تعلمت أن الصبر ما يعني أنك تسمح لأي أحد أن يهدم ثقتك بنفسك. عندما أصبحت أشك في كل كلمة أقولها وكل تصرف أقوم فيه، عرفت أن المشكلة مو في صبري بل في البيئة اللي أعيش فيها. شكرا لك يا راشد، يعطيك ألف عافية. أختنا أم عبد الله حياك الله سميتي الحبيبة تقول للأسف يا أختي أم عبد الله، طبعا هي تقول لي أم عبد الله تقول حق أم عبد الله، تقول للأسف هناك عوائل وأسر كاملة تعيش وفق مزاج شخص واحد، إذا كان سعيد الكل في الأسرة يبتسم، وإذا كان غاضب وما له خلق عم الصمت في البيت كله، وهذا ليس احتراما بل خوفا، وهناك فرق كبير بين الاثنين. أم عبد الله أنت الآن وجهتي رسالة إلى كل الناس اللي يسمعونا، كل الأمهات والأباء، كل الأبناء والبنات، كل الأسر، سمعوا رسالة أم عبد الله، ترى كلامها فعلا وقور وجميل، ووصلت رسالة أن هناك أسر فعلا تعتمد في حياتها وفي استقرارها النفسي والأسري والحياتي على مزاج شخص واحد في الأسرة. إذا هذا الشخص كان مستانس أفراد الأسرة كلهم بيستانسون وبيبتسمون وبيكون يومهم أوكي، وإذا كان هذا الشخص غاضب وما له مزاج اليوم الصمت بيحل في البيت كله، طبعا مو من باب الاحترام بل من باب الخوف، وهناك فرق كبير جدا بين الاثنين مثل ما قالت أم عبد الله. يا سلام على رسالتك، يعني رسالة تربوية وأسرية مهمة جدا. شكرا حبيبتي أم عبد الله. أخوي يوسف الدوسري يقول أم عبد الله أنا بالنسبة لي أجمل مسؤول تعاملت

لا طبعاً، مو من باب الاحترام بل من باب الخوف، وهناك فرق كبير جداً بين الاثنين مثل ما قالت أم عبد الله. يا سلام على رسالتك، يعني رسالة تربوية وأسرية مهمة جداً. شكراً حبيبتي أم عبد الله. أخوي يوسف الدوسري يقول أم عبد الله، أنا بالنسبة لي أجمل مسؤول تعاملت معه ما كان الأكثر لطفاً بل الأكثر ثباتاً. كنت أعرف أن إذا أخطأت بيحاسبني باحترام، وإذا اجتهدت بيقدرني بعدل. هذا الثبات وحده جعل بيئة العمل بالنسبة لي مريحة. أما المزاجية فهي أكثر وأكبر عدو للعدالة، سواء في بيئة العمل أو أي بيئة ثانية. نعم يا يوسف، كلامك جميل وقوي ومؤثر، يعطيك الصحة والعافية. أختي هدى البلوشي تقول أستاذ نسرين، أنا أعتقد أن الشخص المزاجي أحياناً ما يشعر بحجم الضرر اللي يتركه، لأنه ينسى يمكن أي تصرف بدر منه بعد ما هدأ وخفت مزاجيته، بينما يبقى الكلام عالق في قلب الطرف الآخر لسنوات طويلة، لأن مو كل جروح الزمن يبريها. حبيبتي هدى، كلام قوي وفعلاً ترى ساعات الشخص المزاجي في وقت مزاجيته وفي وقت تقلب المزاج ترى ما يدرك انفعالاته، ما يدرك ردود أفعاله، ما يدرك كلامه وش قاعد يسوي. ترى فعلاً ساعات هذه مزاج المتقلب يخليه يتصرف بتهور بطيش، ما يحسب للموقف الحساب الصحيح. وبعدين لما يهدى مزاجه ينسى ترى هو شنو قال أو شلون تصرف أو كذا، بينما الشخص اللي استقبل الموقف أو ردة الفعل في حينها يظل هو متأثر، بينما الشخص المزاجي يكون خلاص نسى لأن مزاجه أوكي الحين، خلاص تعدل مثل ما يقولون. أخوي محمد العيسى يقول والله مع عبد الله، أنا ساعات أكون حذر حتى من بعض الاتصالات اللي تيني، لأني ما أعرف بأي مزاج بيتحدث معاي أحد أقرب الناس لي. تخيلوا أنه يوصل الإنسان إلى مرحلة يحاذر فيها من بعض المكالمات والاتصالات اللي توصل له، لأنه يعرف أن في بعض الأشخاص مزاجهم دائما متقلب. فيقول صراحة أنا بالنسبة لي راحتي النفسية أغلى من أي علاقة ثانية. محمد أخوي والله أنت فعلا كلامك صحيح، لأن ساعات في بعض الناس يعني تعرف أنه هذه دائما إذا بيتصل لك دائما مزاجه مو أوكي وبيعكر مزاجك وياه. شكرا يا محمد. أخوي أبو علي يقول أنا مريت بتجربة جعلتني أؤمن أن المزاجية أختي مع عبد الله إذا لم يعترف صاحبها فيها راح تدمر أجمل العلاقات. يقول كان عندنا صديق يعني في سنة من السنين، يقول كنا مجموعة من الأصدقاء وكان عندنا صديق صراحة كلنا نحبه، لكن كانت عنده طبيعة غريبة. يقول كان يغضب وبدون أي سبب ويختفي بالأيام وبعدها يرجع وكأنه ولا شيء صار. حاولنا كثير يعني وياه ان احنا نفهم طبيعته، نفهم اسلوبه، نحاول نبين له. يقول لكن في النهاية للأسف يعني ابتعدنا عنه، مو لأنه ما نحبه بل لأنه تعبنا منه نفسيا. شكرا اخوي علي. يمكن فعلا في ناس بهالطريقة يا جماعة، يعني تشوفون أيام يتواصل وكل شيء أوكي ومرة واحدة يبتعد بالأيام، الواحد ما يعرف شو صار الحين، هل إحنا غلطنا عليه، هل إحنا ضايقناه. لما نبحث في الأسباب ترى ما يكون في سبب حقيقي، هو كذي فقط مزاجه هالفترة مثلا الحين هالشهر بس ما يبي يكلمنا. جميل يا علي. بقرأ آخر رسالة قبل الختام، ما شاء الله رسائل كثيرة عندي لا تزال، ولكن إحنا وصلنا إلى ختام رحلتنا. أم فهد تقول أم عبد الله، أنا كنت أقول دائما أن الشخص المزاجي يحتاج إلى من يحتوي، حتى اكتشفت أن الاحتواء شيء واستنزاف المشاعر شيء ثاني. تحملت سنوات طويلة بحجة أنه يمر بضغوط، لكن هذه الضغوط ما بتنتهي أبدا، بينما انتهت طاقتي أنا وتعلمت أن التعاطف لا يعني أن تسمح لأي أحد أنه يحطم سلامك النفسي في كل يوم. شكرا حبيبتي أم فهد. والله يا جماعة أن لا تزال عندي الكثير من الرسائل، أعتذر إذا أنا ما قدرت أقراها كلها. كلكم أمانة محل احترام ومحبة وود وتقدير. شكرا لرسائلكم، شكرا لتفاعلكم، أنتوا أجمل صدى لهذا اللقاء اللي يجمعنا معاكم في كل يوم. في الختام أحبتنا،
يمكن احنا ما نستطيع ان احنا نمنع تقلبات الحياة، لكن نستطيع ان نختار شلون نتعامل معاها وكيف نحمي من نحب.

أب من آثارها. النضج الحقيقي مو أن الإنسان يكون سعيد طول الوقت، هذا شيء مستحيل، بل أن يدرك أن مشاعره مسؤوليته أهوى، وأن الآخرين مو مطالبين أنهم يدفعون ثمن كل ضيق أو كل غضب يمر فيه. يبقى السؤال المهم، هل يمكن أن تستمر علاقة صحية مع شخص ما يعرف أبداً بأي مزاج راح يستقبلنا؟ هل يكفي الحب أو القرابة أو الصداقة لتحمل المزاجية؟ أم أن الاستقرار النفسي والاحترام المتبادل أهم الأساس في أي علاقة، وهم الأساس اللي لا يمكن لأي علاقة أن تعيش بدونهم؟ مع هذه التساؤلات نختم موضوعنا اليوم. شكرا لكل من تواصل معنا، استمتعت وايد وياكم، أحبكم وايد وأتمنى لكم كل الخير والسعادة. أجمل تحية مني أخذكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم. بكرة نلتقي مع الخميس الونيس في مشوار الظهيرة، وبيكون عندنا موضوع وايد حلو بنرجعكم فيه إلى ذكريات الطفولة. خلكم معنا، تقبلوا تحيات أخوي العزيز وزميلي المبدع في الإخراج عبد الله محسن. إلى اللقاء وفي أمان الله.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي

0: السيارة. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيبي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
3: ايه مال البخيل ياكل العيار.
4: يما خلاص عاد، انا ادري ان احمد قصر معاي ومعاك،
3: مع انه ولدي يا احمد.
4: خلاص يما خلاص، الله يسامحه.
3: تذكرين يوم طلبت منه الفلوس يقول ما عندي؟
4: يما حبيبتي بعد فلوسه احر.
3: انا امه
4: بس ما علي، تدرين يما هو احمد يعني يفكر بالاستثمار
3: ويبخل علي. انا امه
4: يما حبيبتي هو بس يبي يحافظ على فلوسه لانه تعبان فيهم، ويعني هو طبعه كذي، لا يبي يساعد ولا يسلف.
3: ليش هذا انتي من اقول ركضتي وسويت اللي ابيه؟
4: اصابعك مو سوى.
3: ايه ما علي، الدنيا تعلم يا يما.
4: ايه يما الدنيا مدرسه.
3: طبعا يا حبيبتي، زمن نادر الوفا فيه.
4: قصدك ان احنا لازم ناخذ حذرنا من البشر.

0: يعني شون؟ شون يعني؟ تقعد تدفع قسطها سنين؟
1: طبعاً.
0: أيوة الله يعوضك، الله يعوضك.
2: تمنيت يكون عندي عقار يضمن لي مستقبلي.
0: وليش لا؟
2: شلون؟
0: أقول ترى من الحين أكو معارض وايد طول السنة.
2: معارض وما عندي فلوس؟
0: مو شرط يا أخي، نروح نسأل نشوف هالشركات.
2: قصدك ناخذ فكرة يعني؟
0: إي كذي ناخذ فكرة.
2: إي وتتوسع معرفتنا بالدنيا.
0: لا وبعد نعرف نتعامل مع منو.
2: كذي فهمتك وعادي، ما حد تعلم ونجح إلا من بعد فشل.

0: شفت يوم قلت لك
1: خلاص يا عادل،
0: اقول اللي ما يطيع يضيع.
1: وش اللي بيدي وما سويته؟
0: اقول رحت للمحامي،
1: رحت ولا اخذت لا حق ولا

0: طول عمرك تخش عني. هذا أنا أمك بعد.
1: يما يقضوا حوائجكم بالكتمان.
0: على أمك عاد.
1: يعني بعد شو سوي يا يما؟ خلاص
2: ما عليها أحمد، أمك كلامها عدل.
0: إيه شوف أختك دايما أطلب منها وعمرها ما ردتني، بس أنت دايما كأسر بخاطري.
2: ما تسوي يما، غصبا علي لازم أسوي اللي تبينه. أهم شيء في الدنيا بس رضاك علي.
0: الله يرضى عليك يا حبيبتي، الله يرضى عليك.
2: وهذا اللي أبي، أنك تكونين راضي علي.
0: وربي فتحها عليك من بديتي مشروعك.
1: زين، وليش ما تقدمين على إدارة المشاريع الصغيرة؟
2: أقدم على شنو؟
1: تقدمين فكرتك وهناك يدرسونها ويدرسون التكلفة ويعطونك مبلغ.
2: إنزين، وإذا فلست ولا قدرت أسدد؟
1: مستحيل أصلاً يعطونك موافقة أو مبلغ إلا إذا تأكدوا إن مشروعك ناجح.

0: أنت عندك شقة بالكويت وإيرادها مضمون.
1: أنا المسكين طاحت فوق راسي.
0: لا مسكين ولا شيء. لا مسكين طاعك وأول مرة ينزل السوق.
1: ما سمعت كلامك.
0: طبعا يبا اللي ما يسمع كلامي يضيع.
2: الحين احنا ليش نتهاوش ونخسر صداقتنا؟ ليش؟
1: لا طبعا ان شاء الله ما نخسرها.
0: الله فوقهم هالشركات الوهمية اللي تحط لك القمر بيد والشمس بيد.
1: وبالاخير تفاجأ الحقيقة ان كل هذا وهم.
2: المهم المحامي طلب مني بعض الاوراق وانا اعطيته اياها.
0: زين عطاك امل؟
2: والله تبون الصدق قال لي يعني الامل ضعيف جدا جدا.

0: تصدق أنا اليوم صار عندي أمل.
1: شوف يا أخ أحمد، الأمل ضعيف.
0: إيه بس أنت محامي وتقول إن الأمل ضعيف، شلون يعني؟
1: الشروط اللي حاطينها في العقد لصالحهم.
0: ها يعني تضيع حقوقنا ونسكت؟
1: ممكن إذا قدمت شكوى جماعية ونرفعها للمحكمة نشوف يعني يمكن يصير شيء زين.
0: ها يعني شلون شكوى جماعية؟ شلون؟
1: قصدي من اللي شروا شقق من الشركة نفسها.
0: وأنا بالله شلون هذول حصلهم؟ وين ألاقيهم؟ شوف أنا بس عندي صديق واحد اللي ضامنه.
1: أنا أساعدك. ممكن تنزل في صفحتك بالإنستغرام ولا السناب ولا التويتر.
0: ها والله تصدق كلامي صح؟ إيه ممكن، ليش لا؟
1: بس بعدها يدرسون الموضوع وهني ينظر له القاضي.
0: إيه يا حضرة المحامي الله يهديك، هذا الكلام اللي يبرد القلب.
1: عيل اجتهد علشان نقدر نوقف المدعو هذا ونخليه يتم بالنظارة على قضايا وما نبي يطلع.
0: إيه زين هذا الكلام الصح إن شاء الله، وبالطريقة هذه إن شاء الله نقدر نحد من هالنصابين والمحتالين.

0: صح، خاصة في بنت ما يحق لك تطلب نصيبك في حالة فسخك للعقد معاهم.
1: ايه لعبوها صح،
2: احرقوا ودمك.
0: خذيت قرض من البنك عشان ينصبون علي.
1: ادري فيك، كنت كل شهر تخش لك مبلغ علشان تشتري لك شيء اللي بخاطرك، واخر شيء المبلغ هذا كله راح عليك.

0: شنو هذا؟
1: ايش فيك؟
0: يما شوفي، انا طلبت هالنفنوف من الانستغرام.
1: ايش في امي؟
0: شوفي الخام والموديل مو نفس اللي بالصوره.
1: خلاص لا تاخذينه ردي.
0: انا بس بعرف ليش الصوره اللي كانت حطتها المره بحسابها مو نفس الشيء اللي تبيعه. ترى هذا غش
2: يا امي. وانتي على بالك الناس كلها مثلك، التعامل بامانه.
0: بس حرام يما، ليش يقصون على العالم؟
2: في ناس تحط ببالها تستحي ترد النفنوف فتاخذه.
0: قصدك يعني ان هي تحطها قدام الامر الواقع؟
2: عادل صح كلامك،
0: بس المفروض هذيلي كلهم عقاب خاص من حماية المستهلك.
2: ماكو رقابة ولا شيء. كم حساب مفتوح مثل حسابك، ناس تبيع بوفيهات، ملابس، هدايا، ورود وهكذا.
0: انتي صادقة يما، وكل مناسبة يضربون بالاسعار.
2: لا حسيب ولا رقيب.
0: للأسف صار الغش سهل.
2: لأنهم يبون فلوس سهلة، يطلبون الرخيص ويبيعونه غالي علشان يستفيدون.
0: وكان زين في كواليتي.
2: أشوف أمي، أشوف الخامة، والله صدقتي خامة أي شيء.
0: الحيال أكثر ويما، ويبيلهم قانون يحدهم.
2: الله يسمع منك. ويحطون قوانين وأسعار معقولة، لأن بعض البشر يأكلون وما يحرمون ولا يرحمون.
3: كنتم مع المسلسل الاجتماعي سوالف بيتنا.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج غاد.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة

0: يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك. مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين تقدرين تتابعين.

0: والإذاعة الشبابية والإذاعة الشعبية والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: في حب.
1: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها.

حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط، قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. بيّن الإمام علي رضي الله عنه فضل ما بين العلم والمال فقال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرسك.

0: رؤوس المال. العلم حاكم والمال محكوم عليه. مات خزان الأموال وبقي خزان العلم، أعيانهم مفقودة وأشخاصهم في القلوب موجودة. وسئل بعض الحكماء: أيهما أفضل، المال أم العلم؟ فقال: الجواب عن هذا أيهما أفضل، المال أم العقل؟ جاء رجل مجنون فوقف عند شجرة ملساء فقال: من يعطيني نصف درهم حتى أصعد هذه الشجرة؟ فعجب الناس وأعطوه، فحفظ نصف الدرهم عنده ثم قال: هاتوا لي سلما حتى أصعد الشجرة. قالوا: السلم لم يكن شرطا في كلامك. قال: وكان كلامي أيضا لا يعني السلم في الشرط. يكون البشر أقوياء فقط طالما يمثلون فكرة قوية، وتزول قوتهم عندما يعارضونها. سيغموند فرويد.
1: ما خط القلم.
0: وقف سائل على باب أحد الموسرين وقد أقبل يستمع إلى صديق له يحدثه، وكان هذا الموسر يتغافل عن السائل قدر ما يستطيع. وبعد مدة طويلة من وقوف السائل عند بابه وتجاهل الموسر له، قال له الموسر: اسأل الله أن يعطيك. فقال له السائل: وأين كانت هذه النصيحة يا سيدي طوال وقوفي هذا؟ هل كانت في الصندوق؟ قيل: الناس في الخير أربعة، منهم من يفعله ابتداء، ومنهم من يفعله اقتداء، ومنهم من يتركه استحسانا، ومنهم من يتركه حرمانا. فمن فعل الخير ابتداء فهو كريم، ومن فعله اقتداء فهو حكيم، ومن ترك الخير استحسانا فهو ردي، ومن تركه حرمانا فهو شقي. هناك من يحاربون من أجل التحرر من العبودية، وهناك من يطالبون بتحسين شروطها. مصطفى محمود. قال بعض الشعراء: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب؟ وقال آخر: إذا طال عمر المرء في غير آفة، أفادت له الأيام في كرها عقلا.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
0: البحرين، مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
3: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع، كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
0: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي.

0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أيها الأصدقاء، معكم نبدأ جولة جديدة بين صفحات موسوعتنا الحافلة بالنتاج العلمي والمعرفي.

0: أيها الأعزاء، نواصل معكم في هذه الحلقة الرحلة التاريخية للحقنة والمحقن كما كتبها لنا الدكتور سامي عزيز، نقدمها في صفحات موسوعتنا اليوم. فعن الحقن في الوريد يقول الباحث الدكتور سامي عزيز:
1: لم يكن الحقن في الوريد قديما أمرا سهلا، فلم تكن هناك إبر رفيعة كالتي نراها الآن، وغالبا ما كان يحدث التهاب وتقيح وربما وفاة بعد الحقن.
0: كما أن الوعاء الدموي الذي يحقن فيه غالبا ما يتمزق ويحدث منه نزيف تحت الجلد، كما أن الجرعة المطلوبة للشفاء من مرض معين لم تكن معروفة وغير متفق عليها.
1: هذا بالإضافة إلى بعض المشاكل التي أثرتها الكنيسة التي اعتبرت الحقن في الوريد من الأمور المحرمة، ورغم كل هذه المشاكل لم يتوقف استخدام المحقن في العلاج.
0: وفي وسط القرن السابع عشر بدأ عدد من الباحثين الألمان والإيطاليين والفرنسيين والإنجليز تجاربهم على بعض الحيوانات، وركزوا بحوثهم في دراسة تأثير حقن المواد المختلفة في تيار الدم وما يصاحب ذلك من تغيرات.
1: والحقيقة أن هذه التجارب كانت في غاية الفائدة، إذ أمكن من خلالها معرفة خطوات تجلط الدم، كما تبين لهم أن حقن الهواء في تيار الدم يمكن أن يحدث وفاة. ووصف الطبيب الإنجليزي ويليام كورتين سنة 1702 أعراض السداد الدهنية التي قد تدخل الدورة الدموية.

0: مستمعنا الكريم، فكرة تعويض فقد الدم بحقن سوائل ليست بفكرة حديثة، إذ أنها ترجع إلى سنة 1850 ميلادية. وفي البداية استخدم اللبن كسائل معوض، ولكن استخدامه لم يستمر طويلاً.
1: وسرعان ما بدأ الأطباء في استخدام سائل آخر تم تحضيره من الماء وملح الطعام، إذ توصل العالم الألماني هارتوغ جاكوب إلى أن السائل الذي يحتوي على 9 من 10% كلوريد صوديوم له نفس الضغط

0: اسمه زي المعادل لمصل الدم. ومن هنا بدأ استخدام هذا المحلول الملحي الفسيولوجي كمعوض في حالات فقد الدم. وكان الجراح سيجموند لاندير أول من حقن المحلول الفسيولوجي سنة 1881، وذلك في عيادته بمدينة لابسيغ لتعويض كمية الدم التي فقدتها سيدة عجوز قام بعمل عملية بتر لساقها.
1: واستخدم المحلول الفسيولوجي بعد ذلك في علاج حالات التسمم بمادة اليودوفورم وغازات المناجم وأول أكسيد الكربون والأنيميا المزمنة والأمراض المعدية والجفاف الناتج عن الكوليرا وفي الالتهاب البريتوني والصدمات.
0: والمعروف علميا أن حقن الماء في الوريد يؤدي إلى امتلاء كريات الدم الحمراء بالماء فتنتفخ ويتغير شكلها وتصبح كالكرة وينجم عن تغير شكلها وزيادة الضغط الداخلي إلى ميلها للانفجار ويخرج ما بداخلها من مادة الهيموغلوبين.
1: أما عند حقن المحلول الفسيولوجي فنظرا لأن ضغطه الأسموزي يعادل الضغط الأسموزي لمصل الدم لذلك لا يحدث إخلال في الشكل ولا يتغير الضغط الداخلي لكريات الدم وبذلك لا تنفجر.

0: أيها الأصدقاء، مع البحث والدراسة تم تحضير العديد من المركبات والعقاقير. ففي إنجلترا استخدم المحلول الفسيولوجي مضافاً إليه الأدرينالين والأرجوت في علاج الصدمة، وهذه الطريقة ظل استخدامها مستمراً إلى وقت قريب.
1: وفي النصف الثاني للقرن التاسع عشر بدأت المعرفة بالأمراض المعدية بالإضافة إلى اكتشاف التأثير العلاجي لبعض المعادن وأملاحها، فاستخدمت الكنين في علاج الملاريا، كما تم حقن مرضى الزهري بمادة البليمات والتي استبدلت فيما بعد بمادة السلفرسان، كما استخدمت مركبات الفضة في علاج التقيح.
0: وأما الحقن تحت الجلد فأول من قام به الطبيب الإيرلندي فرانسيس ريند سنة 1844، فقد قام بحقن جرام من مادة المورفين تحت جلد مريض يعاني من ألم عصبي حاد.
1: وشرح الطبيب ألكسندر فيما بعد طريقة تأثير العقاقير المعطى بهذه الطريقة، فأكد بأنها تمتص أولاً من مكان حقنها إلى تيار الدم، ثم يتم توزيعها بعد ذلك في الدورة الدموية.
0: ولقد اهتم ألكسندر بهذا الموضوع وقام بحقن 20 نقطة من عقار المورفين تحت الجلد في مريض يعاني من ألم عصبي،
1: ويصف ما حدث لمريضه فيقول إنه بعد 10 دقائق بدأ المريض يشعر بدوخة ولم يعد قادرا على التفكير، وبعد نصف ساعة زال الألم ثم راح المريض في نوم عميق. ولكن التجارب التي أجرها بعد ذلك أظهرت أن بعض المواد كالزئبق عند حقنها تحت الجلد تحدث التهابات وتقيحات،
0: كما أن هذه المواد لا يتم امتصاصها بالمرة عند حقنها تحت الجلد، لذلك بدأ التفكير في الحقن في العضلات.

0: عزيزنا المستمع، يعد الطبيب الفرنسي ألفريد لينون أول من حاول الحقن في مناطق أعمق من تحت الجلد، وهو بذلك رائد الحقن في العضلات.
1: ونستطيع أن نقول إن أول من صنع المحاقن بصورة لائقة للاستخدام هو الطبيب جبريل برافاز سنة 1853،
0: وكانت تتكون من ذراع كباس يمكن دفعه إلى الأمام والخلف بواسطة سن لولبي داخل أسطوانة زجاجية، وبذلك يندفع السائل إلى الأمام من خلال مبزلة مركبة بسن لولبي على الطرف الآخر للأسطوانة. وهكذا تطور المحقن أو الحقنة كما نعرفها اليوم تطورا طبيعيا وتاريخيا تابعناه من خلال رحلة الكفاح الطبي كما سجلها لموسوعتنا العلمية الدكتور سامي عزيز.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.

0: لنا وين ما تكونون.
1: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
1: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
2: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم

روحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، كل اللي حوالي يقولون لي إن شفايفك صغار ومحتاجين فيلر، وبصراحة أنا أحس إني حابة أسوي فيلر، بس سمعت إن ممكن الفيلر يسبب انسداد في العرج، هل هالكلام سليم؟ فيديني دكتورة، لأني حابة أسوي هالتغيير ولكن خايفة في نفس الوقت.
3: شكراً عزيزتي على هذا السؤال، حقيقة سؤالك وايد مهم، لأن كثير من الناس تستهين بموضوع حقن الفيلر أو حقن البوتوكس أو أي حقن طبي، تعتقد أنه مجرد سالفة تنفيخ أو تجميل. يجب النظر إلى جميع هذه الإجراءات على أنها إجراءات طبية بالمقام الأول، ولها دواعي علاجية كثيرة، وقد تكون أيضاً لها دواعي تجميلية. عشان أكون معك صريحة ونفس ما أكرر دائماً، ما في إجراء على وجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانوية، وما في دواء أيضاً على وجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانوية، قد تكون نادرة، إي نعم، وتحت أيادي متمرسة وبالتكنيك الصح قد تكون نادرة، ولكن دائماً الطبيب الأمين والشاطر واللي دارس المهنة يعرف إن المضاعفات قد تحدث، لذلك يكون جاهز لها. لذلك إجابتي لك نعم، قد تكون هناك بعض المضاعفات، وفي حالة سؤالك عن الفيلر ممكن يصير فيه انسداد في العرج، ممكن يصير فيه بعض الالتهابات الثانوية أو عدم التوازي بين الصوبين اليمين واليسار، ومضاعفات كثيرة قد يشرحها لك طبيبك. نادرة إن شاء الله، غير واردة الحدوث بشكل شائع، ولكن الإقدام على أي إجراء طبي يستدعي التوقيع على موافقة ما قبل الإجراء اللي نسميه الكونسنت، وتكونين واقعية وعارفة أنت داشة على شنو، وبإذن الله إذا سويت الإجراء صح عند الشخص الصح النتيجة راح تكون ممتازة وراح تعجبك بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: الحب لو كان بحر حبي لها بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشي والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين، طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين، بلسم وملح الخليج ترابك الطيب، هواك نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسى.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة

0: دخل التاريخ من باب الجريمة الأمامي. في جرأة منقطعة النظير روع أمريكا من أقصاها إلى أقصاها بجرائمه البشعة المذهلة. كانت أمريكا كلها تصحو يوما على اقتحام بنك في أقصى الجنوب ومصرع عشرات من رواده وحراسه وموظفيه، وتنام على اقتحام بنك آخر في أقصى الشمال، والبطاقة في كل الحالات واحدة.
1: جون ديلينجر عدو شعب رقم واحد.
0: حياة قصيرة ولكنها مليئة بكل شرور الدنيا. بدأت في عام 1933 ميلادية، وانتهت في يوم كيومنا هذا من العام الذي يليه، 30 من يوليو عام 1934 ميلادية. 14 شهرا. حياة قصيرة حقا في عالم الإجرام إذا قورنت بحصادها الرهيب. أحصى أحد هواة فن الإحصاء عدد من طلق من رصاص من ماسورة مدفعه ومدافع رجاله، وذكر أنه لا يقل عن 10 ملايين رصاصة. أما هو جون ديلينجر أو جوني الرهيب عدو الشعب رقم واحد، فلم يكن في حاجة لينتقل إلى العالم الآخر إلا إلى رصاصة واحدة في الرأس. كيف استنشقت جو الجريمة لأول مرة يا جوني؟
1: العجيب أنني عشت في جو من الطهارة والنقاء حتى 17 من عمري.
0: طهارة ونقاء؟
1: بل أكثر من ذلك، لقد كنت على وشك الانخراط في السلك الديني لأن أبي كان قسيسا من قسس طائفة الكويكرز.
0: فكيف انقلبت من النقيض إلى النقيض إذن؟
1: رفقاء السوء، وأقولها بأعلى صوتي للشباب، احذروا رفيق السوء، احذر الذي يدعي صداقتك ويدفعك إلى الرجولة المبكرة الكاذبة بكأس من الخمر أو سيجارة طويلة أو بدعوة إلى الرقص مع الفتيات التالفات.
0: هذا حقا ما حدث لك أم أنها وسيلة لتبرير انحرافك؟
1: سأقص عليك القصة واحكم بنفسك. وأنا في سن 17 تعرفت بفتاة جاهلة غبية سيئة السيرة، ولكنها كانت جميلة. لم يمر على حبنا المزعوم أكثر من أيام حتى جعلت منها زوجتي. كانت كثيرة المطالب، فامتدت يدي أولا إلى صندوق الأسرة، ولما خشيت افتضاح أمري كففت عن ذلك وقررت ألا أخضع لطلبات زوجتي التي لا تنتهي. هجرتني وظننت أن هذا أول الطريق لحياة جديدة نظيفة، ولكني كنت واهما. فقد دخلت يوما إحدى الحانات وتعرفت فيها على سجين سابق، وبعد كاسات المحرم وسجائر المخدر مال علي العين.
2: تحب أن تربح مالا كثيرا بلا تعب؟
1: ومن يكره ذلك؟
2: حسنا، هل معك مسدس؟
1: كلا.
2: إذن خذ هذا المبلغ و

0: أشتري لك مسدسا.
1: لا أحب أن أقتل أحدا.
0: لن تقتل أحدا، المسدس للإرهاب فقط، وإذا أردت أن تكون في الناحية الآمنة فلا تضع في خزانة المسدس رصاصة واحدة.
1: وما الهدف من كل هذا؟
0: البقال المجاور لبيتي يدعى فرانك مورغان، ثري ولا يضع أمواله في البنك بل في صندوق تحت أكوام البطاطس. سيارة سريعة كفيلة بنقل ملكية هذا المال إلينا، ما رأيك؟
1: هو لكن فرانك مورغا يعرفني.
0: لا أطلب منك غير الوقوف خارج الدكان لإنذاري في حالة اقتراب أحد.
1: في الليلة التالية تمت أول جريمة، ولكن فرانك مورغا الذي نالته رصاصة من السجين السابق لم يمت وتعرف علينا في المحكمة، والنتيجة
2: حكمت المحكمة على جيمس سينجلتون بالسجن 6 أشهر وعلى جون ديلينجر بالسجن 20 عاما.
1: تصور، أول جريمة تنال أقصى العقوبة بينما لا ينال المحترف غير 6 شهور. كان هذا يا سيدي هو أول درس، ولقد وعيته تماما.
3: وهل قضيت المدة كلها في السجن؟
1: كلا بالطبع، كان سلوكي في السجن مثاليا، فأفرجوا عني بعد 10 أعوام وخرجت في عام 1933 وذهبت إلى بيت الأسرة.
4: لقد أسعدني يا ولدي ما سمعته من قص السجن بأنك تبت توبة نصوحة. قالوا جميعا إن سلوكك كان مثاليا، حمدا لله. لننسى الماضي يا ولدي ولنفتح صفحة جديدة.
1: وبدأت فعلا صفحة جديدة، صفحة جديدة في الإجرام المنظم الحاقد الذي لا يعرف إلا قانونا واحدا، قانون المدفع.
3: كيف نظمت غزواتك الإجرامية؟
1: بدأت ببعض الغزوات البسيطة على بنوك المدن القريبة، هكذا بوجه مكشوف دون قناع أو ياقة مرتفعة تخفي معظم الوجه. كنت أدخل البنك في منتهى الهدوء. أيها السادة، أنا جون ديلينجر، لو تحرك أحد منكم فسأقتله على الفور دون رحمة. والآن على الصراف أن يسلمني كل ما في الخزينة من أموال.
3: وكيف تركتك الشرطة تعيث في البنوك هكذا فسادا؟
1: يا سيدي، من قال إنها تركتني؟ لقد حاول رجال الشرطة أن يسلموني للعدالة،
3: وزاد فشلهم بعد أن بدأت في تنظيم عملي بأسلوب حديث. كيف؟
1: بعد أن جمعت ثروة مناسبة من هذه الغزوات الفردية، بدأت أكون عصابة منظمة تدين لي بالولاء والطاعة. فلم أجد خيرا من رفقاء السجن القدامى. بالمال الذي تسلل إلى السجن أشعلت نار التمرد، والنتيجة مقتل 40 حارسا وشرطيا وهروب 70 مجرما من عتات المجرمين. وبدأت اللعبة.
3: المعروف أنك أبدا لم تهاجم الناس في بيوتهم أو في القطارات، أكان هذا ضمن الخطة يا جوني؟
1: بالطبع. ما قيمة البيوت يا سيدي؟ المال، المال كله في البنوك.
3: ولكن الحراسة على البنوك شديدة ويقظة.
1: مدفعي ومدافع رجالي كانت أكثر شدة ويقظة.
3: ومتى بدأ عملك المنظم؟
1: يوم 25 يوليو عام 1933 على وجه التحديد. في ذلك اليوم اقتحمنا بنكا في إلينوي، والحصيلة 50,000 دولار وسبعة من القتلى. وبدأت الصحف تعلق بالخطوط العريضة مولد أعتى عصابة بعد عصابة آل كابوني.
5: ديلينجر عدو الشعب رقم 1، يقتحم ويسكنسون، 4 من القتلى و1,000,000 دولار.
6: عدو الشعب رقم 1 في أوكلاهوما، 10 من الضحايا و1,000,000 دولار.
7: جون ديلينجر يقتحم في الصباح بنكا في تكساس وفي العصر بنكا في كنساس، القتلى بالمئات في الحادثين. ماذا يفعل رجال الشرطة؟

0: لم يعد الموقف يحتمل السكوت على إهمال الشرطة. إما أن يقبضوا على عدو الشعب، وإما أن يعتزلوا وظائفهم.
1: ألم يحدث أن قبضوا عليك أبدا يا جوني؟
2: قبضوا علي مرة في تكساس، ووضعوني في غرفة مأمور المدينة لحين وصول القوة المناسبة لنقلي إلى نيويورك. كان ذلك في الصباح. بعد ساعة واحدة اقتحم رجال الغرفة وقتلوا المأمور ورجاله، ثم انتقلنا إلى جهة غير معلومة.
1: هل صحيح يا جوني أنك كنت ترشو إدارة الشرطة؟
2: غير صحيح يا سيدي. كل ما في الأمر أنني أثرت الرعب في قلوبهم. كثيرا ما كان رجال الشرطة يرونني أمامهم فجأة، فترتعد أطرافهم وتمتد أيديهم في بطء المسحورين إلى مسدساتهم، ولكنها لا تصل إليها. كان مدفعي دائما هو الأسرع. حين عقد وزير الداخلية اجتماعا لكل مديري الشرطة في جميع الولايات الأمريكية، كان بعض أعواني حاضرين وسمعوا تعليمات الوزير لرجاله.
3: أطلقوا النار بمجرد رؤية ديلينجر أو أحدا من رجاله. لا تطلبوا منه التسليم، ولا تبدأوه بغير الرصاص. لا تعطوه الفرصة ليجعل من أجسادكم تسلية المتفرجين. لا أطلب منكم أن تقدموه للشعب حيا، قدموه ولو جثة ممزقة. المهم أن تقدموه وفي أسرع وقت ممكن.
1: ما أسهل هذا القول الذي قاله وزير الداخلية، وما أصعب تنفيذه، أليس كذلك يا سيدي مدير شرطة نيويورك؟
4: تماما يا سيدي. لقد كنا نحارب شبحا أو عصابة من الأشباح تظهر في أقصى الشمال، وبعد ساعة نجدها في أقصى الجنوب.
1: وهل هذا منطقي يا سيدي؟
4: غير منطقي، ولكن المؤكد أنه قسم عصابته إلى 7 أقسام، كل قسم يعمل في 3 ولايات متجاورة، وهذا هو السبب في تعدد الجرائم باسمه في وقت واحد.
1: وكلها غزوات بنكية؟
4: كل الغزوات بنكية.
1: فلماذا لم تحرس البنوك حراسة قوية برجال الجيش؟
4: أبى مجلس الشيوخ أن نستخدم الجيش في هذا، بل لقد طلبوا من وزير الداخلية أن يقدم استقالته لعجز رجال الشرطة عن كفالة الأمن للمواطنين، فعدلنا عن طلب الاستعانة برجال الجيش. يا سيدي، لقد كان ديلينجر ورجاله يهاجمون البنوك في عربات مصفحة وأسلحة أثقل وأمضى من أسلحة كل شرطة أمريكا.
1: وكيف إذن استطعتم القبض عليه؟
4: إننا لم نقبض عليه يا سيدي.
1: ماذا؟ إذن كيف انتهى عهد الإرهاب الذي ساد أمريكا ودخل به جوني ديلينجر تاريخ الجريمة؟
4: رأينا بعد اجتماع سري لم يضم غيري وغير وزير الداخلية.
1: ولما هذا الاحتياط العجيب يا سيدي؟
4: ما من اجتماع عقدناه يا سيدي إلا ووصلت أنباء ما دار فيه إلى ديلينجر. لقد صار بالغ الثراء 300 مليون دولار. تصور يا سيدي ما يمكن أن تشتريه من معلومات بجزء على 1,000,000 من هذا المبلغ. المهم، رأينا أنا ووزير الداخلية أن الوسيلة الوحيدة للإيقاع بهذا الداهية هي خيانة المرأة. سلكنا هذا السبيل واستطعنا إيقاع الغيرة في قلب صديقته المخلصة أن ساجن. ولم يمر وقت طويل حتى جاءتني هذه المكالمة في يوم كيومنا هذا من عام 1933 ميلادية. ألو؟
5: في استطاعتي أن أسلمكم جوني ديلينجر بشرط أن تضمنوا حمايتي بعد ذلك.
4: ومن أنت حتى نضمن لك ذلك؟
5: ستعرف فيما بعد.
4: حسنا، أضمن لك ذلك بوصف مدير الأمن.
5: تجدونها الليلة في سينما لينكول، سأكون معه ومعنا صديقة ثانية، سيجلس ديلينجر بيننا.
4: هل أنت واثقة من أنه لا يراقب تحركاتك؟
5: كل ثقة. في الساعة 9 بالضبط سألقي بمنديلي على الأرض، ثم أعتذر له بالذهاب إلى دورة المياه، والباقي من عملكم. لي رجاء.
4: ماذا؟
5: لا تتسرعوا في إطلاق النار، أعطوني الفرصة للابتعاد عنه قبل التصويب.
4: وآتت الخيانة أكلها. كنا في السينما قبل وصوله بساعة تقريبا، كلنا في ثياب مدنية، أكثر من 100 رجل شرطة ومن أعلى الدرجات، والمدافع

0: مخبأة تحت السترات المدنية.
1: وجاء في الموعد؟
0: جاءوا في الموعد ديلينجر والفتاتان. في التاسعة تماما ألقت صديقته الخائنة آنا ساجن بالمنديل على الأرض، ولم ننتظر، انطلقت المدافع من كل مكان. في لحظة كان الثلاثة قد غادروا هذه الدنيا إلى الأبد.
1: يا إلهي، لابد أن المدافع مزقته تمزيقا.
0: العجب أنه لم تصبه غير رصاصة واحدة في رأسه، هوى بعدها إلى الأرض تحت المقاعد بعيدا عن السيل المنهمر من الطلقات، ولكنها كانت كافية، مات على الفور.
1: والفتاتان لقد وعدت صاحبته بالحماية.
0: سيدي، لا وعد لمجرم. هذه الفتاة بالذات قتلت بمدفعها أربعة من أشهر مدراء البنوك في أمريكا،
1: وانتهت أسطورة عدو الشعب رقم واحد في لحظة وبرصاصة واحدة، لتثبت حقا وصدقا الشعار الأخلاقي العظيم:
2: الجريمة أبدا لا تفيد.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: خلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ابنه الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي سارت البحرين في عهده خطوات سريعة نحو التقدم، حيث تأسست دوائر حكومية جديدة وتشكلت مجالس إدارية للمصارف والصحة والشؤون العامة.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
6: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، اغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
5: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
7: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
5: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: يد العون. لقد علمت أم طلال أن بيت أختها أم سعد يمرون بضائقة مالية، فمن خلال الاتصال بها علمت أن خدمة الهاتف مقطوعة لهذه الأسباب.
1: أسباب مالية؟
2: هذا ما علمته.
1: خير إن شاء الله.
2: مشكلة، لابد أن تزور أبا سعد في عمله وتعرف ما القصة.
1: غدا سأزوره.
3: أبو سعد، نعم، قريبك انقطع عن العمل منذ 10 أيام.
1: وما السبب؟
3: سيارته تعطلت، وهذا يعني أنه لن يستطيع نقل المواد الغذائية حتى يصلحها.
1: يبدو أن إصلاح العطل أمر مكلف.
3: تماماً، هذا ما سمعته، ويبدو أن الرجل لا يملك النقود الكافية لإصلاح العطل ولا سيارة، يعني لا عمل.
0: لا سيارة يعني لا عمل، ولا عمل يعني لا نقود. هذا هو التفسير المنطقي لما سمعته أم طلال من خلال الهاتف. مشكلة لا بد من المساهمة في حلها، وقرار وصل إليه أبو طلال.
1: المهم ألا نشعرهم بالحرج. لا تنسوا أن الجميع معرضون للمرور بظروف كهذه. فكروا بالأمر وليساهم كل منا بطريقة. اتفقنا؟
4: اتفقنا.
0: وعندما زارت أم طلال أم سعد وجدت غرفة الجلوس بلا كراسي، وهم يجلسون على حصير فقط، واعتذرت أنها أرسلت الكراسي للمنجد كي يصلحها.
2: لا عليك يا أختي، عندي مجموعة من الكراسي يمكنني الاستغناء عنها، سأرسلها لك.
5: اقبلي مني هذه الدمى، معلمتي تقول إنه علينا مشاركة الأصدقاء في كل شيء، وأنت ابنة خالتي.
6: الرجل للرجل يا رجل، هذه مجموعة من الدفاتر والأقلام، وهذا حذاء أيضا، أحب أن أراك وأنت تلبسه.
1: الحمد لله، لقد دفعت فاتورة الهاتف أيضا، وسيصلحون السيارة.
2: حسناً، ما فعلته يا أبا طلال.
0: وهكذا بادر أفراد أسرة أبي طلال بدفع فواتير المياه والهاتف والكهرباء الخاصة بمنزل أبي سعد وقوفاً إلى جانبه. تقديم المساعدة واجب له الكثير من المعاني. ما أجمل أن تكون سبباً في ابتسامة الآخرين. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7: رؤيتنا
8: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
7: رسالتنا
8: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
7: قيمنا
8: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
8: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب. تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات.

العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الأنف.

0: أكاد أشعر وكأن التنفس مقطوع عني.
1: إنه بسبب انسداد أنفك يا أخي.
0: إنه أمر مزعج حقا.
1: مزعج لك ولي.
0: وما شأنك أنت؟ ها؟ أنفك المسدود أم أنفي؟
1: أنفك أنت بالطبع، ولكن سيمفونية الشخير التي تعزفها هي التي تزعجني أنا.
0: من؟ أنا؟ كلام غير صحيح، فأنا لا أشخر.
1: حقا، من إذن؟ جارنا؟
0: ومن قال لك إن انسداد الأنف يسبب شخيرا؟
2: نعم نعم، إنه يسبب الشخير يا يوسف.
1: ظهر الحق، ظهر الحق.
0: أيها الأنف، أنت معي أم ضدي؟
2: أنا مع الحق ومع العلم.
1: لكي تستمع لكلام أخيك الأكبر منك سنا، فمن يكبرك بيوم يعلم أكثر منك بسنة.
0: حسنا، سوف أحضر شرابا ساخنا ثم أعود لأتابع الحديث معك أيها الأنف.

0: قل لي بادئ ذي بدأ أيها الأنف، مما تتكون؟
1: أتكون من مجريين للهواء يتوسطهما حاجز يمر الهواء منه إلى الحلق والحنجرة، ومن ثم إلى القصبة الهوائية في الرئتين، ويحتوي الجدار الجانبي على عدة بروزات تدعى بقرنيات الأنف.
0: معناه أنك من الحواس الهامة أيها الأنف.
1: وكيف لا، وأنا أتحكم في درجة ورطوبة الهواء داخل الجسم.
0: وكيف ذلك؟
1: هناك الغشاء المخاطي الذي يشكل كساء لي وللجيوب التي في داخلي، وهذا الغشاء هو رطب وذو أهمية قصوى للحفاظ على الحالة الصحية لك ولجميع الناس.
0: تابع أيها الأنف، ما تقوله كان بالنسبة لي شبه مجهول.
1: هذا الغشاء يقوم بحماية الجسم من الجسيمات الغريبة التي تدخل الأنف، وذلك بالتقاطها وتنظيف الأنف منها، ولذلك أغلب الناس يعانون من نوبة أو نوبتين مما يدعى الزكام، وتستمر النوبة لأيام معدودة وتختفي بعدها.
2: لكن سبب الزكام هو الفيروسات.
1: صحيح، إلا أن الحساسية التي تصيبني لها مسببات مختلفة تماما.
2: إذن هي الحساسية، حساسية الأنف.
0: وما هي هذه الحساسية؟ وكيف تعرفها لنا أيها الأنف؟ سأقتلع أنفي من مكانه.
1: مهلك علي يا يوسف، واسمعني جيدا. يعود سبب الحساسية إلى أن الهواء يحتوي على أجسام دقيقة عديدة تتطاير في الهواء، ويدخل بعضها المجاري الهوائية، وتشمل هذه الأجسام البكتيريا والفيروسات وذرات الغبار وطلع النبات وعناصر حيوانية مختلفة.
2: لكن جهاز المناعة البشري لديه القدرة على حماية الإنسان من كل ما يصيبه من عوامل خارجية.
1: صحيح، ولكن متى دخلت هذه الأجسام إلى تجاويفي فإن الجسم يتفاعل معها ويحيدها.
0: وهل هذه الأجسام ضارة بنا؟
1: لم أقل ذلك، ولكن كثير من الأجسام يتكون من بروتينات غير ضارة بالإنسان، ولكن البعض من الناس يتفاعل مع هذه الأجسام الغريبة بحساسية مفرطة تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية، علما بأن نفس هذه الأجسام لا تؤدي إلى نفس النتيجة عند أناس آخرين.

0: آخرين، أما ردة الفعل الشديدة تلك فتسمى بالحساسية.
1: وقد يكون لدى الفرد استعداد للإصابة بالحساسية وراثيا.
2: معناه ليس من الغريب أن نجد عائلة بأكملها تعاني من أمراض الحساسية. وما هي وظيفتك أيها الأنف؟
0: إني أقوم بتصفية الهواء وترطيبه وتدفئته أثناء مروره من الممر الأنفي إلى الحنجرة والرئتين من 12 إلى 15 مرة في الدقيقة، وأستقبل كل الروائح والنكهات عبر مستقبلات أشبه بالشعيرات تقع في سقف التجاويف الأنفية.
2: تصفية وترطيب وتدفئة، وكأننا أمام أجهزة

0: المستقبلات تتسبب في إرسال دفعات عصبية أو إشارات كهربائية إلى الألياف العصبية المتصلة بهذه المستقبلات، وتعبر هذه الألياف العصبية من خلال ثقوب دقيقة في سقف التجويف لتدخل البصيلات الشمية، ثم تسير الإشارات الكهربائية التي تنقل الإحساس بالشم عبر العصب الشمي مركز الشم في المخ، والذي يستطيع تمييز أكثر من 100,000 رائحة.
1: كل هذا فيك أيها الأنف الصغير؟
0: طبعاً،
2: ولكني أسمع أن حاسة الشم مسؤولة أيضاً عن التذوق.
0: كلام صحيح، فإن حاسة الشم عند الإنسان مسؤولة عن معظم أداء حاسة الذوق، لأن لسانك يكشف فقط المذاقات المالحة والحلوة والحامضة والمرة، كما أن الروائح المبعثة من الأطعمة التي تتناولها تساعد في كشف تنوعات هذه المذاقات الأساسية الأربعة. وأنت تستطيع يا يوسف التأكد من هذا الأمر الآن، لأن أنفك مسدود وبالتالي تتضاءل فعالية حاسة الذوق لديك.

0: آه من انسداد أنفي، إنه أمر مزعج ومتعب.
1: طبعا طبعا يا يوسف طبعا، وهي ظاهرة يشكو منها الكثير من الناس، وهي بالفعل مزعجة جدا. فأنا طريق الهواء والأكسجين للجسم، وأنا من يمنع ذرات الرمل والتراب من الدخول للحلق وألتقط الميكروبات. أما الانسداد فيبطل عملي ويسبب مضاعفات كثيرة،
0: وأولها بالتأكيد الصداع.
1: صحيح، الصداع المزمن، وخصوصا بمنطقة الجبهة وحول العين، وكذلك التهاب البلعوم المزمن.
0: وهذا ما أشعر به غالبا، فعند انسداد أنفي اضطر للتنفس عن طريق الفم، وخاصة بالليل.
2: وينجم عن ذلك دخول الهواء إلى الفم من دون تصفية وترطيب بواسطة الأنف، مما يسبب التهابات مزمنة في الحلق والحنجرة والصدر، ورائحة غير مستحبة من الفم. وماذا عن الشخير؟
1: الشخير المزمن أيضا يكون بسبب الانسداد في جوانبي والتنفس عن طريق الفم.
2: هل سمعت ما قال يا يوسف؟ لم يذكر أيضا أن هناك أمورا أخرى يتسبب بها انسداده أو الحساسية.
0: قل يا أخي، قل وأرحني.
2: طبعا، هناك التعب والنعاس وقلة التركيز، فانسداد الأنف يسبب قلة الأكسجين بشكل مستمر، وهذا ينتج عنه عمل إضافي للقلب لضخ كمية أكبر من الأكسجين إلى الجسم.
0: الآن عرفت سبب النعاس الدائم.
1: وهناك أيضا التشوه في ترتيب الأسنان وهيئة الفك بسبب فتح الفم المستمر للتنفس عن طريق الفم، وخصوصا عند الأطفال، وكذلك الالتهابات الصدرية المتكررة وبحة بالصوت بسبب استنشاق الهواء من الفم مباشرة إلى الصدر بدون تنقية وترطيب.
0: دعنا قليلا نأخذ نفسا طويلا علنا نرتاح.

0: إذا شئت أن تعرف الأسباب التي تؤدي إلى انسدادي فسأسردها عليك.
1: ولكن من دون إطالة أيها الأنف، فأنا تعب.
0: قد يكون لدي اعوجاج في الحاجز، أي أن يكون الحاجز الفاصل بين تجويفي الأنف مائلا نحو الأيمن أو الأيسر، وهذا يسبب انسدادا مزمنا في الطرف المائل نحوه، ونتيجة ذلك يحصل في الطرف الآخر ضخامة في القرنيات الأنفية فيحدث انسداد في الطرفين معا.
2: يا إلهي، وهنا الطامة الكبرى.
1: ما بك يا أشرف؟ لقد أفزعتني. ماذا يحدث من جراء ذلك؟
2: ماذا يحدث؟

0: يحدث؟ صداع وانسداد مزمن في الأنف، كما قد يحدث التهاب في الجيوب الأنفية والتهابات في الأذن الوسطى والحلق.
1: الأنف وراء كل صداع؟
0: بماذا تتمتم يا أخي؟ لا عليك، لكل داء دواء، وعلاج ذلك يكون بعملية من داخل الأنف، ويمكن إجراؤها تحت التخدير الموضعي أو التخدير العام، أليس كذلك أيها الأنف؟
2: لقد أصبت يا أشرف.
1: وأنا قد تخدرت أيها الأنف. قل، هل لديك ما تقوله بعد اليوم؟
2: لقد أعطيت الكلام لأشرف، فهو كما سمعت مطلع على كل صغيرة وكبيرة.
1: تفضل، زدنا يا أشرف من معلوماتك الطبية.
0: لم نتكلم عن ضخامة القرنيات الأنفية الموجودة داخل الأنف في الطرفين، فعندما تكون بحجم حبة البلح الكبيرة تسبب انسدادا مزمنا في الطرفين الأيمن والأيسر، وقد تسبب صداعا مزمنا.
1: والعلاج؟
0: الأنف هو من سيتولى الإجابة.
2: العلاج يكون باستئصالها، ويفضل عن طريق المنظار، حيث يتم استئصالها بشكل فني، وخصوصا القسم المتوسط والخلفي، وهذا يمنع عودتها مرة أخرى. وفي معظم الأحيان يتم أيضا معها تعديل الحاجز الأنفي واستئصال الزوائد الأنفية، لأن هاتين الحالتين غالبا ما يكونان مترافقتين معا.
0: ولكن أيها الأنف، لم تذكر اللحمية، مع أنها أكثر الأمور انتشارا، وهي ما يعاني منها أخي العزيز يوسف.
2: إن أي انسداد في الأنف يطلق عليه الناس خطأ لحمية، واللحمية في الحقيقة هي زوائد بيضاوية أو كروية في لون وشكل حبات العنب الأبيض، وتكون مادة معلقة كالقناديل في داخله، وهي تسبب الانسداد والصداع والضعف وفقدان حاسة الشم، كما أنها تسبب التهابات صدرية متكررة.
1: وكيف تعالج هذه اللحمية وهذه الزوائد؟
2: لا عليك، فهي تعالج بعملية جراحية بسيطة.
1: ولكني أعالجها بنقاط الأنف التي وصفت لي، وأنا أستعملها بانتظام منذ فترة طويلة.
2: حذاري من كثرة استعمال النقاط، فهي ضارة جدا، خصوصا إذا أدى استعمالها إلى عادة، يصحبها المريض في جيبه أينما ذهب. وأنصح ألا تستعمل إلا في حالة الزكام الحاد ولمدة لا تتجاوز 5 أيام.
1: لقد أخفتني أيها الأنف، وهل هناك أضرار خطيرة لها؟
2: ليست خطيرة، ولكنها مؤلمة، وأهمها صداع شديد وضعف حاسة الشم مع رائحة كريهة
0: وضعف مقاومة الأنف وزكام والتهابات متكررة.
1: إذن يبدو أنه لا مفر من العملية.
0: هذا ما أقوله لك منذ زمن، ألم ساعة وترتاح، فعملية اللحمية الآن لا تحتاج إلا إلى نصف ساعة، وبعدها تشعر بارتياح كبير، وكذلك أنا.
1: أنت؟ وما شأنك أنت بالعملية؟
0: شأني أنها ستريحني من الشخير يا أخي العزيز. من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة

0: تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستقبل سفير الجمهورية الإيطالية الصديقة لدى مملكة البحرين، ويشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات البحرينية الإيطالية. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن الحوار المباشر مع القطاع الخاص يعزز تطوير بيئة الأعمال ويرسخ الشراكة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. مملكة البحرين تؤكد مواصلة الدفع نحو ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتغليب خيار الحوار والحلول الدبلوماسية السلمية لمعالجة الأزمات والنزاعات. بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، هيئة تنظيم سوق العمل تنفذ 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ويجري جلالة الملك المعظم خلال هذه الزيارة مباحثات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس سعادة السفير أندريا كاتالونو سفير الجمهورية الإيطالية الصديقة لدى مملكة البحرين. وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة يده الله بالسفير الإيطالي واستعرض معه أوجه علاقات الشراكة التاريخية الوطيدة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين. وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات البحرينية الإيطالية، مؤكدا جلالته التطلع الدائم إلى تعزيزها وتوسيع آفاقها في جميع المجالات التي تخدم مصالح البلدين الصديقين، مثنيا حفظه الله على ما يبذله السفير من جهود مثمرة لتطوير هذه العلاقات المتميزة ودفعها إلى الأمام، متمنيا له دوام التوفيق في أداء مهامه. وتقديرا من جلالة الملك المعظم لجهود سعادة السفير الإيطالي في توطيد وتنمية علاقات البلدين الصديقين، فقد تفضل جلالته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى. ومن ناحيته أعرب السفير الإيطالي عن عميق شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمنا جهود جلالته وحرصه على توثيق روابط الصداقة العريقة والارتقاء بمسارات التعاون الوثيق مع بلاده لما فيه الخير والنماء للشعبين الصديقين. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة أن الحوار المباشر مع القطاع الخاص يعزز تطوير بيئة الأعمال ويرسخ الشراكة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في ثاني جلسات مبادرة حوار التجار التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين لقطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بمشاركة رئيس الغرفة نبيل خالد كانو إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين. وقد ناقشت الجلسة واقع القطاع وأولويات تطويره، وخرجت بعدد من المرئيات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسيته وتطوير بيئة الأعمال ودعم استدامة نموه. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن تخصيص جلسة ضمن مبادرة حوار التجار لقطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات يعكس الاهتمام المشترك بتطوير هذا القطاع الحيوي. من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات يمثل أحد أبرز القطاعات المرتبطة بتاريخ مملكة البحرين التجاري، منوها بأن الغرفة ستتابع تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يسهم في تطوير قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات وتعزيز تنافسيته. أكد وفد الشعب البرلماني أن مملكة البحرين تواصل الدفع نحو ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتغليب خيار الحوار والحلول الدبلوماسية السلمية لمعالجة الأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين في الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع تم مناقشة مذاكرة الأمانة العامة بشأن آلية التعاون بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان الأوروبي. ولتسليط الضوء على أبرز ما تم بحثه في هذا الاجتماع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك. أهلا ومرحبا.

0: مرحبا بك. وفي البداية يعني سعادة النائب، كيف ترى أهمية توحيد المواقف البرلمانية المشتركة مع الجانب الأوروبي للتصدي للتهديدات المستهدفة للمنشآت الحيوية والملاحة البحرية، وما هي أبرز النتائج المرجوة من هذا التنسيق؟
1: في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة، وأحب أن أؤكد أن توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لها الأثر الكبير في حضورنا مثل هذه الاجتماعات، وأيضا متابعة رئيس مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم لضرورة حضور هذه الاجتماعات وإيصال رسالة مملكة البحرين ودول مجلس التعاون. اليوم احنا يعني نشوف أن أهمية أن يكون هناك موقف خليجي موحد للتصدي للتهديدات والتحديات التي نواجهها من خلال استهداف المنشآت الحيوية واستهداف للملاحة الدولية وبالأخص مضيق هرمز، هو ضرورة أن يتم مناقشة هذا الموضوع، وهذا ما تم مناقشته في هذا الاجتماع، وتأكيد الموقف الخليجي الموحد وإيصال هذه الرسالة إلى البرلمان الأوروبي يعني لتكون الصورة واضحة فيما يحدث في هذه المنطقة وما يحدث من اعتداءات من إيران على دول مجلس التعاون، وعلى تعطيل للملاحة، وعلى تعطيل لمصادر الطاقة العالمية، وأيضا التأثير الكبير على الاقتصاد سواء في منطقة مجلس التعاون أو منطقة الخليج العربي أو الدول العالم بشكل كبير. فتم مناقشة وعرض هذه الأمور، تم أيضا استعراض الزيارات التي قام بها الأمين العام لدول مجلس التعاون والبيانات، وتم من خلالها أيضا التأكيد على هذه البيانات والتأكيد على بيانات دول مجلس التعاون، والتي سوف يتم يعني أيضا رفعها إلى البرلمان الأوروبي، وذلك يعني للحصول على الدعم الكامل من قبلهم. أيضا تم مناقشة يعني مواصلة العمل على إصدار أو إعفاء من تأشيرة الشنغن لمواطني دول مجلس التعاون، وتم أيضا تباحث لما وصلت إليه هذه المناقشات، والانتهاء بشكل نهائي من إعفاء الكامل لمواطنين دول مجلس التعاون من تأشيرة الشنغن.
0: بالتأكيد سعادة السيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، رئيس وفد الشعب البرلماني المشارك، شكرا جزيلا لك. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة الفحص الفني للقوارب والدراجات المائية عن بعد كخدمة رقمية تسهل إجراءات الفحص الفني وتمكين المستفيدين من إنجاز الخدمة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وفي هذا السياق أكد السيد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية أن تطوير هذه الخدمة يأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% ورفع كفاءة الإنجاز وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين، بما يواكب توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. هذا وأسفرت الحملات عن ضبط 114 عاملا مخالفا، فيما تم ترحيل 420 مخالفا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل.
2: تعزيز الرقابة على سوق العمل شكل محور الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة تنظيم سوق العمل خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة. وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من العمال المخالفين وترحيل آخرين، إلى جانب رصد مخالفات لأحكام القوانين المنظمة لسوق العمل.

0: والإقامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وشملت الجهود تنفيذ آلاف الزيارات التفتيشية إلى مختلف المنشآت التجارية في جميع محافظات مملكة البحرين، إلى جانب حملات مشتركة نفذت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بما يعكس تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في مواجهة المخالفات والممارسات غير النظامية. وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي امتداداً لنهج رقابي مستمر يهدف إلى صون حقوق جميع الأطراف والحد من العمالة غير النظامية وتعزيز الامتثال للقوانين، بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وجددت تأكيدها أن حفظ انضباط سوق العمل وترسيخ بيئة عمل عادلة وتنافسية سيبقيان في صلب جهودها من خلال مواصلة الحملات التفتيشية وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم استقرار سوق العمل ويرسخ الامتثال للتشريعات المنظمة.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة نورة عيسى مبارك، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل. أهلا ومرحبا بك. وفي البداية أستاذة، يعني نفذت هيئة تنظيم سوق العمل أكثر من 3600 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو. ما أهمية هذه الجهود وما الرسائل التي تعكسها هذه الأرقام؟
2: هذه الحملات والزيارات تأتي ضمن خطة مستمرة لضبط سوق العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، والهدف لا يقتصر على ضبط المخالفين وإنما الحفاظ على سوق عمل منظم وعادل ويعزز التنافسية بين جميع المنشآت. هذه الأرقام تعكس استمرارية الجهود الرقابية بهدف الحد من الممارسات الغير قانونية وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار سوق العمل. وهنا لابد من الإشادة بارتفاع مستوى الوعي والالتزام من قبل أصحاب الأعمال، وهو ما يعكس نجاح الجهود التوعوية التي تم تنفيذها تفعيلاً لدور الهيئة التوعوي في هذا الجانب.
1: أستاذة، يعني كيف يمكن لأفراد المجتمع يعني وأصحاب الأعمال المساهمة في دعم هذه الجهود، جهود الهيئة للحد من العمالة غير النظامية والمخالفات في سوق العمل؟
2: بداية، من المهم أن يدرك الجميع أفرادا ومؤسسات أن الالتزام بالقوانين والأنظمة يصب في مصلحة الجميع ويحفظ الحقوق ويسهم في استقرار سوق العمل. وفي هذا الصدد أود التأكيد على ضرورة التزام أصحاب العمل بعدم التشغيل أو التعامل مع العمالة المخالفة، والتأكد بصورة مستمرة من الوضع القانوني للعمالة المسجلة على منشآتهم والالتزام بجميع الإجراءات التنظيمية. كما تتيح الهيئة لأصحاب العمل خدمة التقييم الذاتي عبر موقعها الإلكتروني، بما يساعدهم على التحقق من مدى الالتزام بقانون تنظيم سوق العمل، وأيضاً إرشادهم إلى الإجراء اللازم لتصحيح الأوضاع. كما نشجع الجميع على المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر القنوات الرسمية التي توفرها الهيئة، والأهم ترسيخ القناعة بأن مكافحة العمالة الغير نظامية مسؤولية مشتركة، وأن تعاون الجميع يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي وأيضاً الحفاظ على سوق عمل منظم وعادل.
1: نعم بالتأكيد. السيدة نورة عيسى مبارك، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل، شكراً جزيلاً لك. يحظى الشباب في مملكة البحرين باهتمام متواصل انطلاقاً من قناعة راسخة بأنهم شركاء في التنمية وصناع للمستقبل. ومن هذا المنطلق تواصل مملكة البحرين إطلاق المبادرات والبرامج النوعية الوطنية التي تستثمر في طاقات الشباب وتنمي مهاراتهم وتوفر لهم الفرص لاكتساب الخبرات، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في مختلف مسارات التنمية. وفي مقدمة هذه المبادرات مدينة شباب 2030.
3: لم يعد الاستثمار في الشباب خياراً تنموياً، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل، انطلاقاً من الإيمان بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية والمحرك الرئيس لمسيرة التنمية.

0: وفي مملكة البحرين يتجسد هذا النهج عبر مبادرات وطنية تستثمر في طاقات الشباب وتنمي مهاراتهم وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للإبداع والابتكار، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة في مسيرات التنمية. وتعد مدينة شباب 2030 إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي تجسد هذا التوجه، فمنذ انطلاقها عام 2010 تواصل توفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين اكتساب المهارات واكتشاف المواهب والتدريب العملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإعلام والقيادة والفنون والرياضة. وفي نسختها الحالية توسعت برامج المدينة وشراكاتها لتوفر للشباب فرصا نوعية في مجالات المستقبل، من الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء إلى الإعلام وريادة الأعمال، إلى جانب مبادرات تعزز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة والانتماء. ويعكس هذا التنوع رؤية مملكة البحرين في الاستثمار بالشباب وبناء كفاءات وطنية تمتلك المهارات والمعرفة وتواكب متطلبات المستقبل، بما يعزز دورها في مواصلة مسيرة التنمية.
1: وخلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمركز الأخبار، أكدت الأستاذة شيخة بطي مدير إدارة تمكين الشباب في وزارة شؤون الشباب أن استدامة مدينة شباب 2030 تقوم على التطوير المستمر لبرامجها وعدم الاكتفاء بنموذج ثابت من خلال التقييم الدوري والاستفادة من دراسات قياس الأثر واحتياجات سوق العمل، إلى جانب إدراج مجالات حديثة بما يضمن تقديم برامج تدريبية تواكب المتغيرات وتعزز جاهزية الشباب لسوق العمل.
2: طبعاً اليوم إحنا في وزارة شؤون الشباب نؤمن أن سر استمرارية مدينة شباب 2030 هو أنها تتطور باستمرار وما تتوقف عن نموذج واحد، لأن جميع البرامج التدريبية التي تقدم في هذا المشروع يخضع للتقييم بشكل دوري. كذلك نستفيد من دراسات قياس الأثر وتحليل احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. كذلك نحرص على إدخال مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وعلوم الفضاء وريادة الأعمال، حتى تكون البرامج اللي يتم تقديمها للشباب مواكبة للتغييرات المتسارعة. كذلك اليوم الدعم المستمر من صندوق العمل التمكين والشراكات المتجددة مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية في تقديم محتوى متجدد كل عام، والأهم من ذلك أن احنا اليوم نشرك الشباب أنفسهم في التخطيط والتنظيم. لذلك هذه البرامج تكون معبرة عن احتياجاتهم الحقيقية، وتكون اليوم مدينة الشباب تقدم برامج تدريبية متخصصة تنتج مشاريع وخبرات تدعم السيرة الذاتية للمشارك، وما تكون مجرد برنامج صيفي.
1: في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكد سعادة السيد ماديار سينيل بيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى مملكة البحرين عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، مشيرا إلى ما يجمع البلدين من روابط قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز الشراكة وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.
3: أقيمت علاقات دبلوماسية بين جمهورية كازاخستان ومملكة البحرين في عام 1992، ومنذ ذلك الوقت شهدت علاقات ثنائية بين البلدين تطورا ملحوظا، وساعدت الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى لتوطيد وتعزيز علاقات بين البلدين. لا شك أن زيارة رسمية التي قام بها جلالة الملك إلى جمهورية كازاخستان في عام 2014 وضع وشكل أساساً قوياً لتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية. وحتى الآن نشهد تطور كبير والتنسيق الدائم والمستمر والمتواصل بين البلدين في جميع المجالات، وأكيد هناك حوار سياسي قوي ومتين بين البلدين، وهناك المجالات الأخرى للتعاون المشترك، وأيضا هناك تقاسم مشترك لمواقف تجاه القضايا الدولية المتعددة.

0: أجرينا الجولة الأولى من المفاوضات والمشاورات السياسية بين البلدين في عام 2023 في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان، وكان على مستوى وزارة الخارجية للبلدين، وناقشنا العلاقات الثنائية على مستوى تعاون ثنائي وعلى تعاون في مجالات المنظمات الدولية. ونتيجة لهذه المشاورات ونتيجة للاتصالات المستمرة والمتواصلة بين قيادتي البلدين، مواقف الدولتين، مواقف كازاخستان والمملكة البحرين دائما متقاربة تجاه جميع القضايا الدولية المعاصرة، وتنسيق دائم والحوار السياسي البناء والمستمر بين البلدين.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور الذي تطلع به دولة قطر في دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ثمن مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الدعم الدولي المتنامي بالاصطفاف والانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته السعودية ضمن جهودها لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وترسيخ العمل المتعدد الأطراف بين الدول على مختلف الأصعدة، بما في ذلك بناء إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. التقى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدماتها التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل والتطورات المرتبطة بها. وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال تضامن بلاده الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدماتها الجيش اللبناني بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. طالبت منظمة الصحة العالمية بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع استمرار تجاوزه إمكانات التصدي له. وأكدت المنظمة أن الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 3700 حالة مؤكدة بفيروس إيبولا، من بينها أكثر من 1600 حالة وفاة. وتواصل السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء تنفيذ تدابير استجابة واسعة النطاق، ومع ذلك هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في أنشطة الاستجابة للمضي قدما في مكافحة تفشي المرض. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: لا لا عالي ما تونا بس مذكور لهيفة بلوغا وتذود عنا.
1: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

الموسم ويأمل الرفاع في الظهور أو رفاع الشرقي في الظهور بصورة مغايرة بعد عودته من دورية الدرجة الأولى، حيث يعمل على بناء فريق قادر على المنافسة وتقديم مستويات تليق بتاريخ النادي ومكانته، مع السعي لتحقيق نتائج إيجابية في أول مواسمه بعد العودة إلى دوري الأضواء. استقبل الحالة محترفية الفريق الأول لكرة القدم الثلاثة وضمت القائمة والذين وصلوا وانضموا إلى التدريبات لاعب الوسط البرازيلي هيغو والمدافع سامويل والمهاجم ديمبا، والذي يمتلك معرفة جيدة بأجواء الكرة المحلية بعد أن دافع عن ألوان فريق الاتحاد في الموسم الماضي. وقد انتظم اللاعبون فور وصولهم إلى البرنامج الإعدادي والذي يعده الجهاز الفني بقيادة محمد النصف، حيث يسعى الفريق من خلال هذه التعاقدات والتحضيرات إلى الوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية ممكنة تعزز من مسيرة الفريق والذي حل في المركز الخامس في الموسم الماضي. تعاقد علي مع الظهير مصطفى السالم وذلك لتمثيل الفريق الأول للموسم القادم، ويأتي تعاقد علي مع اللاعب السالم انطلاقا من حرص إدارة النادي على تدعيم خطوط الفريق الكروية الأول استعدادا لمنافسات الموسم القادم. يذكر أن علي قد حل في المركز الخامس في الترتيب العام في الموسم الماضي. ومن كرة القدم إلى كرة الطائرة، حيث أعلن نادي النجمة عن تجديد عقود 5 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة اليد ضمن تحركاته الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق خلال الموسم الرياضي المقبل. وشملت التجديدات كل من مهدي سعد، محمد ميرزا، حمد الشملان وعبد الله الزيمور لمدة موسم واحد، فيما جدد النادي عقد اللاعب علي فؤاد لمدة 4 مواسم. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إدارة النادي للمحافظة على العناصر الأساسية للفريق وتعزيز استقراره قبل انطلاقة تحضيراته للموسم الجديد، لا سيما في ظل اقتراب النجمة من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب التونسي منير حسن لقيادة الفريق. جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية مقربة من نادي دار كليب أن الأخير تعاقد مع المحترف الروسي أنتون بودكوبييف لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة خلال الموسم القادم. ومن المنتظر أن يعلن دار كليب خلال الأيام القليلة القادمة عن التوقيع مع اللاعب بصورة رسمية، وتعتبر هذه التجربة هي الأولى للروسي أنتون خارج بلاده، حيث لعب مع عدة أندية روسية أخرها في أخرى في إست تيومن والذي ينشط في دورية الدرجة الثانية. وصل نادي الملكية خطواته الحثيثة في تدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تم رسميا إجراءات التعاقد مع الحارس راشد الدوسري لحماية عرين فارس الغربية في منافسات الموسم الكروي الجديد. وتأتي هذه الصفقة في إطار التحركات الجادة التي تقودها إدارة النادي بالتنسيق والتعاون المباشر مع الجهاز الفني بهدف تعزيز الخط الخلفي وخلق مزيد من الاستقرار في مركز حراسة المرمى، بما يتناسب مع تطلعات الفريق وطموحات جماهيره في تقديم مستويات قوية خلال منافسات دور ناصر بن حمد الممتاز وكأس جلالة الملك. وقد انتظم الحارس راشد الدوسري في التدريبات الجماعية للفريق، حيث يسعى الجهاز الفني لرفع الجهازية البدنية والفنية لجميع اللاعبين قبل انطلاقة المنافسات الرسمية، في حين تواصل إدارة نادي الملكية جهودها لحسم بقية الصفقات المحلية والمحترفة لإكمال التشكيل الأساسي والوصول إلى الجاهزية التامة قبل صافرة البداية في الموسم القادم. هذا هو أصبح محمد جميل القصاب تقي لاعب الملكية في المواسم الأخيرة محط أنظار أو محاط ببعض العروض بالنسبة للموسم القادم بعد أن أصبح لاعبا حرا، إذ لم يقرر وجهته القادمة بعد ويبحث عن تجربة جديدة في الملاعب البحرينية. ستكون حصة العيسى نجمة منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات على موعد مع تحقيق الذهب عندما تخوض المباراة النهائية في بطولة غرب آسيا مع فريقها النصر السعودي أمام الهلال السوري عند الساعة 6 PM وذلك في العاصمة الأردنية عمان. وستكون هذه المباراة منقولة عبر قناة اتحاد غرب آسيا.
وفي الخبر الأخير

قبل الذهاب إلى الفاصل، من المتوقع أن يرشح، أو الإشاعات تقول أن الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، حيث تضعه بعض التقارير الإعلامية ضمن الأسماء المرشحة المحتملين لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي. إلى هنا أعزائي المستمعين نقف معكم ونذهب إلى فاصل ونعود ونواصل نشرة نبض الملعب.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

ونعود ونواصل نشرة نبض الملاعب ومن الأخبار المحلية إلى الأخبار الخليجية ومن المملكة العربية السعودية. فجر نادي النصر في الرياض مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قرر عرض حارسه السعودي نواف العقيدي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن ملامح أزمة تجمع بين النصر وحارسه السعودي في ظل رغبته في الرحيل عن الفريق للحصول على عدد أكبر من الدقائق خلال الموسم المقبل. وقالت صحيفة عكاظ أن النصر أبلغ وكيل العقيدي بعدم وجود نية لتجديد عقده، وذلك خلال جلسة جمعت بين الطرفين في معسكر الفريق بالعاصمة البرتغالية لشبونة. ويتوجه النصر أو النادي السعودي للموافقة على رحيل العقيدي بشكل نهائي إلى الفتح، والذي لعب له الحارس معارا خلال النصف الثاني من الموسم 24-25. وبموجب هذا الاتفاق سيحصل نادي النصر على مبلغ مالي من الفتح مقابل نواف العقيدي، بالإضافة إلى حارسه السعودي عبد الهادي العلوان وظهيره الأيمن سعيد بعطية. وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة مع توقعات بإتمام الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة. يذكر أن العقيدي البالغ من العمر 26 عاما يعتبر من أبناء نادي النصر، حيث تم تصعيده للفريق الأول في 2019، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي ليخرج معارا إلى الطائف في 22 ثم الفتح في 25. ورغم أنه بدأ الموسم الماضي بشكل أساسي في حراسة المرمى العالمي، لكنه عاد ليلازم مقاعد البدلاء بسبب بعض الأخطاء التي وقع فيها في منتصف الموسم، لا سيما خلال مواجهتي القادسية والهلال بدوري روشن. أيضا أعزائنا المستمعين، نبقى في أجواء الدوري السعودي ونذهب إلى نادي الاتحاد، والذي هو الآخر يستعد للدوري السعودي دوري روشن، وذلك عن طريق المعسكر التدريبي والذي حصل فيه بديلا لفابينو، حيث بدأ النادي صفقاته الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. من نادي البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الغريم التقليدي للنصر. وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن السنغالي ديون لوبي لاعب وسط الميرية الإسباني وقع على عقود انتقاله إلى الاتحاد اليوم الأربعاء. ووضحت الصحيفة أن لوبي وقع على عقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة وينتهي في 2030، على أن تتم الصفقة مقابل 13 مليون يورو يدفعها نادي الاتحاد على عدة دفعات. ويعتبر لاعب الوسط السنغالي أول صفقات الاتحاد الأجنبية الجديدة في الميركاتو الصيفية الحالي، حيث كان النادي قد فعل بند الشراء في عقد مدافع الكاميروني ستيفان كيلر، والذي كان معارا من لاميسول القبرصي. الغريب أن أولى صفقات الاتحاد الأجنبية جاءت من النادي الذي يملك كريستيانو رونالدو 25% من أسهمه، في الوقت الذي يعجز ناديها النصر عن إبرام أي صفقة صيفية حتى الوقت الراهن. بات نجم جديد من نجوم نادي الأهلي السعودي قريبا من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نحو الدورية الإنجليزية الممتازة البريمير ليج بعد المدرب الألماني ماتياس يزله. وكان يزله قد تقدم باستقالته من تدريب الأهلي يوم الخميس الماضي من أجل تولي مسؤولية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال الموسم المقبل خلفا للمدرب إيدي هاو. الصحفي الموثوق ساشا نوفوليري كشف عن نجم جديد

قد يرحل من الأهلي إلى البريمير ليج في الموسم المقبل وهو المدافع البرازيلي روجير أبينيز. وقال نوفوليري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع إكس أن أبينيز أوقف مفاوضات تجديد عقده والذي ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل بعد اهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للحصول على خدماته. ويأتي الاهتمام تحديدا من قبل نادي أستون فيلا حيث بدأ في التواصل بالفعل مع ممثلي المدافع البرازيلي لكن دون تقديم أي عرض رسمي حتى الآن. إبينيز كان قد ارتبط اسمه ببعض أندية الدوري الإنجليزي بالفعل عندما كان لاعبا في صفوف روما الإيطالي لكنه فضل الانتقال إلى الأهلي في صيف 23 ومنذ ذلك الحين أصبح صاحب 27 عاما أحد أهم العناصر في النادي السعودي وأسهم بوضوح في تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لموسمين متتاليين وكذلك كأس السوبر السعودي بعد غياب دام 9 مواسم. حسم البرازيلي مالكوم جناح الهلال موقعه أو موقفه النهائي من الانتقال إلى نادي الدرعية الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن رغبة الدرعية في التعاقد مع مالكوم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل. وبحسب التقارير فإن الهلال كان منفتحا على العرض في ظل رغبته في الاستغناء عن نجمه البرازيلي في الوقت الذي لم يمنح اللاعب نفسه موافقته النهائية على إتمام الانتقال. غير أن صحيفة عكاظ السعودية أكدت أن مالكوم وافق بالفعل على الانتقال إلى النادي الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي خلال الموسم المقبل. ويعمل الهلال في الوقت الحالي على تسوية أموره المالية مع الجناح البرازيلي من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. إلى هنا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو وتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم من أحمد صالح.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناءً على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.

0: هنا البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين.
4: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وطبعا ليس هناك أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين إلا من خلال الكوادر والشخصيات التي برزت وأصبحت لها البصمة في أرشيف ومكتبة الإذاعة وما زالت تعطي عطاء مشهودا من قبل الجمهور البحريني والعربي كذلك. مستمعينا أرحب بكم جميعا وأرحب بالشخصية التي حقيقة نشرف باستقبالها في هذا اللقاء لنسلط الضوء على وجودها في تاريخ إذاعة البحرين والشخوص الذين أيضا عاصرها من الشخصيات الإعلامية البارزة. حقيقة أرحب بالأستاذ القدير عبد الله ملك أبو خالد. يا مرحبا.
1: هلا أبو علي.
0: حياك الله. الله يسلمك بخير. حقيقة يعني سعيد بهذا اللقاء ويعني احترت هل أقدم يعني المخرج المسرحي ويعني أو الإعلامي القدير أو الأستاذ، لكن يعني بودي أن نتناول اليوم مسألة مختلفة تماما عن جميع اللقاءات التي يعني قمت بها في الإذاعة والتلفزيون، وقد يعني عكفت فلنقل يعني ليلة كاملة أسمع هذه اللقاءات حتى أكون فكرة عن هذه الشخصية التي نشرف بها جميعا في مملكة البحرين. لكن يعني من الغبطة بأنهم لم يتناولوا الجانب الذي نحن سنتناوله في هذا اللقاء، ألا وهو الجانب الإذاعي. تكلمت كثيرا عن المسرح، تكلمت عن التلفزيون وأسهبت فيه وأتيت بالمواقف الجميلة حقيقة، لكن جانب الإذاعة لم يتكلم فيه.
1: صح.
0: عادة نحن مع ضيوفنا ومع شخصياتنا الكريمة يعني نأتي على سيرتهم بطريقة المسطرة الزمنية منذ البداية، كيف كانت النشأة، كيف كانت الطفولة، وكيف أثرت أيضا هذه الطفولة في ملامح الشخصية إعلاميا، وإلى أن نصل بهم إلى تواجدهم عبر برامج وتمثيليات إذاعة البحرين. فبداية البداية كانت في الحالة، أليس كذلك؟
1: أكيد. أنا بس بغيت أؤكد على جانب أن حقيقة في الأرشفة وفي اللقاءات دائما الجانب الإذاعي مهضوم، إلا في حالة أن كان اللقاء مع إذاعي صرف، مثل عتيق سعيد الله يرحمه، إبراهيم كونو الله يرحمه، عبد الرحمن عبد الله، سعيد الحمد الله يعطي الصحة والعافية، حسن كمال، المخرجين اللي كانوا اللي رحلوا واللي موجودين، سواء كان عبد النبي حسين أو نبيل العلوي، عبد الواحد درويش الله يعطي الصحة والعافية، المخرجين اليوم عقب محمد حسن، محمد جابر، بعدين الشباب عبد الناصر، محمد عتيق، وأحمد شريان، والجماعة ذلين كلهم إذا ما يكون هو إذاعي، أو المذيعات عايش عبد اللطيف بدري، عبد اللطيف، أمينة شملان، أمينة حسن، إذا ما تلتقي يا ذلين ما بتعرف تاريخ الإذاعة. إحنا لأن زوار أو إحنا في مسيرتنا المتنوعة جانب من هالإذاعة، فحتى في السيرة الذاتية نذكر الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، نقول وعدد من البرامج والمسلسلات الإذاعية حتى ما يحضرنا اسمها يعني هالكثر. فأنا أحيي فيكم هذا الجانب وأقدركم فيه، وخصوصا أرشفت أي مجال من المجالات هذا شيء نفتقده. فاللي تمرون عليه ومن وين تبوني أبتدي إلا أتذكره بقول.
0: نبتدي بالطفولة في الحالة، وكانت في عام 1959
1: الولادة دي.
0: أيوة
1: الولادة 59
0: في مستشفى النساء،
1: مستشفى المحرق للولادة كان أو شيء يسمونه كذي، صح، مستشفى النساء للولادة في المحرق.

0: الله يسلمك. أنا في شيء قلته وايد بس هو حقيقة وتاريخ ما أقدر أنكره، يعني التأسيس أساساً كان بفضل المطوعة شلفم.
1: الله يرحمها.
0: الله يرحمها. إحنا لأن كانت الوالدة الله يرحمها حريصة جداً إن إحنا في فترة الصيف دائماً ندش المطوعة، وكانت المطوعة في فريجنا، مطوعة في لطيفة وفي مطوعة شلفم. أنا أعتقد كنت عند المطوعة شلفم. فسلمك الله. هذا التكوين أو هذا التركيز طبعا ما كان ختم القرآن، كان لا إحنا نردد ما تقوله المطوعة، ولكن كانت توقفنا على أي حرف أي تشكيل أي شيء مو بواضح، فعن مخارج الحروف لازم تقول الحمد لله رب العالمين، ما تقول ربا، ما تقول يعني في التشكيل وفي النطق وفي استرس على النطق. هذه صراحة كان هو التكوين الأساسي اللي من غير شعور شفت روحي وانا في المدرسة من المرحلة الابتدائية. الله يذكره بالخير ويطول عمره الأستاذ محمود عبد الغفار، كان مسؤول الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، اعتمد علي اعتماد كلي في تقديم مواد الطابور الصباحي. كلمة الصباح، نشيد الصباح، دعاء الصباح، تمثيليات صغيرة، فقرات إنشائية بلاغية، كان يزودنا بالكتب اللي أكبر من مساعدنا. احنا في ابتدائي يعطيني كتب مال بلاغة مال النحو مال، يقول اقرأ اقرأ. فهذا الرجل درسني ومن ثم درس أبنائي
1: ما شاء الله،
0: والله يعطي الصحة والعافية، ما زال موجود وما زال قايم بدوره الاجتماعي في التواصل وزيارة المرضى والأصدقاء. فهو من أهالي الحد، وكان ابن عم محمد عبد الغفار أيضا معانا في المدرسة، يوسف الساعاتي الله يرحمه مدير المدرسة، مبارك سيار الله يرحمه سكرتير المدرسة كان أستاذ جاسم البسطة، علي قنبر، هذين كانوا التيم والمدرسة الدوي، كنا نسميه الدوي لأن المبنى كان حق عائلة الدوي الكرام. بس هي المدرسة أساس اسمها عمر بن عبد العزيز الابتدائية. كان موقعها تقريبا الحين عند نادي الحال، تلف يمين كأنك رايح السوق، مدرسة استقلال على يدك اليسار، المدرسة على يدك اليمين بالضبط هني المدرسة ذي. أنا يعني واللي ساعدني بعد أكثر إني دخلت الكشافة من أنا في الابتدائي، دشيت الأشبال، في الإعدادي رحت الكشافة، في الثانوي رحت كشافة المتقدم يسمونه. كان نلبس أصفر ثم كنا نلبس بني، وبعدين كنا نلبس أعتقد شيء مزورك شيء في شعار كذي المتقدم. ففي الحفلات السمر وفي ذي كنا نقدم أيضا. انخراطي إلى نادي الجزيرة حينها في سنة 70 علشان أنتقل، الطابور الصباحي هو اللي وداني، يعني تشوف التسلسل، المطوع، الطابور الصباحي، المسرح في الفريج، بعدين رحت أدرس، وطبعا من قبلها ندشيت الإذاعة وأقول لك القصة. فكل الأجواء اللي عشناها غيرنا غير الكشاف وغير في النادي نادي الجزيرة، كنا نقدم بعد تمثيليات في الفريج على الأسطوح وفي الحيشان، يطلبوننا يعرفون ذليني مثلون فني. اللي خرب علينا ما خلونا نتابع مسرح واحد من الفريج، أخو سامي هجرس مذيع المعروف اسمه عادل هجرس، ياب مكينة السينما وكان يطار الأفلام، فالناس راحوا حق الأفلام وهدوا المسرح. احنا كان الستارة مالتنا البشار مال البيت، يعني مال انت لاحق فيه سوينا ستارة حق على السطوح اللي كنا ذي.
1: طيب بخار، انتو هل كنتوا مثلا تحاكون مسرحيات اخرى مثلا؟ يعني انتو كنتوا في سن صغيرة، هل فيك احد كان يوجهكم مثلا؟
0: احنا اللي اكتسبناه من المدرسة ومن النادي اللي نتعلمه في البروفات، واللي كنا نمثل في النادي كانوا يعني اساتذة، كان ناصر القلاف الله يعطي الصحة والعافية، محمد الجزاف، سعد الجزاف، فيصل المرباطي، إبراهيم البنقي، هذلين كانوا، عزيز مندي كان في المكياج من ذيك الأيام، كان هذلين وهم يسوون البروفا وإحنا نسوي، إحنا تمني نلقط ساعات بالغلط نأخذ مشهد من النادي، إحنا ما مش مؤلف أو مخرج، هو تقريبا صاير كله تأليف جماعي وإخراج جماعي.
1: جميل.
0: إيه، فهذه التكوين، هذه التأسيس اللي صار. شلون جت الإذاعة؟

0: سلمك، وأنا في مرحلة من مراحل الدراسة كانت الأستاذ القديرة بروين زينب تقدم برنامج تستضيف فيه أطفال، وكان المخرج عبد الواحد درويش. هذه في الإذاعة القديمة اللي في العدلية.
1: في العدلية. نعم.
0: في العدلية. نعم. فكانت تستعين فيني إن أساعدها في التقديم، وكان أنا يمكن أعرف أطق الدربانكة بعد، فساعات لما الطفل أو التلميذ يغني فأنا أطق له وهو يغني. جميل. يعني زين. لكن أذكر موقف، يعني ليه عبد الواحد درويش أبو محمد الله ذكره بالخير طردني من الاستوديو؟ لأن ما قدرت أيود روحي من الضحك. كان واحد من الأطفال محافظين أغنية يما يما يا بيك محمد يقرأ قرآن سورة الرحمن، محافظين الأهل ويايبينا يوم دشينا الإذاعة وتوها الأرضية ذي مثل الربع اللي حطون على الأرضية ذي مغسلينها، وهو دبتش مسكين وزلق ويعلى صحن راسه، فالظاهر صار شيء من فقدان الذاكرة
1: ونسى،
0: همزنا راسه وسكتنا صاح صياح لأن نرجع. فأنا عارف لأنه هو يصير والأختي فعارف الغنية اللي محافظين إياها، فأنا ميودي الدربانكة، فالمفروض بروين تسأله تقول له إما شو اسمك، كم عمرك، في أي صف، شنو هواياتك، شنو عندك تقدم لنا، آخر شيء قدم الفقرة. ترى هو مسكين طول الفقرة قاعد يتذكر الغنية نساها من الطيحة.
1: يا الله مسكين.
0: فيا وليهول كلهم سألناهم وقالوا فقراتهم ومشوا وقعدوا على برد يدوره، وانا مبارز الدربانكة كذي عشان أطيق لأنه حافظ دين دين دين طخ دك دين دين طخ دك كذي. فقالت له يما هي تعرف اسمه، لأن حتى بروين الأستاذ بروين من أهلنا يعني من الأهل، وتعرف خواتي كلهم، عشان كذي خذتني من الفريد شافوني مبلتع خذتني وياها. فالله يسلمك سألته، هو اسمه إبراهيم. يما شو اسمك؟ اللي يقول عمي يا بيع الورق، عمي يا بيع الورق، كل الورق زي أي ورق ورد. وبعدين شوف الأغنية ذي، هو مسكين يوم نسى الأغنية يبي يذكر أغنية،
1: يعني نساها وياب أي أغنية
0: ولا جاوب عن اسمه لحماس لو كم عمرك في أي صف. وأنا هني تمت عور من الضحك، كل ساعة نعيد أضحك، كل ساعة قال لي عبد الواحد اطلع برا اطلع برا، ما نبيك تطيق حق هذه الأغنية. هذه كان يجيني واحد اسمه محمد اسكندر الله يرحمه، كان عنده نوع الميني باص، باص الصغير، ويمر محل من كان عنده سيارة ذيك الحزة، حتى أستاذ بروين كانت تجي في السيارة، فتمر تأخذني تأخذ بعد كم ياهل ويبون الإذاعة نخلص عقب تردنا لبيوتنا. إنزين يعني تشوف الإذاعة حتى كانت توفر مواصلات حق المذيعين وحق ضيوف الإذاعة.
1: لا. لا.
0: شوف إحنا كنا سنة كم ذي، يعني أنا كنت في الإعدادي يمكن، يعني يعني يعني إحنا نقول في سنة 72 71 70 شيء كذي من هالقبيل. يعني
1: حتى يعني المخرجين الكبار يعني أو الإعلاميين الكبار وقتها مثل الأستاذ عتيق سعيد الله يرحمه، ذكر قعدت مع الأستاذ محمد ولده وكنا نسولف عن الوالد، فكان يقول إنه في برنامج ركن الأشبال اللي كان يقدمه في الإذاعة كان أيضا يعني معاه مجموعة من الطلبة يأخذهم من البيت ويردهم يعني مرة ثانية عقب ما يخلص البرنامج.
0: صح.
1: فكان في جو يعني كأنما جو أبوي أكثر من أنه هو يعني جو إعلامي. طيب بعد هذه المرحلة فلنقل يعني المشاركة في برامج الأطفال في الإذاعة، وكأن يعني ما سبق يعني من من من مسرح وغيره كأنما يعني أيضا تمهيد للتقديم في الإذاعة، كونك لون من ألوان الإعلام أيضا يعني.
0: والاثنين ساعدوا بعض. يعني أنا الإذاعة هيئتني حق المسرح وحق التلفزيون، لأن ما كان ذيك الفترة ذيك السن يعطونا وايد أدوار، لأن هذه كان الأساس من المدرسة. ورحت المسرح، ومن المسرح طبعا عرفون فريد يبون الإذاعة، ومن الإذاعة طبعا تكون، لأن الإذاعة بعد لها رهبة ولها خصوصية، يعني ما حد يعرف إلا اللي تعامل إلى الميكروفون.
1: نعم. دخولك بعد ذلك الإذاعة كان في المبنى الحالي صح ولا لا؟ في
0: عقب ما انتقلنا كنا الله يسلمك نقدم برنامج في التربية. أنا أول ما تخرجيت من الجامعة في 81 توظفت مدرس.
1: نعم.
0: لمدة يمكن سنة وربع، يعني أنا تعينت في أكتوبر 81، في ديسمبر 82 أو يناير 82

0: أنا انتقلت إلى وزارة التربية، واشتغلت في مجموعة يسمونها مجموعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية التربوية. فكان مهمتنا أن نقدم برنامج أسبوعي تلفزيوني وإذاعي اسمه تربية وتعليم.
1: جميل.
0: هذا البرنامج هو كان إشارة الدخول لي أكون مذيع بارتايم في الإذاعة فيما بعد. القصة أن الله يرحمه ويغفر له الأستاذ سعيد الحمد كان يسمع البرنامج ويشوفني أنا أقدم. طبعا أنا قدمت البرنامج، أستاذ راشد الثاني قدم البرنامج، الله يرحمه جعفر الحايكا كان وياي يقدم البرنامج، محمد حميد السلمان، بس أنا تم وياي فترة أطول، يعني من من من هذه من 82 83 ليه ما في يمكن 2000 أنا انتقلت رحت المسرح المدرسي. فسمعني في البرنامج قال لي عبد الله تعال بيك، كانت حجرته في الزاوية في الممر هني
1: رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه. قال لي عبد الله أنت ليش ما تقدم في الإذاعة مذيع؟ قلت له أستاذ أنا يعني أسرح وبروفات وأسافر مهرجانات وأروح ومسلسلات أخذ إجازة وبعدين دوام، أنا عندي كان حزات دوام للساعة 1 الظهر وما كان السبت إجازة، كان بس الجمعة بعدين سووا خميس وجمعة بعدين سووا جمعة وسبت، إحنا لحقنا عليهم كلهم ذلنا.
1: يعني أول شيء كان الجمعة بس؟
0: كان بس جمعة.
1: عجيب.
0: كان بس يمعة الإجازة يمعة، وكان عقب سووا خميس ويمعة.
1: لحقت
0: عليها.
1: ايه؟
0: عقب لا قلبوها يمعة وسبت.
1: يمعة وسبت. ايه؟
0: فالله يسلمك. قال لي لا لا لا عادي عبد الله افتركوا كل زملائك هني، عبد الظريف مثلا، عاطف السلطي الله رحمه، ذلين كله موظفين ومدرسين، وربع عبد الكريم ما كان يعني عبد الجليل الصفار الله يرحمه ويغفر له. عقب يانا أمير قاسم، يعني كلهم موظفين، وانت بتي لذا على 3 ساعات أو بتيود من 2 ل5 أو من 5 ل8 أو من 8 ل10 أو من 10 ل12 لأن كانت الإذاعة تبند 12 ما كان 24 ساعة. والله قلت له خلنا أفكر واتشاور. قال لي سهل 3 أيام في الأسبوع، يعني في الإذاعة ترى أنت بتفيدك، حتى في المسرح أنت بتضطر تشوف التوجيه، انت بتضطر في الاخبار تشكل اول يوم اول يومين اول شهر اول شهرين بتسال، لان صياغه الخبر انا تعلمت شويه في اللغه العربيه او النحو من قراءه الاخبار، لان صياغه الخبر دائما فعل وفاعل ومفعول به،
1: جمله تامه
0: جمله تصير ايه، مثلا صرح مصدر مسؤول بوزاره التربيه والتعليم مثلا كذي، قابل صاحب السمو كذا كذا كذا الوزير الفلاني ما شنو، فعل فاعل مفعول، احيانا تك مضاف مضاف ليه احيانا كذي. فقال لي هذه بيخليك اولا تثقف، لان انت بتقرا اخبار العالم، بتقرأ الأخبار العربية، بتقرأ الأخبار المحلية، أنت بتعرف حتى أسماء الوزراء المسؤولين الكذا، يعني نطقك بيصير جيد، اللغة عندك الذيفة، وبجانب أنت عندك خامة صوت جيدة، يعني حرام يعني جرب. أذكر سويت تست، قالوا لي روح سجل، عطوني مجموعة أخبار وسمعوا أستاذ سعيد الله يرحمه يولي، قال لي تعال انت مالك شغل استشهد 5000 او قتل ذي، يعني تكون تتعاطف اقول استشهد واحس روحي حزين لانه تمثيل يقول لي انت محايد، انت محايد، ساعات يمكنك خبر واحد من اقاربك تقرا انتقل رحمة الله فلان اللهواء واحد من اقاربك
1: صحيح،
0: فانت لازم تقرا الخبر بحيادية، انت اوكي متعاطف في هذا الموضوع، متعاطف في ذاك، متاثر متضايق، مشاعرك البراعيه ذي لما تقرا الخبر انت تصير خلاص
1: اوكي انا ما اعتدت الخبر يعني.
0: ايه الخبر هذه تقرا، فانت ابوي ادائك زين، اخراجك زين، نطقك زين، ولكن لا تنفعل، لا تعطي لنا مشاعر، اقرا بحياد. هذه كانت اول ملاحظه لي. الملاحظة الثانية اللي عطاني إياها بعد الجوهرية الأستاذ حسن كمال كان مدير الإذاعة حزتها، قال لي شوف عبد الله أنا سمعتك تقرأ أخبار وتقرأ ذي، وهلو كانوا يتابعون يعني في حرص، في يعني إن ما أقول لحين ما يتابعون الكل يتابع، بس كان هناك مثل ما قلت الجانب الأبوي كان طاغي والمسؤولية، والذين إذاعيين إذاعيين تعصر أشرطة تطلع منه يعني عرف. فقال لي شوف عبد الله نصيحة بعطيك وخلها في راسك مدى الحياة، لا تقل

0: أي مذيع، لا في أدائه، لا في تنغيمه، لا في نبرة صوته. خلك أنت اقرأ الخبر بإحساسك، بصوتك، بإيقاعك أنت الخاص فيك.
1: من كنت متأثر فيه؟
0: أنا ما كنت متأثر بأحد، بس هو كان يعني أنت تلقائيا لما تقرأ الخبر في الذاكرة، في اللاشعور، أنت اللي تسمعهم وايد. مثلا كان مثلا برامكونو لما يتكلم مثلا الدعاء، إلهي أنت الذي، فتروحك ذي النغمة. ولما تسمع صوت حسن كمان الذهبي ذي، أو صوت سعيد الحماد، أيضا النبرة والإيقاع قد ترسخ في ذنك من غير ما تدري. قال لي لا عبد الله، أنت تستفيد منهم في أشياء، ولكن لا تقلد في أي جانب من الجوانب. هذه كان بعد درس آخر، عدم التأثر بالحدث رقم فجاعته مثلا أو رقم ذي، ولا تتأثر بأي شخص تقلده. بعدين الدرس الكورس المكثف اللي أعطاني إياه الأستاذ عاطف السلطي الله يرحمه ويغفر له، قالوا لي عبد الله وشي خلوني بس أربط
1: مذيع ربط.
0: مذيع ربط كان تشوف التدريج والاحترام. وبعدين قال بنوديك حق تقرأ مواجيز مو نشرات، تقرأ الموجز والنشرة يقرأها واحد غير، لأن ذي يبيلها تمكن، مسؤولية.
1: صحيح.
0: فدربني الأستاذ عاطف السلطي شهر كامل أحضر ويا زاماته. حتى أذكر مرة وهو يجري يتكلم أو يقدم، أنا نوع اللي حركت القلم أو ياتني نوع الشرقة أو شيء كذي، وكمل. صار في فاصل غنية شيء، قال لي شوف أنت القلم ذي إذا طاح من يدك تري كم واحد بيسمعه؟ ملايين.
1: يا الله المسؤولية شلون؟
0: شوف المسؤولية إيه. يمكن تيك شرقة، يمكن تيك كحة، عندك زر تضغط ذي وترد مرة ثانية، إنزين تخبر توقف، لأن مو حلو أنت تساعل وتكح فترة طويلة. أنت مسؤول الحين، أنت الحين قاعدين يسمعونك عالم، وأنت ما تمثل نفسك، أنت تمثل الإذاعة، إذاعة البحرين. باكر بيقولون إذاعة البحرين يابا مذيع مو بكف، مو بمتمكن. عشان كذي كنت أقول حق أحد الزملاء المذيعين عندك أخطاء في اللغة، قال لي خيك مني ركز من ذي. قلت لا، إذا أنت ما تحترم المستمع وتقدم له صح، أنت لازم ما تقدم. فكنا نشكل وحريصين يشكلون، لأن كان في الأخبار يبون واحد يشكل
1: مدقق لغوي.
0: مدقق لغوي. أذكر برا إبراهيم عبد الكريم الله ذكره بالخير، أنا علي الزام هو يبدلني ياي في الطريق. تري أنت تعرف أصعب شيء اللغة في الأرقام.
1: صح.
0: أمت تقول ثلاثة ثلاثة اثنى عشر مارشين، يعني في لها قوانين لها ذي. طبعا المرفوع ينعرف والمنصوب ينعرف، لكن أحيانا لها بعد يعني مثلا ثلاثة عشر والله ثلاثة عشرة مثلا، هل تنون هل ما تنون. أنا ذاك اليوم ظهر خرطة ونشعبتها مثل ما يقولون.
1: طيب.
0: ياني كني والله صغر من عيالي. قال لي عبد الله ايش سويت أنت؟ عفست اللي ما تعرف لا تقرأ، قول يعني اسأل، يعني شوف الحرص، شوف المسؤولية. ترى حتى المستمعين غير عن مستمعين الحين. أذكر الشيخ أحمد المطوع كان مدير المعهد الديني الله يرحمه ويغفر له، مرة واحد من القراء أو واحد من المذيعين أو شيء قال القلم وما يسطرون. قال أي يسطرون؟ وما يسطرون يسمع، ويقولونها بحب ويقولونها بتوجيه. فغير ذي إن أنا كنت لأنا عريف حفلة، مو حفلة يعني احتفالات عيد العلم وحفل المتفوقين. هذه لما توقف أنت بعد قدام أمير البلاد أو رئيس الوزراء الله يرحمهم يغفر لهم، إنزين أنت تحس بمسؤولية. ولما يكون أستاذك ومربيك يعطيك الثقة الله يرحمه ويغفر له محمد صالح عبد الرزاق، كان مدير العلاقات العامة والأنشطة التربوية، كان هو يقدم الفقرات الرئيسية وأنا أقرأ الأسماء.
1: نعم.
0: ذاك اليوم فاجأني قال عبد الله ترى باكر الحفلة

0: عمر الليلة.
1: في نفس اليوم،
0: في نفس اليوم الخميس كان نادوني في المكتب قال لي الحفلة كلها عندك. قلت له نعم. قلت له أنا اللي بقدم بقول حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ عيسى كذا كذا. قال لي تقول؟ وأنا اللي بقول يتقدم الآن الخشبة لتكريم المكرمين. أنا اللي بنادي الشيخ يركب فوق. قال لي إيه؟ اللي يقرأ 200-300 اسم بعوائلهم بالنطق مالهم بالأسماء الغريبة وذي بكل الدقة ما بتقرأ ذي؟ أكنت عندك الحين من الحين ليه الساعة 7؟ قرأ ذوكر. عطاك الثقة. عطاك الثقة. طبعا بعدين توالت المشاركات. تميت أنا في بار تايم مذيع، يعني تدرجت من مذيع رابط لمذيع مواجيز لمذيع نشرات أخبار ليه ما صارت 24 ساعة. طبعا احنا ما كانوا يعطوننا للساعة 12 لان احنا موظفين وعندنا دوامات في وزاراتنا. ليه 2000 يمكن ليه ما تغير الدوام وانتقلنا؟ كان سببين اساسيين خلاني ان انا اعتذر عن مواصلة البارت تايم كمذيع. اعتقد في 2000 لما صار الدوام ليه 2:15، فهذه كان صعوبة. ولما انتقلنا من المنامة كتربية الى المدينة وانا بيتنا في محرق، فاذا باطلع 2:15 لين اوصل محرق، واذا زامي من 5-8، فكان انحصرت في الزامات وهم كانوا يحتاجون حق ذي الزام من 2-5 لان النوام الرسمي بينتهي، فيبون احد من 2-5 يول او من 5-8. هذه الزامات يعني في من 8-10 وفي من 10-12، يعني مو بوايد عندهم صعوبة. فقلت حنش لك خلاص يعني، وانت بدت يعني بعد تشتغل عندك دوام وعندك اوفر تايم في مسرح المدرسي، كنت انا مسؤول اروح العصر واروح ذي وغير المسلسلات غير المسرحيات غير ذي. قلنا الحمد لله اكتسبنا خبرة طيبة من 83 لتقريبا 2000. بعدين تميت بس مساهماتي في الإذاعة هي مشاركة في البرامج وفي المسلسلات الدرامية.
1: احنا يمكن شجحنا مسألة المشاركة في الإذاعة. انت اول مشاركة في الإذاعة يعني بشكل فلنقل يعني امام المايك بعيدا عن برامج الأطفال كان في وقت دراستك في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت في برنامج او مسلسل او تمثيليات نافذة على التاريخ.
0: نعم، كان الله يرحمه ويغفر له كاظم القلاف من المخرجين التلفزيونيين والإذاعيين
1: والفنانين الكبار يعني.
0: فكان له علاقة بزملائي في مسرح الجزيرة، محمد جزاف، سعد الجزاف الله يرحمه، وأخرج لهم مسلسل حق مؤسسة من مؤسساتهم أيضا، وكنت أنا أمثل في هذا المسلسل. فلما رحت أدرس وصوا علي قالوا له ترى ولدنا بيدرس وهاللون ذي. قال يا في عيوني. فهو من باب انه يعطيني الثقة فأخذني معاه الإذاعة. وأذكر دخلني قاعة القراءة وأنا يعني ذيك الحز عمري 19-18 كل 20 يعني من عقب الثانوية أنا رحت أدرس. من أشوف على الطاولة سعاد عبد الله، علي المفيدي، غانم الصالح، مريم الصالح، إبراهيم الصلال، يعني مجموعة اللي احنا ما نشوفهم الا في التلفزيون. الحين انت تعال يا عبد الله اقرا وياهم واللغة عربية وما شاء الله عليهم، حتى منهم اللي ما راح معهد هذه علي المفيدي الله يرحمه ويغفر له، هذه الضليع في اللغة، هذه دائما يبونه مدقق لغوي ويكون وياهم ممثل ومدقق ويكون هو حتى مخرج واخرج حتى نافذ على التاريخ فترة. انا حسيت بالرهبة بس من البروفة، بس من البروفة. حتى هما بعضهم يعني ناس تري نفسيات وذي يعني من ذي شايب لنا ذي مرشين. قال لهم هذه ولدنا من البحرين يدرس وفي بيساعدني في بعض الإيكون، يبون دور شاب شيء كذي هاللون فبيساعدنا. ما كان ذاك القبول والاحتواء إلا من الله يرحمه غانم الصالح
1: رحمه الله.
0: حس برهبتي، حس بالخوف، حس بدقات قلبي. فأول ما خلصنا البروفا قالوا بنسوي بريك في الكافيتيريا بعدين بنسجل. فحط يده على كتفي أذكر، شلونك يبا، شلون البحرين، شخبارك، شتدرس في المعهد، أي قسم، أي ذي، ما شاء الله عليك أداءك حلو وزين، الحين عاد بيك

0: لأن بنتين في الاستوديو ساعتين ثلاث، زين اشبع اكل ولا تتردد، اطلب اللي تبيه ها، واذا عندك في خاطرك شيء قول لي يبا ها، يعني لا تتردد. اعطاني شيء من الثقه، لكن انا بعد يعني حسيت انه ما اقدر اسايرهم يعني، يعني ما وايد وايد كبار. فطلعت وقدمت برنامج ثاني كان بمناسبه العيد الوطني للكويت، مسوين برنامج في كان ابراهيم الصلال الله يعطيه الصحه والعافيه، واعتقد محمد السريع الله يرحمه ويغفر له، وكان الفكره ان بحريني يجي الكويت في فتره العيد الوطني حق الكويت فياخذونه تعريفا بالوزارات
1: جميل
0: والاماكن الحكوميه الموجوده. فانا اسال شو اسمها الوزاره، شنو دورها، شنو ذي شنو ذاك. حتى اذكر من المفارقات ان لان انا غير مصنف هناك، هم المصنفين لهم اجور اي، فلما رحنا الكيشر نستلم ابراهيم الصلال وانا كني يميع ودوني، قال تعال خذ بيزات الحين ان شاء الله 15 حلقه، اعطوني 30 دينار عليها كلها، لان كل حلقه حسبوا لي دينارين، الصلال 20 دينار
1: بس انت مو مصنف لا ممثل
0: مو مصنف. فقال حق الكيشير صلال، قال شلون ذي بطل ويانا رئيسي، قال عاد انا عندي اسمي مو مصنف انتم مصنفين. قلت هذه بس مال الوانيت روحتي ويايتي يعني يعني بكم. فهذه اظن من ضمن التاسيس، من ضمن الاشياء اللي اعطتك شويه الثقه يعني.
1: طيب نرجع شوي لاذاعه البحرين، وكان في وقتها قبل لا تقرا مواجيز الاخبار ونشرات الاخبار وتنال هذه الثقه ابو خالد، كنت في جدول الربط. يمكن الحين الجيل الحالي ما يعرف يمكن هذه الشغلة، مسألة الربط بين المواد، مسألة الربط بين الفقرات، مع أنها هي موجودة ما زالت في بعض الإذاعات، وهذا يعني شيء يلامس المستمع يعني، وهو رايح وهو راد يسمع مثلا المادة خلصت، فيعني إلى المذيع ويربط المادة السابقة باللاحقة. هذا يحتاج إلى فن ليس كذلك يعني، مسألة التعبير وتركيب الكلمات
0: إيه يعني هي الصياغات معروفة تقريبا، ولكن أنت تقولها بحسك ولازم ما تلجأ إلى التمثيل، يعني مهما يكون أنت مجرد رابط. استمعتم قبل قليل إلى أغنية كذا كذا كذا للمؤلف كذا الملحن كذا، ونبقى الآن هذه الدقائق القليلة أو البسيطة أنت شوي تغير فيها إلى أن يحين مثلا موعد نشرة الأخبار الرئيسية. كنا وكنتم وسنبقى الآن مع فاصل، أنت بحكم يعني معلوماتك وطريقتك ومفرداتك اللي تستخدمها بتغير شوي، ما بتلتزم الحرفي المكتوب، وما يكتبون لك والبرنامج مكتوب ساعة خمس كالكذا ساعة خمس وخمس كذي كذا، أنت تقوله، وهذه يعطي شيء من المصداقية والحيوية، لأن الحين صار كله تسجيل. مثلا تشوف التلاوات بالتذكير، حتى الأذان مثلا صار لمقدمة، وذي إنها تنفع حق أي أذان، يمكن في فرق بسيط شوي في أذان الفير، لكن بقية ذي حان الآن مثلا مسجل محطوط، إذا ذي بعد اللي على الكنترول ما ركز يمكن يحط مال تقديم مال العصر حق الظهر أو ذي بعد ساعات تصير. وأذكر حتى مرة أنا كنت بالغلط كذي في الراديو، قدم المذيع صورة ويات عقب صورة غير، وكانت الصورة اللي مثلا تدري في بعض الصور اللي باسم الصورة تبتدي
1: صح،
0: فكان على طول قال الآن مع صورة كذا للقارئ كذا كذا كذا، إلا ذاك قال
1: صورة غير
0: كلش غير. سيدي رفعت التليفون ماري منشال قلت له ترى انتبه وفي ذي، قال ساعتين، قلت له الحين ذي وذي وذي ويزاك الله خير وهلون. الرابط الحاي لازم يكون مذيع موجود 24 ساعة. أنا أذكر في سنة الأحداث اللي صارت في 11 سبتمبر اللي في أمريكا، صار الخبر مفاجئ، وأنا كنت أقدم برنامج هناك، فياو يبون يذيعون الخبر حزتها. أنا البرنامج ذي يعني ياي أقدم مثل كجول، بس تدري إذا بتقرأ أخبار أو تغتر أو بدل ونكتاي احتراما للخبر وللمكان اللي انت تنتمي له، وذي يعني ما يصير انا يترك سوت او ما ادري شنو واقدم اخبار، يعني ما في احترام للمهنه.

انا كنت جاي ظاهر لابس قميصه وكاجوال كذي جاكيته لان انا اقدم برنامج ما له علاقه يعني. ففي الممر لوية شوفوني كني نازل عليهم النسوة، لا لا لا تروح لا تروح عندنا خبر لازم تقول لك. اي خبر؟ انا يعني مو لا لا عم بيخلوني اطلع على الهواء واقول الخبر وكتبولي ويابولي وهيون لا تخاف عادي قولي ليه وهم يعدوني وذقابوا اللي اطلع شود يا مذيع رسمي يعني. فقالوا لي عبد الله بس جزاك الله خير مشكور اكا المذيع وصل. قلت الحمد لله لان كان خبر بعد مو بخبر. فعشان كذي المذيع 24 ساعه انقاذ موقف استدراك خلل طارئ طوارئ في العالم في الديره في اي شيء مهم. وكنا احنا جلستنا ورا الكرسي نحترمها. والله يرحمه طارق المؤيد ويغفر له كان يعني يمشينا على العجين من لخبطوش مثل ما يقولون. في هيبة في رهبة في احترام. إذا قالوا لنا سعادة الوزير موجود في المحطة وهو كان ممكن يدي

0: وكنا احنا جلستنا ورا الكرسي نحترمها. والله يرحمه طارق المؤيد ويغفر له، كان يعني يمشينا على العجين ما نلخبطوش مثل ما يقولون. في هيبة، في رهبة، في احترام. إذا قالوا لنا سعادة الوزير موجود في المحطة وهو كان ممكن يدش لك الساعة 4 الفجر، 6 الصبح، ساعة أي وقت، 2 في الليل،
1: ما له وقت محدد،
0: ما له وقت. المرسيدس البيضة تشوفها واقفة، يعطون خبر الوزير في المجمع، الوزير في المجمع. انزين أنت ساعات تقدم غني طويلة حق أم كلثوم أو حق عبد الحليم، فعندك رفق نص ساعة، 40 دقيقة، ساعات ساعة، فتروح مثلا المطبخ، تروح تصلي، تأدي أي غرض عندك، شو تتمشي، تحرك ريولك. إذا الوزير موجود ما تزحزح من الكرسي، تقعد انت والكرسي واحد، في التزام، في ضبط، في ربط. ما يخليني نصلي في الاستوديو، مره دشه في الاستوديو سيايد قال في مسجد، تخلي واحد مذيع بدالك هني، تروح تصلي وتيجي، هذه استوديو، واحد يسبح، واحد يصلي، واحد عنده واحد الثاني على الهواء، ما يجوز. كان في في في يعني طقوس، مثل ما في المسرح عندنا طقوس واحترام للخشبه، وفي الكورس في فانت لازم في الإذاعة أيضا تحترم المهنة. إذاعة لها سحر، لها روح. أنت لما يعني يقول لك تسمعنا كما ترانا أو شيء كذي، يعني شيء من أنت لأن أتجسد الموقف، فهذه وايد وايد مهم.
1: من كان معك من الزملاء، سواء في الرابط بين الفقرات أو في قراءة المواجيز أو أيضا في قراءة النشرات، إلى جانب الأستاذ عاطف السلطي وكذلك الأستاذ
0: عبد الجليل الضريف، عبد الجليل الصفار، أمينة حسن، أمير قاسم، إبراهيم عبد الكريم، إبراهيم بحر الله يرحمه ويغفر له، كريم زيداني الله يرحمها، يعني أمين الشملان، عبد العزيز العوضي ما شاء الله، ذي صاحب الصوت الذهبي، جاسم الهاشمي، خليل إبراهيم. زين كل يعني ذلين كانوا ويانا، وكلهم ذلين يعلمونك الانضباط. أذكر مرة الله يرحمه ويغفر له كريم زيداني، كان يوم ثلاثة، أنا ميود من 2 to 5، وهي المفروض تبدلني من 5 to 8. طبعا ما نمشي إلا لما يجي المذيع، لأن 5:30 بعد كأنه كان في موجز. فأنت الرابط ما رابط وذي يمكن يتحايلون عليه، لكن الموجز ذي مقدس، يعني شيء لازم في التزام. وعقب في 6:30 نشرة ولا ذكرى الحين ما أدري، فالمفروض تبدلني أعتقد 5:00 وهي العادة تيك 5:45، 5:50، حتى ساعة 4:30. إذا جاتك بعد قبل 4 فتقول بس أنا بقرأ عنك 4:30، روح ما له من العودة. مشيناها لي 5 عادي من حقها، تصير 5:05، 5:10، 5:15. قلت لا لازم أروح أجيب الموجز الحين، ما أدري بلايش فيها. رحت جبت الموجز قريته، اتصلت فيها قلت لها أم هشام وينك؟ اللي تقول ويني وين؟ قلت لها إذاعة. قلت إذاعة اليوم شنو؟ قلت اليوم 3. قلت اليوم مو 3، اليوم 2. قلت لا يبا اليوم 3 وعنده تزام. قالت صج أصفة أصفة أصفة أصفة الحين ببدل بي اليوم 3. قلت لي اليوم ساعات وعد صيد عقر بقر زين من قد الجداول والأيام
1: البارحة صيدتني
0: لا. فمسكينة يعني الله يرحمها ويغفر لها،
1: الله يرحمها.
0: قلت له بس استاذة خلج في البيت انا بواصل، ترى ما عندي شغل ولا شيء ولا ذي. قالت لا لا لا لا هيك الحين شوف قد ما تقدر قد ما اقدر اوصل. فاعتقد ياتني ونهار ثاني مرة ثانية ياتني، انا توني باجي الزام، قالت لي روح مش تعويض عن ذاك اليوم.
1: الله.
0: عن ذاك اليوم ماتي. واذكر من المواقف ما صادني انا، صاد احد المذيعين في زام اللي ذي الكريه ذي، هذه اللي من 12 to 6 مريت، اللي 5 to 6 شيء ما قد خدته. كان اخونا عبد الله يوسف ميود ذي الزام، فيا يتقلب في البارك يتمشى وفي مذيع ماشي.

0: اعتقد جاسم الهاشمي مري انه هو جاي يعني يعني ماشي ولاقى او هو جاي وامين الشملون اعتقد طالع شيء كذي من هالقبيل اللي يقول له ها ابو هشام ايش عندك الحازي جاي؟ قال عندي زام. قال يا علان ايش لي جاي؟ انا اللي عندي زام. قال من صدقك؟ قال لي زامي انا بدل امينه وياي الحين. قال علان ايش مجايبني؟ قال عادي شو؟ قال شنو اليوم؟ قال يا شنو اليوم على عندك؟ قال ايش اسوي الحين انا راقد كفايه عشان عندي سمته
1: مجهز روحي يعني.
0: وعبد الله ما شاء الله لانه قارئ ولانه يعد فياي كتبه واشياء من هنا قزرها في الإذاعة قاعد يعد البرامج مالتي وهاللون والصبح راح سوى الغرض اللي يبيه راح يمر أي وزارة بعدين راح البيت رقد.
1: يعني التعامل مع الإذاعة جو الإذاعة عموما يعني كأنما جو عائلي يعني بخالد.
0: أوف أوف يعني وايد وايد قلوبة على بعض. عبد الجليل الطريف ذي يعني ما شاء الله عليه لو تتصل فيه يعني توك بقرأ الأخبار ومو عارف الذي ألو أستاذ ذي الكلمة شلون نقولها؟ قال هذه نقولها كذي. وما شاء الله عليه هو يشكل على الهواء
1: ما شاء الله.
0: هو يعني ما يشكل
1: سليقة يعني
0: إيه هو يقرأ ويصلح أخطاء حتى المطبعية وهو يقرأ وهو يقرأ فتتعلم منه. أستاذ أستاذ يعني جليل الصفار الله يرحمه ويغفر له يعني كان يتلذذ وهو يقرأ الخبر
1: الله
0: لأنه كان بعد هو في صوت إذاعة لندن أو شيء قدم بعد قبل فكان لما يقرأ تحس يعني شفت المطرب يسلطن يعني يعني باستمتاع مو يقرأ يكاروت ويمشي مو إنه يبي يفتك يستعد يستعد حق النشرة ويقعد ويعني تتعلم منهم تتعلم منهم بصراحة قلوبهم على بعض يبون أكل على بعض يسألون بعض يدارون بعض يتبادلون يعني الزميل أو الزميل اللي عنده ظرف يتصل فيك ما تقول له لا أنا باكر بتأخر ببادلك لكن بتأخر تقدر تتم نص ساعة زود بودي ولدي الدختر بودي مرشين وشيلون تام إذا حتى تقدر يعني كان في تعاون. الجدول ينحط أي واحد ما يوز له مثلا الاثنين وعند ارتباط عائلي عبد الله تبادل وياي نبادل نكتب وذي ونقول حق المسؤول عن الجدول ترى أنا وحسن تبادلنا لأن كذي وكذي وكذي ففي هذا التعاون طبعا في هذا التعاون.
1: خلال قراءتك لنشرات الأخبار أبو خالد هل في نشرة أخبار ما تنساها يعني من خلال موضوعها من خلال ذكرى معينة أو موقف معين؟
0: والله ما صادفني وايد يعني ما أذكر شيء ولكن من ال يعني من المواقف اللي صادتني على الهواء أو يعني كنا نقدم برنامج على الهواء في أن خبر مفجع واقعي برا وإحنا نقدم البرنامج كنا نقدم برنامج أطباء على الهواء هذه طول البرنامج بعد يعني خد أكثر من دورة كنا نقدمه الظهر يعني كنت أطلع من الدوام من التربية وأجي عشان أقدم كان في تنسيق يعني إن نبي الموظف كذا في كل اثنين أعتقد كان شيء كذي فأذكر إحنا قدمنا كان ضيف طبيب عندنا أنا والله يرحمها كريمة زيداني وصار بريك مري حق الموجز أو أذان أو أي شيء كذي هاللون وقعدنا نسولف نسولنا متى نرجع نكمل البرنامج ما حد يانا أقول يعني وينهم يعني زين البرنامج ما كمل الموجز خلص ما حد في الاستوديو توني بقوم اللي تشوف الاستوديو كذي لوي ناس داشة وناس طالعة وناس مرشنة
1: حركة
0: وي حركة وكان محمد عتيق الله ذكره بالخير هو المخرج قال خلاص ما بنستهدف البرنامج صاير داش داخل شال الميكروفونات قال صاحب السمو الأمير عطاكم عمره
1: يا الله
0: فخلاص يعني كان خبر وايد أليم كان خبر مفاجئ فخلاص فما أدري شلون عقب سووا برنامج يعني كان في حدث أهم من أي من أكيد. أي شيء يعني فهذه كان اللي سبب لنا الربكة

0: فيما عدا ذلك الحمد لله كانت الأمور يعني متيسرة، وفي تعاون وفي ود وفي في برامج علمت يعني علقت وتمت دورات. مثل عندما يرتفع الستار حق أستاذ خليفة العريفي، ما أدري إذا كان عداده هو مخرج، بس هل بعد كان عداده وكان عداد عيسى الحمر ما أدري، بس دي بعد عمر البرنامج فترة، كان يقدم مادة ثقافية مسرحية، كان ميول سلسلة المسرح العالمي منذ نشأة المسرح يعني قبل الميلاد، ماشي للعصور المظلمة لليوناني للروماني للعصور الوسطى للعصر الحديث، ليه ما وصل دي عقب توقف لسبب ما، وكان من برامج الجميلة. طبعا من الأساتذة الذين لا ينسون اللي لهم فضل في إثراء المكتبة الإذاعية محمد جمال. هذا أستاذ يعني ما شاء الله عليه، قدم مخزون كبير من التراث والمعلومات. أيضا الواحد يستمتع، يعني أنا تعاملت يعني مؤخرا في التلفزيون في ليالي البراحة في رمضان لدورتين، كان يعد لي الأسئلة، ولكن في الإذاعة ما صادف أني يعني تشرف بالعمل معه. أسماء جبارة يعني، سواء اللي توفوا أو اللي موجودين.
1: على ذكر الأستاذ محمد جمال، أنت وايد تكرر مثل شعبي وسمعته من فترة بسيطة يذكره ويشرحه،
0: إيه؟
1: إذا ياتك علتك من بطنك.
0: هذه لأن ينطبق في كل وقت في كل مكان، على كل بيت، على كل وزارة، على كل شركة، على كل مسرح، على كل جمعية، لأن أنت علتك لما تكون من بطنك مشكلة، يعني منك وفيك، يعني أخوك اللي أذاك أو زميلك اللي أذاك، أو يعني منك وفيك ذلين،
1: فهمين تيك العافية،
0: فوينتك العافية، شلون تعالج ذي يعني. فهذه تنطبق علينا يوميا يعني. يوميا تقريبا في حياتنا. فذي مثل وايد وايد أنا أحس فيه صح وراكب وشلون طلع يعني.
1: على ذكر أيضا يعني فترة تواجدك في الإذاعة في قراءتك لنشرات الأخبار وكذلك الربط بين الفقرات، ذكرنا المذيعين لكن ما ذكرنا أيضا المنفذين وكذلك المخرجين وأيضا طاقم المكتب اللي هو عصب أيضا البرنامج العام.
0: أذكر اللي في المكتبة كان اسمه إبراهيم مصطفى. هذا الرجل يعني هو اللي هندس برمجة الإذاعة. يعني كنا احنا يوم الجمعة الظهر محمد زويد، هذه شيء يعني خلاص مفروغ منه. يوم الاثنين مثلا أم كلثوم في الليل سهرة من في الليل، يوم السبت عبد الحليم حافظ، يوم الثلاثة فريد الأطرش. زين، هذه من الأشياء اللي خلاص صارت مثل نقول احنا في التلفزيون راكور، خلاص دي ثابت. زين، وبعدين عنده ذاكرة لما يقول للي في الكنترول مثلا أبي المادة الفلانية، دي قبل أرقام وأشرطة، ما مش الكمبيوتر والتخزين اللي طق وطق تطلع لك الأغنية، ما مش دي، كان أشرطة تيك مكودة هاللون على الديسك دي موجودة، وانت تطالبها من قبل البرنامج عشان تستخدمها وتركبها، الشريط يشتغل تركب الشريط الثاني. طبعا اللي كان تلفت في اعتقد محمد تلفت كان في الهندسة وحزتها، بعدين ولده عاد اشتغل في ابراهيم في الكنترول، بعدين صار مخرج. طبعا الزملان عيالنا ذلين اخواننا الصغار من عبد الناصر نعار واحمد الشريان ومحمد عتيق، حتى عقب عدنان ملك ووهيب جزم، جميلة بمطيع، واضحة جميلة الشاعر، لطيفة يعني، في فاطمة شمس، مجموعة سهام كانت بعد بنت الحالة في المكتبة. إنزين، هذين كانوا خلية نحل ما شاء الله عليهم. وفي حيوية يضيفون لك أنت كواحد، يعني صرت بالنسبة لهم مخضرم، لأن يعني إحنا بعد من محظوظين، يمكن إحنا ما لحقنا على الوايد على مثل برام كون، أنا ما لحقت عليه الله يرحمه ويغفر له. سمعت أو محمد خميس يمكن شفته بالغلط في آخر أيام، عتيق سعيد لحقت عليه، كان بعد مدقق لغوي في فترة من فترات اللي أنا جيت، لحقت حتى على المخرجين اللي صاروا بين القدام وبين الحديثين، يعني أنا أعتبر اثنين اللي سووا حتى طفرة نوعية، يعني من عقب عبد النبي حسين ونبيل العلوي وعبد الواحد درويش يا محمد جابر ومحمد حسن، حتى كانوا كلش ستايل غير. إبراهيم عيسى الله رحمه طبعا

0: هذه يعتبر من
1: القدامة
0: اللي شوي يمكن أصغر منهم، يعني لحق شوية حتى على محمد جاو، حتى ذلين لحقوا على ذلين، بس ذلين كانوا شوية تخلصوا من شوي الكلاسيك والعادات اللي يعني صار مذي شوي، كانوا يجددون حتى موسيقتهم واختيارهم كان غير. ذلين سلموا حق الشباب اللي ذكرناهم مساعة الإيداد اللي نعتبرهم، ولا الحين حتى بعضهم تقاعدوا يعني ظاهر احنا وايد كبارنا يعني.
1: الله يعطيكم الصحة،
0: يعني يمكن في إيداد ما عارفهم يعني.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أبو خالد. على ذكر المسلسلات، أذكر مرة سمعت عمل قلت يا الله صدق، يعني طاقم العمل أعطى من الأداء يعني شيء أسطوري، بطل من أرض الحياة.
0: بطل من أرض الحياة،
1: أيوة، اللي كان عن مقرن بن زامل، كان تذكر إيه؟ وكان من إخراج الأستاذ محمد الجابر.
0: محمد جابر صح، أعتقد محمد حميد السلماني كتبه.
1: أيوة. نعم.
0: محمد
1: نعم.
0: حميد، إيه، لأن محمد حميد الله يعطيه والعافية هو تخصصه ومتخرج من الجامعة تاريخ، وعنده تاريخ ما شاء الله البرتقاليين وتاريخ ذي، يعني متخصص في ذي المجال، وكان من المعدين الأثقال. وطبعا انت لما تعطي العمل بعد حق مخرج يعني متمكن يجسد لك حتى الأجواء، يعني تسمع تشاهد وانت تسمع او تسمع كأنك ترى او شيء من هالقبيل. حتى الشباب الحين احمد الحسن اسمه، محمد الحسن
1: نعم،
0: محمد عنده بعد برنامج شيء شريك إنه يروح المريخ أو إخراج ما أدري شنو، بعد أيضا إخراج جميل يعطيك صورة سينمائية وأنت تسمع البرنامج، وياهم عماد وياهم حسن محمد وياهم مجموعة من علي حسن المذيع، مجموعة أيضا أعتقد إنك أنت بعد نثلت وياهم طلعت إيه، ففي كنت أستانس لأن أسمع البرنامج لأن أتخيله يعني أتخيله قدامي كأنه من
1: ديزل.
0: أيوة، هذه أنا يعني تحسست اللي ما اشتغلت فيه، دخلني مرة حق شغلة كذي يعني احتاجوا حق صوت حق شاي هاللون وذي. والحلو في التكنيك اللي صار الحين يعني في الفترة هذه الشباب اللي داد، يعني كان بداها إبراهيم عيسى الله يرحمه. إبراهيم عنده قدرة على المونتاج ويدخل لك الحرف في المكان الصح، ساعات يطلع كذي في الممر يشوف تا قولي لماذا ذهب، بس ذهب لا تقول ذهب زين بس وروح شو ما تدري شو السالفة، فعقب يركبها هو لأن عند البوذية وعند ذي طاحت منه أو شيء من هالقبيل أو أنت كنت قايلها وذي. الحين الشباب يدخلونك ويقول لك تخيل نطقك كف، قول آه، ويدخلون لك آه، وقول آه، وحين بسمتك ليه فوق فعطني آه طويلة آه، لا بتخيل وعارف، شفت الجرافيك شلون يسوونه في التلفزيون اللي تتخيل وحوش آيتك وهاللون ذي، هذه صورة مثل ما كنا نسوي في حسن نور السنة.
1: الله
0: إيه، فلما يأيك في مشهد يعني بسام الذوادي قال لي الحين ذاك ذبحناه بالخنجر وذي ذبحناه قطينه فوق الليبة، الحين محمد عواد الله رحمه دري الحين ذبح بعيونك، قلت له شلون؟ قال لي انت بس غمض وبعد بطل عيونك مرة واحدة، قلت له زين شلون بيموت؟ قال لي مالك شغل، قلت له فهمني، قال لي بيموت بيختنق، قلت له بغمض وفتح، قال لي يطلع خيوط من عيني تتلوث على برعومة، وقال حق محمد عواد الحين انت عقب ذي كم ثانية اصرخ قول آه، يعني الخيوط قاعدة تلتات على على على على رقبته. في الإذاعة كذي كان يسوي لنا بالذات الشباب اللي دان.
1: أتذكر واحد من الزملاء زميلنا محمد الدوسري وجهه تحية، كل ما لاقي يعني نعيد هاي المشهد بالكلام أقوله بو أحمد ما بغيت إلا تقص اللي على بهرام،
0: تغدر
1: اللي على بهرام، جنيت على نفسك
0: يا بو أحمد.
1: التجربة الإذاعية كتمثيل فيها مقاربة نوعا ما من المسرح أبو خالد، ليس كذلك؟
0: لا، هي لها بعد تكنيك شوية، يعني شوف انت الحين اذا اسولف وياك وبعدين لازم انادي ولدي لازم اشيح عن الميكروفون علشان قوة الصوت ما تكون وايد قوية،
1: تبين انك بعيد.
0: ايه، فانا اقول مثلا حسن تسمعني ما يسمعني، بقول بناديك بصوت عليك بقول لك حسن تسمعني، دي الصوت العالي لازم ما وجهه قريب من الميكروفون. ولازم بعد ما اقترب وايد علشان انه ما يصير دروب يصير، لان اذا جربت بوه بوه يصير كذي، يصير بعد دروب يقول لك لا ابتعد.

0: ولا تبتعد وايد، لان في بعض الميكروفونات لها مداها عود، في ميكروفونات لا لازم تكون دايركت في الكوندنسر مايك مثلا غير، في النيك مايك غير، في البوم مايك غير، في هذه كل الهاند مايك غير، في كلهم لهم. فلازم تتعامل في التمثيل، لازم تعطي المستمع الاحساس بالمرض او بالحزن او بالشك او بالريبة من خلال صوتك ومن خلال ايقاع صوتك، فتركز على ذي اكثر. في التلفزيون ما تحتاج كاميرا، تي كلوز بس على عيونك، تعطيك الاشمئزاز، تعطيك الاحتقار، تعطيك الاعجاب، تعطيك ذي بس لقطة. لكن هني شلون انا اعطي نظرة في الاذاعة؟
1: هنا تكمن الصعوبة.
0: ايه، فانا استبدلها بكلمة ويمكن اسبقها بتنهيدة، يمكن باي او شيء كذي، او يسوي اي شيء كذي على اساس ان اقرب له الاحساس المطلوب في ذي الجمله.
1: نعم.
0: لا يعني هو نبره الصوت وايقاع الصوت. يعني في امتحانات التمثيل لما نروح يبنا بنقدم في المعهد يقول لك كلمه قولها، السلام عليكم ورحمه الله.
1: نعم.
0: قولها انت مستانس، قولها انت زعلان، قولها وانت خايف، قولها وانت ما تشتهي الشخص دي.
1: هاي من التدريبات، نفس الجملة
0: هذه من الاختبار القبول حق المعهد. اذا انت عندك القدرة الاولية انك تلون وتنوع، ساعات يقول لك غني غنية. في الاغنية انت لازم بعد تختار اغنية ان فيها طبقات، يعني علشان ان يشوف طبقات صوتك، هل انت ميود على طبقة واحدة، هل انت تلون في ادائك،
1: مساحة الصوت،
0: الصوت، حجم الصوت. فانت لما تغني اغنية نسيتيني، شو هذا مو صوتي، انا بصل بصوتي بقول نسيتيني. لكن مثل ما كان غني محمد عبده نسيتيني مثل ما تنسى الامطار، يبي طالع عندك طبقة. وبعدين لما تغني حق ابو بكر سالم يروح القرار،
1: القرار القرار
0: القرار يعني يروح مني. فهم يبون يشوفون انت ملكاتك الطبيعيه الفيزيائيه، مخارج حروفك، احساسك، طبقات صوتك، حجم الصوت، هذه كلها في الاذاعه تستفيد منه اكثر من التلفزيون. يمكن تستفيد منه في المسرح بعد شويه، يعني من عقب الإذاعة، لأن في المسرح أنت بعد لايف. وتكنيك شلون تقول أنت جملة طويلة بنفس، شلون تتحكم لما تأخذ الهواء، تشوف الحين أنا دبتي تشوفونها في اليوتيوب أنفخها وأقدر أقول جملة أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم ضيف على الإذاعة، سوف سكت. فهني شلون بعدها اخذ هواء ثاني، او التقطيع يعلمونك القطع المعلق والقطع الثابت. يعني لا تحسسني الجمله، خصوصا في الاذاعه، لان معتمد على السمع. فانت لا تعطيني احساس كراوي او كمقدم او كمذيع ان الجمله انتهت. انا ذهبت الى السوق لشراء احتياجاتي. اذا قلت ذهبت الى السوق لشراء احتياجاتي، زين عقب
1: بتكمل عقب
0: شيء بكمل. فلازم أكون ذكي أقول التي أحتاجها في المدرسة مثلا. إذا وقفت، ولكن ذهبت لسوق الاشتراء أو لشراء احتياجاتي، وقفت مو معلق. فهذه التكنيك بعد صغير لازم تعرفه، يعني من أساسيات. حتى في الأخبار ترى وإحنا نقرأ، إذا الجملة الخبر المعلومة السطر الأولي يحوي ان استقبل الشخصية الفلانية فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ورافقه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذه كلها رايح، هذه ممكن اسوي وقفات معلقة سريعة. بعدين اروح مثلا وذلك لحضور القمة العربية المارشينها وكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، يعني البلوكات هذه ما تضيع المعنى وما تخليك توقف مكان غلط وانت أدرى بها. يعني هذا فأكيد للإذاعة سحرها وخطورتها وأهميتها، اللي يعني يبيلها الحرفنة يعني أكثر من التلفزيون. عندك الصورة تساعدك، في المسرح عندك أنت اللايف يشوفونك، بس في الإذاعة توصل للمعلومة والإحساس والمشاعر والخبر بدقة متناهية.

0: وهذه يعني وإن كانت مهارات تدرس إلا أنني يعني اللي يعني يتشوفها من يعني خلينا نقول منظور أقرب، ترى إحنا نمارسها حتى في كلامنا العادي. يعني إحنا يعني فترة بسيطة كنت أتكلم مع يعني بعض الزملاء أن إحنا نمارس الوقف المعلق والوقف التام
1: في حياة طبيعية،
0: في حياة طبيعية، في كلام الطبيعي، ولكن يعني لما نطبقها بشكل يعني مرتب أكثر، وعلى أساس أن إحنا نعرف يعني شنو قاعدين نقرأ وشلون نوصل الفكرة. فمن سنة 83 في إذاعة البحرين إلى 2001 تقريبا، خلاصة هذه التجربة الإذاعية عند بو خالد، كيف ممكن أنه هو يوصلها للمذيعين الجدد اليوم؟
1: أنا أهم شيء اللي قال لي عاطف صلدي الله يرحمه ويغفر له، احترم الميكروفون أثناء أن تكون أنت على الهواء. المسؤولية هذه مثل ما أنت احترمت المستمع وحسيت بأهمية وجودك أن أنت الحين تمثل بلدك وإذاعتك، أبدا لن يعني تتراجع ولن تتخاذل ولن يعني تقصر في الاهتمام، لأن مسؤولية جمة. شوف أنا أقدم وخريج معهد، وقبل لا أروح المعهد مثلت وايد في المسرح وفي الإذاعة وفي كل شيء. لما جيت أن أصير مذيع قالوا لي عبد الله شهر تتدرب تحضر، شهر كامل كورس مكثف
0: في الاستوديو،
1: في الاستوديو تحضر يا المذيع، بس تطالع، بس تتعلم منه، يشكل قدامك، يقول الجملة بصياغة ويغيرها بصياغة ثانية، يعني استمعتم وأنا استمع وحان الآن موعد وأذان كذا وذي، يقولها بكذا طريقة استفيد منه وأعرف. بعدين بنخليك تربط مذيع رابط، وعقبها تقرأ مواجيز، بنشوفك إذا أوكي بنعطيك النشرة. طبعا في مصر طقوسهم غير بعد، يعني يتم يمكن سنين، أنا يمكن في خلال سنة تدرجت أو سنتين أو ثلاث بالكثير لين صرت الناشرة. بس لما تقرأ الناشرة تحس أن لك أهمية، لك قيمة، أنت تنقل الخبر الرسمي الحكومي لبلدك والحدث العربي والعالمي من لسانك، فأنت هني أو أنت معلوماتك تزيد. أنا الحين يسألوني رئيس وزراء البلد الفلاني، عاصمة البلد الفلاني، مارشينو راح خلاص، لأن الممارسة اليومية راحت،
0: يمكن تغيروا بعد
1: تغيروا طبعا تغيروا إيه. فأنت لا تدرك، لا في أشياء ثابتة، عواصم الدول مثلا أو ذي، قبل كنت تقول العاصمة الفرنسية باريس، العاصمة كذي تقولها كان قبل مثلا الاجتماع صار هناك. احترم المهنة أيها المذيع، أيها الإذاعي، أيها المخرج، احترم المهنة، واحترامك للمهنة جاي من احترام الناس واحترام المكان اللي تمثله، علشان الناس تحترمك، علشان الناس تنتظرك. لا تستهين بكلمة، يعني لا ترفع المنصوب، ترى ذي فيه تقليل، تخدش إذن اللي يتقن، يطلع من المود. وأحيانا أشياء بلاي باك يعني كان ممكن يعيدون ويسجلونهم، يعني مو لايف، بعد اللي على الهواء يمكن ساعات يعني سهوا تروح عن كلمة، ما يركز في المعنى، ما يركز في الجملة، الفاعل تأخر أو يعني نائب فاعل أو يعني ما يدركها.
0: صحيح.
1: الاحترام، احترام المهنة طبعا تقنيا مثل ما قالوا لي سعيد الحمد الله رحمه حسن كمال، لا تقلد أحد، لا تنجرف وراء الحدث، أنت محايد.
0: الأستاذ القدير عبد الله، الله يحفظك،
1: تسلم.
0: الأستاذ القدير عبد الله ملك، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت اللي عيشتنا فيه بين جنبات إذاعة البحرين، في وقت لما كنت بين أهل وناس إذاعة البحرين، من شخصيات كبيرة ومن أسماء يعني عشت معها الجو العائلي الجميل. الله يرحم اللي اختارهم إلى جواره ويحفظ الباقين ويحفظكم، ونلقاك إن شاء الله في لقاءات أخرى.
1: تسلم، مشكورين على هذه الوقفة وهذا التسجيل، والحين احنا قاعدين ترى نستمتع بمذيعين

0: ومخرجين جدد يجددون نشاطنا، وحين احنا لو بنيي ما نعرف التكنيك اللي يسوونه يعلمونا ونتعلم منهم، ما شاء الله لهم نكهتهم الخاصة.
1: حياك الله استاذنا الكبير. شكرا جزيلا. وشكرا لكم انتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء اخر وقامة اذاعية اخرى ايضا من اذاعة البحرين، نستودعكم الله والى اللقاء.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين.
12: إذاعة البحرين تقدم
13: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين،
11: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين.
12: هذه إذاعة مملكة البحرين.
8: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
14: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
8: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
14: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى واحدة من أجمل بلدان شمال إفريقيا وأكثرها استقبالاً للسياح، فعلى الرغم من صغر حجمها تتمتع بمكانة عالية في عالم السياحة والسفر، وهالشيء بسبب تنوعها الطبيعي المتمثل في الشواطئ الخلابة والكثبان الرملية والطقس المعتدل، بالإضافة إلى التاريخ العالمي.

0: التاريخ والثقافات المختلفة اللي تتجسد في الآثار القديمة والقلاع، فضلاً عن أجمل الأمثلة للعمارة الإسلامية. وهذه المقومات السياحية تدعمها الفنادق والمنتجعات الفاخرة. رحلتنا اليوم إلى تونس الخضراء.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت تونس من قبل سنتين، زرت العاصمة، كانت تتميز بالجو يعني الجميل والمنطقة الخضراء. هناك العديد من المعالم السياحية والمسارح الرومانية. من ضمن المدن اللي زرتها ولاية سوسة، تشتهر يعني تونس عادة بالتراث والأشياء التقليدية. وأهم المناطق أو المعالم اللي زرتها جامع زيتونة، وعجبني يعني الأكلات هناك. طبعاً الأكلات واجد حلوة يعني، بس عجبتني طبختين يعني اسمها طاجن أتذكر والتسطيرة.
3: تونس معروفة يعني مثل ما يقولون تونس الخضراء. أنا فعلاً خاطري أروح، أنا ما رحت بس خاطري أروح لأنه وايد يقولون حلوة، مدينة ساحلية أو طلع على الساحل، وأنا جداً مهتمة في الفنون، عشان كذي خاطري أروح متحف الفسيفساء، وهذه موجود في تونس ومشهورة هناك. بما أن أنا مهتمة في الفنون أيضاً، أحب أن أحضر المهرجانات، يعني ودي أن أحضر مهرجان مثل مهرجان قرطاج المشهور في تونس.
4: أنا زرت تونس، معروفة بتونس الخضراء، كانت بلاد جميلة جدا، شعبها أيضا جميل. وحبيت أنا في تونس مستوى الثقافة اللي عندهم، لأن أساسا كنا مسافرين ضمن وفد نشارك في إحدى المهرجانات الفنية، وتحديدا رحنا مدينة سوسة في تونس.
1: رحلة عبر الأثير.
0: تقع الجمهورية التونسية في منطقة شمال إفريقيا، إحدها من جهة الغرب دولة الجزائر، ومن الجنوب الشرقي دولة ليبيا، ومن الشمال والشرق إحدها البحر المتوسط. الموقع الجغرافي التونسي هو أحد المواقع الأكثر تميزاً على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، فيمتاز الساحل الشمالي لتونس بأنه كثير التعاريج ويحتوي على العديد من الخلجان، وهالشيء بسبب طبيعة الساحل الصخرية المرتفعة. أما الساحل الشرقي فهو مثل أغلب السواحل الأفريقية منخفض قليل التعاريج وطبيعته رملية في الأساس، ويوجد في هذا الساحل خلجان واسعة، وتم استخدام هالسواحل الشرقية لأغراض السياحة والمصايف.

0: سافر ويانا. يسود مناخ البحر المتوسط في المناطق الشمالية، وتتساقط الأمطار بكميات سنوية أكبر من غيرها في الجهات الثانية نظراً لقربها من البحر وارتفاعها عن مستوى سطحه، بالإضافة إلى تخفيف المرتفعات تأثير المناخ المتوسطي في فصل الصيف اللي يتميز بأنه حار وجاف. وفي وسط تونس فالمناخ شبه جاف، تقل فيه نسبة الأمطار عن المناطق الشمالية، أما في الجنوب فالمناخ الجاف هو السائد بسبب الطبيعة الصحراوية وندرة مياه الأمطار. رغم تساقط الأمطار بمعدل سنوي شبه ثابت، إلا أنها كميات لا تكفي إلا لإنبات بعض الأعشاب الصحراوية.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبتدي مستمعينا جولتنا في تونس، وفي البداية مع العاصمة التونسية مدينة تونس. العاصمة التونسية مزدحمة وجميلة وممتعة وكاملة من جميع النواحي، فهي تضم جميع أنواع أكشاك السوق والمحلات التجارية.

0: العربية، ولعل الجزء الأجمل من عاصمة البلاد هو المدينة العربية القديمة المصورة والمعروفة باسم المدينة. بإمكانكم مستمعينا هناك اكتشاف أمثلة رائعة من العمارة العربية والأسواق المفعمة بالحيوية اللي تضم جميع المنتجات المحلية من السلع المنزلية إلى الحرف اليدوية. وفي هالمدينة بتعيشون تجربة رائعة تعيدكم في دقائق معدودة إلى عصر الثراء العربي اللي ساد من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر. وتمتد المدينة القديمة على أكثر من 280 هكتار، وهي موطن لأكثر من 700 قطعة أثرية يرجع تاريخها إلى حد كبير للفترة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر، لما كانت تونس واحدة من المراكز الرائدة في العالم الإسلامي. ويبدو هذا الشيء في مجموعة من التصاميم الإسلامية في شكل المساجد والأسواق والنوافير والمدارس الدينية والقصور العسكرية والبوابات الكبيرة.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن عوامل الجذب الرئيسية في العاصمة التونسية هو مسجد الزيتونة، وهذا المسجد هو المسجد الرئيسي للمدينة، وهو أقدم مبنى فيها ويعد من أبرز مقومات السياحة في تونس. ومن تونس ننتقل إلى سيدي بوسعيد. تمثل هذه الوجهة أحد أفضل الأماكن للأشخاص اللي ما يحبون المساحات الشاسعة الضخمة، فهو مكان صغير الحجم يبعد عن العاصمة التونسية مسافة نصف ساعة بالقطار. المميز مستمعينا في هذا المكان إنه يكاد يكون نسخة طبق الأصل لجزيرة سانتوريني اليونانية، فكل المباني الموجودة فيه باللون الأبيض أو الأزرق، ولكنها أرخص بكثير إذا قارناها بسانتوريني. وتسمى سيدي بوسعيد كذلك بمدينة التلال، وتقع على قمة جرف شديد الانحدار يطل على البحر الأبيض المتوسط. والمنازل التقليدية الرائعة واللمسة الجميلة مع ومضات من اللون الأزرق اللامع تضيف المزيد من الجمال على هذه المدينة اللي تجذب عدد كبير من السائحين يقصدونها للاستمتاع بالشوارع الضيقة المرصوفة المبطنة بالمقاهي والمحلات الفنية وإكشاك بيع التذكارات المحلية. وتوفر المدينة كذلك قاعدة رائعة لاستكشاف الآثار الرومانية القريبة من قرطاج.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى قرطاج، وهي مدينة أخرى قريبة من العاصمة التونسية، تبعد ثلاث محطات بالقطار عن سيدي بوسعيد، وهي بالطبع موطن لمجموعة من الأثار الرومانية الشهيرة اللي تستحق الاستكشاف، بالإضافة للحمامات الأنطونية الأثرية المثيرة للإعجاب اللي هي واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو. القيروان. تم تصنيف هذه المدينة الهامة كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وتأسست سنة 670 وتتميز بتراث معماري غني، بالإضافة إلى مدينة قديمة جذابة وسوق نابض بالحياة تشمل المعالم البارزة جامع عقبة الكبير، وهو أحد أكبر وأقدم المساجد في تونس ويتمتع بتصميم معماري رائع، إلى جانب ما تمتاز به القيروان من مساجد أصغر حجماً بما في ذلك مسجد البوابات الثلاثة بواجهته اللي تتضمن فن الخط الزخرفي. وتعتبر المدينة أحد مواقع التراث العالمي وتصنف من أهم المدن الإسلامية في العالم.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل إلى مدينة الحمامات اللي كانت قديماً عبارة عن قرية صيد متواضعة تحيط بها بساتين الليمون، تحولت اليوم إلى مدينة منتجعات مزدحمة تحيط فيها العديد من الفنادق المثالية مع المعالم السياحية والأماكن الترفيهية، ما يجعل هذه المدينة المذهلة الوجهة السياحية الأولى لتونس بفضل شواطئها الجميلة ومياهها الدافئة واللي تعد مثالية للرياضات المائية، فضلاً عما تتمتع فيه الحمامات من مركز تاريخي جميل متقاطع مع أزقة ضيقة وقلعة من القرن الثاني عشر ومجموعة من الأسواق التقليدية المدهشة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن الحمامات إلى سوسة. تمثل مدينة سوسة ميناء عسكري سابق كان يقع على الساحل مباشرة، وتشتهر بشواطئها الرملية الجميلة والعمارة الإسلامية والعربية المتميزة بما في ذلك الأسوار التاريخية والرباط النموذجي، فضلاً عن المسجد الكبير في المدينة. اطل هذه المدينة على البحر الأبيض المتوسط، وهي

0: محاطة بمساحات شاسعة من بساتين الزيتون، ما يمنحها العديد من المميزات، بالإضافة إلى ما تتمتع فيه من مركز تاريخي هام في المدينة القديمة اللي تعد أحد مواقع تراث عالمي لليونسكو وموقع مفضل لصانعي الأفلام. وتمثل الدفاعات الساحلية الطويلة اللي تقع بجوار أشجار النخيل المتدلية في هذه المدينة الجميلة مع المساجد والأبراج والمساكن والأسواق، تمثل أحد أروع الأمثلة على العمارة الساحلية العسكرية في شمال أفريقيا.
1: سافر ويانا.
0: كل هذه الأماكن الرائعة اللي ذكرناها هي عدد قليل جداً بالنسبة للأماكن الأخرى اللي لم نذكرها ضمن أهم معالم السياحة في تونس الخضراء، اللي تحتوي على أماكن لا يمكن حصرها، لن تمل منها أبداً إذا قمت بزيارتها، وكل مكان منهم لديه طابعه الخاص والفريد، وبتعيش في كل واحد من هذه المناطق تجربة فريدة ومختلفة لن تنساها أبداً. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء وإخراج آمنة راشد.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية، كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.

0: جلالة الملك المعظم يعقد جلسة مباحثة مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. استعرض خلالها الجانبان مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الاستراتيجي والتنسيق الوثيق.
1: وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن الحوار المباشر مع القطاع الخاص يعزز تطوير بيئة الأعمال ويرسخ الشراكة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
0: مملكة البحرين تؤكد مواصلة الدفع نحو ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتغليب خيار الحوار والحلول الدبلوماسية السلمية لمعالجة الأزمات والنزاعات.
1: بالتنسيق مع الجهة الحكومية ذات العلاقة، هيئة تنظيم سوق العمل تنفذ 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته هذا اليوم إلى جمهورية مصر العربية في زيارة يجري خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.
1: وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم لدى وصوله أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرافق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وفد رسمي يضم كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة السيد خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، سعادة السيد محمد بن بحسين المسلم رئيس شؤون المتابعة الخاصة بالديوان الملكي، سعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، سعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال. هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم جلسة مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث رحب فخامته بجلالة الملك المعظم وبزيارته لمصر التي تعبر عن عمق العلاقات الثنائية وتميزها في كافة المجالات. وأعرب جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس المصري لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها جلالته والوفد المرافق ودور فخامته في تعزيز العلاقات البحرينية المصرية، متمنيا لمصر الشقيقة وشعبها العزيز مزيدا من التقدم والأمن والرخاء والازدهار. واستعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الاستراتيجي والتنسيق الوثيق ومواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة. وأشاد جلالة الملك المعظم بما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من روابط أخوية وطيدة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخا وتطورا بفضل العناية الدائمة والرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين، معربا جلالته عن تقديره لفخامة الرئيس المصري على دعمه وتضامنه مع مملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها، مؤكدا حفظه الله في الوقت ذاته إدانة مملكة البحرين واستنكارها للعدوان على جمهورية مصر العربية في ميناء دمياط وتضامنها الكامل مع مصر الشقيقة وتأييدها لما

0: تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية. فيما أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المعظم على المواقف الأخوية المشرفة لمملكة البحرين بقيادة جلالته تجاه مصر وشعبها، مجددا إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة وتأييدها لما تتخذه البحرين من تدابير لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أفاق التعاون المثمر بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما. وبحث جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها والجهود المبذولة تجاهها. وأكد جلالته وفخامة الرئيس المصري أهمية تكثيف المساعي والجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها والعالم أجمع. كما أكد حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تشهد المنطقة من أحداث لما فيه الخير للبلدين الشقيقين. حضر جلسة المباحثات من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، وسعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وسعادة السيد محمد بن بحسين المسلم رئيس شؤون المتابعة الخاصة بالديوان الملكي، وسعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، وسعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية.
1: وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ويجري جلالة الملك المعظم خلال هذه الزيارة مباحثات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقة الثنائية الوطيدة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة أن الحوار المباشر مع القطاع الخاص يعزز تطوير بيئة الأعمال ويرسخ الشراكة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
0: جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في ثاني جلسات مبادرة حوار التجار التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين لقطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بمشاركة رئيس الغرفة نبيل خالد كانو إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين. وقد ناقشت الجلسة واقع القطاع وأولويات تطويره، وخرجت بعدد من المرئيات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسيته وتطوير بيئة الأعمال ودعم استدامة نموه. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن تخصيص جلسة ضمن مبادرة حوار التجار لقطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات يعكس الاهتمام المشترك بتطوير هذا القطاع الحيوي. من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات يمثل أحد أبرز القطاعات المرتبطة بتاريخ مملكة البحرين التجاري، منوها بأن الغرفة ستتابع تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يسهم في تطوير قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات وتعزيز تنافسيته. أكد وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تواصل الدفع نحو ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتغليب خيار الحوار والحلول الدبلوماسية السلمية لمعالجة الأزمات والنزاعات.

0: ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع تم مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن آلية التعاون بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان الأوروبي.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك أهمية توحيد الرؤى والمواقف المشتركة مع الجانب الأوروبي لرفض والتنديد بالاعتداءات المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والملاحة البحرية في المنطقة.
2: أحب أن أؤكد أن توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لها الأثر الكبير في حضورنا مثل هذه الاجتماعات، وأيضا متابعة رئيس مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم لضرورة حضور هذه الاجتماعات وإيصال رسالة مملكة البحرين ودول مجلس التعاون. اليوم احنا يعني نشوف أن أهمية أن يكون هناك موقف خليجي موحد للتصدي للتهديدات والتحديات التي نواجهها من خلال استهداف المنشآت الحيوية واستهداف للملاحة الدولية وبالأخص مضيق هرمز، هو ضرورة أن يتم مناقشة هذا الموضوع، وهذا ما تم مناقشته في هذا الاجتماع، وتأكيد الموقف الخليجي الموحد وإيصال هذه الرسالة إلى البرلمان الأوروبي يعني لتكون الصورة واضحة فيما يحدث في هذه المنطقة وما يحدث من اعتداءات من إيران على دول مجلس التعاون، وعلى تعطيل للملاحة، وعلى تعطيل لمصادر الطاقة العالمية، وأيضا التأثير الكبير على الاقتصاد سواء في منطقة مجلس التعاون أو منطقة الخليج العربي أو الدول العالم بشكل كبير. فتم مناقشة وعرض هذه الأمور، تم أيضا استعراض الزيارات التي قام بها الأمين العام لدول مجلس التعاون والبيانات، وتم من خلالها أيضا التأكيد على هذه البيانات والتأكيد على بيانات دول مجلس التعاون، والتي سوف يتم يعني أيضا رفعها إلى البرلمان الأوروبي، وذلك يعني للحصول على الدعم الكامل من قبلهم.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة الفحص الفني للقوارب والدراجات المائية عن بعد كخدمة رقمية تسهل إجراءات الفحص الفني وتمكن المستفيدين من إنجاز الخدمة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
0: وفي هذا السياق أكد السيد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية أن تطوير هذه الخدمة يأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% ورفع كفاءة الإنجاز وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين، بما يواكب توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الربان محمد يوسف المرباطي الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات. نرحب بك في نشرة الثامنة. إذن إلى جانب تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كيف سيسهم تطوير خدمة الفحص الفني للقوارب والدراجات المائية عن بعد في تعزيز سلامة الملاحة البحرية؟
3: شكرا جزيلا لتلفزيون البحرين على هذه الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة للحديث عن هذه الخدمة المهمة التي تلامس شريحة كبيرة من أبناء البحرين من مستخدمي القوارب والدراجات المائية. أولا، خدمة الفحص الفني عن بعد ما هي إلا استمرار طبيعي لمسيرة التحول الرقمي التي بدأتها الوزارة من فترة، خصوصا بعد أطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل وترخيص السفن الصغيرة اللي خدمت أكثر من 25,000 مستخدم و 8,000 قطعة بحرية، وخفضت زمن الإجراءات بنسبة تصل إلى 50%. ناحية السلامة الملاحة.

0: الجراحية الفحص المرئي عن بعد، خلينا نتابع الحالة الفنية للقارب أو الدراجة المائية بشكل دوري وأدق، متأكد من استيفاء للشروط والمعدات المطلوبة مثل مفتاح الأمان واشتراط النجاة والأرقام الجانبية قبل نزولها البحر. هذا يقلل فرص الحوادث ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة. فيما يخص تسهيل إجراءات الخدمة، توفر على المستفيد عناء الحضور الشخصي والانتظار، فيكفي أنه يحجز موعد ويسوي الفحص من مكانه بدون الحاجة لزيارة ميدانية، وهذا يوفر عليه الوقت والجهد، خصوصا اللي ساكن بعيد عن مكتب تسجيل السفن الصغيرة في الحد. وأما من ناحية كفاءة الخدمة، فالفحص عن بعد يسرع دورة الإجراء ويقلل الأعباء على الكادر الفني، وهذا بدوره يعكس نفسه على جودة التجربة للمستفيد وسرعة إنجاز المعاملة، وهو نفس النهج اللي طبقناه سابقا في خدمات مشابهة في من خلال وزارة المواصلات والاتصالات، واللي أثبتت نجاحها في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة لتكرار الزيارات الميدانية.
1: نعم، إذا أستاذ محمد، بعد إطلاق هذه الخدمة الرقمية، ما أبرز الخطوات المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة لتوسيع نطاق التحول الرقمي، خصوصا فيما يتعلق بخدمة الموانئ والملاحة البحرية؟
0: أما فيما يخص الخطوات المستقبلية، يقول بصراحة أن الوزارة ما تتوقف عند هذه الخدمة، بل تعكف حاليا على دراسة جميع خدماتها والعمل على تحويلها لتكون إلكترونية بالكامل، بما فيها دفع الرسوم، متابعة حالة الطلب من أول لحظة إلى آخرها، وجعلها أسهل على المستخدم من خلال تبسيط المتطلبات وتقليلها للحد الأدنى، بحيث يحصل المستفيد على خدمته بأقل جهد وأقل مستندات ممكنة. كذلك من ضمن التطلعات، نسعى إلى ربط أنظمتنا الرقمية بشكل أوسع مع الجهات ذات الصلة مثل خفر السواحل والجمارك، تكون هناك منظومة موحدة تسهل التحقق والمتابعة، توسيع نطاق الفحص عن بعد ليشمل خدمات فنية أخرى، بالإضافة إلى استمرار في تطوير المنصة الحالية لتشمل مزايا أذكى مثل التنبيهات الآلية لمواعيد التجديد والفحص وربطها بالمفتاح الإلكتروني الشخصي تسهيل الدخول والاستخدام. في الحقيقة النسبة اللي حققناها هذا العام مشجعة جدا، حيث تجاوزت المعاملات الإلكترونية أكثر من 60% من إجمالي معاملات مكتب تسجيل السفن الصغيرة خلال النصف الأول من هذا العام 2026، وهذا يدفعنا نستمر بخطة ثابتة نحو تحويل رقمي شامل يواكب تطلعات المستفيدين ويعزز مكانة البحرين في تقديم خدمات بحرية ذكية ومتطورة.
1: نعم، الربان محمد يوسف المرباطي، الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة،
2: وأسفرت الحملات عن ضبط 114 عاملا مخالفا، فيما تم ترحيل 420 مخالفا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل.
3: تعزيز الرقابة على سوق العمل شكل محور الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة تنظيم سوق العمل خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة. وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من العمال المخالفين وترحيل آخرين، إلى جانب رصد مخالفات لأحكام القوانين المنظمة لسوق العمل والإقامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وشملت الجهود تنفيذ آلاف الزيارات التفتيشية إلى مختلف المنشآت التجارية في جميع محافظات مملكة البحرين، إلى جانب حملات مشتركة نفذت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بما يعكس تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في مواجهة المخالفات والممارسات غير النظامية. وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي امتدادا لنهج رقابي مستمر يهدف إلى صون حقوق جميع الأطراف والحد من العمالة غير النظامية وتعزيز الامتثال للقوانين، بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وجددت تأكيدها أن حفظ انضباط سوق العمل وترسيخ بيئة عمل عادلة وتنافسية سيبقى

0: يعني في صلب جهودها من خلال مواصلة الحملات التفتيشية وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم استقرار سوق العمل ويرسخ الامتثال للتشريعات المنظمة.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قالت السيدة نورة عيسى مبارك نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل، إن الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تولي اهتماما كبيرا بمراقبة الأسواق والمحال التجارية وتكثيف حملات التفتيش على العمالة غير النظامية.
2: الهدف لا يقتصر على ضبط المخالفين، وإنما الحفاظ على سوق عمل منظم وعادل ويعزز التنافسية بين جميع المنشآت. هذه الأرقام تعكس استمرارية الجهود الرقابية بهدف الحد من الممارسات الغير قانونية وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار سوق العمل. وهنا لابد من الإشادة بارتفاع مستوى الوعي والالتزام من قبل أصحاب الأعمال، وهو ما يعكس نجاح الجهود التوعوية التي تم تنفيذها تفعيلا لدور الهيئة التوعوي في هذا الجانب. من المهم أن يدرك الجميع أفرادا ومؤسسات أن الالتزام بالقوانين والأنظمة يصب في مصلحة الجميع ويحفظ الحقوق ويسهم في استقرار سوق العمل. وفي هذا الصدد أود التأكيد على ضرورة التزام أصحاب العمل بعدم التشغيل أو التعامل مع العمالة المخالفة، والتأكد بصورة مستمرة من الوضع القانوني للعمالة المسجلة على منشآتهم والالتزام بجميع الإجراءات التنظيمية.
1: في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكد سعادة السيد ماريار منيل بيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى مملكة البحرين عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات.
3: أقيمت علاقات دبلوماسية بين جمهورية كازاخستان ومملكة البحرين في عام 1992، ومنذ ذلك الوقت شهدت علاقات ثنائية بين البلدين تطورا ملحوظا، وساعدت الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى لتوطيد وتعزيز علاقات بين البلدين. لا شك أن زيارة رسمية التي قام بها جلالة الملك إلى جمهورية كازاخستان في عام 2014 وضع وشكل أساسا قويا لتعزيز وتعميق علاقات الثنائية، وحتى الآن نشهد تطور كبير والتنسيق الدائم والمستمر والمتواصل بين البلدين في جميع المجالات، وأكيد هناك حوار سياسي قوي ومتين بين البلدين، وهناك المجالات الأخرى للتعاون المشترك، وأيضا هناك تقاسم مشترك لمواقف تجاه القضايا الدولية متعددة. أجرينا الجولة الأولى من المفاوضات والمشاورات السياسية بين البلدين في عام 2023 في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان، وكان على مستوى وزارة الخارجية للبلدين، وناقشنا العلاقات الثنائية على مستوى تعاون ثنائي وعلى تعاون في مجالات المنظمات الدولية. ونتيجة لهذه المشاورات ونتيجة للاتصالات المستمرة ومتواصلة بين قيادتي البلدين، مواقف الدولتين، مواقف كازاخستان والمملكة البحرين دائما متقاربة تجاه جميع القضايا الدولية المعاصرة، وتنسيق دائم والحوار السياسي البناء والمستمر بين البلدين.
1: يحظى الشباب في مملكة البحرين باهتمام ورعاية متواصلة انطلاقا من إيمان راسخ بأنهم الثروة الوطنية الحقيقية وشركاء أساسيون في مسيرة التنمية الشاملة.
4: وتأتي مدينة شباب 2030 في مقدمة هذه المبادرات الوطنية الرائدة باعتبارها منصة متكاملة لتمكين الشباب.
5: لم يعد الاستثمار في الشباب خيارا تنمويا، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل، انطلاقا من الإيمان بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية والمحرك الرئيسي لمسيرة التنمية. وفي مملكة البحرين يتجسد هذا النهج عبر مبادرات وطنية تستثمر في طاقات الشباب وتنمي مهاراتهم.

0: وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للإبداع والابتكار، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة في مسيرات التنمية. وتعد مدينة شباب 2030 إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي تجسد هذا التوجه، فمنذ انطلاقها عام 2010 تواصل توفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين اكتساب المهارات واكتشاف المواهب والتدريب العملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإعلام والقيادة والفنون والرياضة. وفي نسختها الحالية توسعت برامج المدينة وشراكاتها لتوفر للشباب فرصا نوعية في مجالات المستقبل، من الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء إلى الإعلام وريادة الأعمال، إلى جانب مبادرات تعزز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة والانتماء. ويعكس هذا التنوع رؤية مملكة البحرين في الاستثمار بالشباب وبناء كفاءات وطنية تمتلك المهارات والمعرفة وتواكب متطلبات المستقبل، بما يعزز دورها في مواصلة مسيرة التنمية.
1: وخلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمركز الأخبار، أكدت الأستاذة شيخة بطي مدير إدارة تمكين الشباب في وزارة شؤون الشباب أن استدامة مدينة شباب 2030 تقوم على التطوير المستمر لبرامجها، بما يضمن تقديم برامج تدريبية تعزز جاهزية الشباب لسوق العمل.
2: طبعا اليوم احنا في وزارة شؤون الشباب نؤمن ان سر استمرارية مدينة شباب 2030 هو انها تتطور باستمرار وما تتوقف عن نموذج واحد، لان جميع البرامج التدريبية التي تقدم في هذا المشروع يخضع للتقييم بشكل دوري، كذلك نستفيد من دراسات قياس الاثر وتحليل احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. كذلك نحرص على إدخال مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وعلوم الفضاء وريادة الأعمال، حتى تكون البرامج اللي تم تقديمها للشباب مواكبة للتغييرات المتسارعة. كذلك اليوم الدعم المستمر من صندوق العمل التمكين والشراكات المتجددة مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية في تقديم محتوى متجدد كل عام، والأهم من ذلك أن احنا اليوم نشرك الشباب أنفسهم في التخطيط والتنظيم، لذلك هذه البرامج تكون معبرة عن احتياجاتهم الحقيقية، وتكون اليوم مدينة الشباب تقدم برامج تدريبية متخصصة تنتج مشاريع وخبرات تدعم السيرة الذاتية للمشارك، وما تكون مجرد برنامج صيفي.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على

0: القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
3: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
2: الصواري
3: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
2: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
3: الصواري
2: هم المبدعون.
3: الصواري
2: الإعداد عبد الله يوسف،
3: التقديم
2: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

120 سنة مرت على ميلادها، و65 عاماً على وفاتها، ولا يزال طيفها الساري مسيطراً كأشهر أديبة في عصرها. وفي عصرنا لا تزال تثير فضول الباحثين بدورها الغامض في الحياة الأدبية في عشرينات القرن العشرين وثلاثينياته الزاخرة بأعلام النهضة الفكرية والأدبية.

0: عصرها كما لم يشغلوا بغيرها، فقد أحبوها جميعا، وكتب عنها العقاد وشوقي وجبران ومطران الشعر، وكتب الرافعي رسائله الشهيرة من أجلها، وبادلها آخرون الرسائل، ومنهم أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل.
1: ماي زيادة شخصية لم يتكرر مثيلها في الحياة الأدبية، والتي أحيطت بها هذه الهالة الكبيرة، ولهذا فنحن أمام صارية باسقة نخصص لها حيزاً لنتحاور معها ونتعرف بها عن قرب.

اسمها ماري الياس زخور زيادة، الشهيرة بمي زيادة. مولودة في الناصرة عاصمة الجليل بفلسطين، لأب لبناني وأم فلسطينية. تاريخ ميلادها 11 من شهر فبراير من عام 1886 للميلاد، وتاريخ وفاتها يقع في 19 من شهر أكتوبر من عام 1941. هكذا، فقد ولدت في بلد وأبيها من بلد وأمها من بلد، وأشباح نفسها تنتقل من بلد إلى بلد. فلأي هذه البلدان تنتمي؟ وعن أي هذه البلدان تدافع؟

0: لأن والدها لبناني والثقافة الفرنسية هي السائدة، فقد علمها اللغة الفرنسية في سن مبكرة، إلى درجة أنها استطاعت أن تقرأ للمرة الأولى في سن 10 من عمرها قصة أبرص بلدة أوسوتا باللغة الفرنسية بقلم كازافيه ميستر، فنالت أعجابها إلى أن أدخلها والدها مدرسة راهبات زيارة في عنيطرة بلبنان حيث كانت بلغت 13. وكنا في هذه المدرسة يكلفن بإلقاء خطب تنشئها لهن المعلمات، وتقوم الطالبات أحياناً بتمثيل بعض القصص القصيرة، فكان هذا يستفز مي زيادة إلى التأليف والخطابة، حتى اشتهرت في المدرسة بجودة الإلقاء في الفرنسية والعربية.
1: ظفرت بالجائزة الأولى في الإنشاء بهاتين اللغتين، ولما جاءوا مصر وتسلم والدها تحرير المحروسة أخذت تنشر فيها بعض المقالات، وشرعت في ذلك الوقت بدراسة اللغة، وقام في ذهنها أن تكون كاتبة، وراحت تمرن قلمها وتنشر مقالات وأشعارا بالفرنسية حينا وبالعربية في معظم الأحيان وتحت شتى الأسماء المستعارة، منها مثلا إيزيسكوبيا وعائدة وشجية وكنار والسندباد البحرية الأولى ومدموزيل صهباء.

وخالد رأفت، ثم أخيرا الآنسة مي، وقد استقر معها نهائيا هذا الاسم، فصارت توقعه بالعربية وهو اختصار اسمها، ويتكون من الحرفين

0: مي زيادة ثقافتها أجنبية، ولكن قلمها عربي ولسانها عربي، فقد ألمت باللغة الفرنسية بحكم نشأتها وتعليمها في بيروت، حيث كانت اللغة الفرنسية هي لغة التعليم، مما جعلها تتمكن من هذه اللغة وتنشر بها ديوانها الأول زهرات حلمي، وصدر في القاهرة في عام 1911.
1: بعد ذلك الديوان لم تعد تكتب باللغة الفرنسية إلا بعض المقالات والتعليقات بين حين وآخر، وإنما اتخذت من العربية أداة لها، وإن تعلمت بعد ذلك اللغة الإنجليزية وأجادتها حديثاً وكتابةً، كما ألمت بالإيطالية وقرأت بها، وألمت كذلك بالألمانية والإسبانية واللاتينية.
0: وعندما جاءت إلى مصر في عام 1907 مع أسرتها، أقبلت على الأدب العربي وترجمت إلى اللغة العربية من عيون الثقافات الأجنبية ما استطاعت إليه سبيلاً، وعملت بنصيحة أحمد لطفي السيد بتلاوة القرآن الكريم، وتعلمت من فصاحته وأسلوبه وبلاغته لإتقان اللغة العربية،
1: وانتسبت إلى الجامعة المصرية. وحينما أعلنوا الحماية على مصر في الحرب العالمية الأولى بين عامي 1914 إلى 1918، وراحت إنجلترا تحكمها مباشرة، وراحوا يعملون على نشر اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم والإدارة والحياة العامة، وذهب قائلهم سيبروبيك في جريدة الإيجيبشن ميل اليومية إلى الدعوة لتغليب اللغة العامية في مصر، لأنه يرى أن العربية الفصحى عقبة في طريق تطور مصر حضارة وفكرا. وقد تصدت له مي زيادة في عدة مقالات في نفس الجريدة دافعت فيها عن اللغة العربية الفصحى كلغة وكفكر وحضارة.

0: الأدبي قديم عربياً وأجنبياً، وكان يحضر صالونها الأدبي كثيرون، منهم أحمد لطفي السيد وأحمد شوقي وخليل مطران والأمير مصطفى الشهابي وأحمد حسن الزيات وإسماعيل صبري وطه حسين وعباس محمود العقاد والرافعي وإنطوان الجميل وداود بركات ويعقوب صروف وولي الدين بكر وجورجي زيدان، سلامة موسى، زكي مبارك وغيرهم من كبار الشخصيات الفكرية والأدبية. وقد ورد ذكر الندوة في كثير من كتاباتهم، كما أن آثارها فيهم بلغت حداً بعيداً.
1: كانوا جميعاً يخلعون خلافاتهم على عتبة صالون مي زيادة، حيث ينسيهم جمال شكلها وفكرها كل شيء، وهذا ما كان يشاع حولها، لأن قوة الجمال وقوة العقل اجتمعتا فيها، مع أنها لم تكن تعتقد بذلك أو تأبه له، حيث أنها ترى أن الرجال في معظمهم يتصورون أن المرأة الجميلة رأسها خاو فارغ، جمالها يغطي ويستر غباءها، وبأنها لا تعرف سوى قلم الشفاه، وأن المرأة صاحبة العقل هي امرأة خالية من الأنوثة، المرأة دمية محرومة من العلم والثقافة، حتى أن بعض من امتلأ بهم صالونها لم يحاول أكثرهم معاملتها على أنها عقل يفكر، بل عاملوها كأنثى جميلة الملامح، ممشوقة القوام، جميلة العينين.

تعرفت ماي زيادة بأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد الذي أحبها حسب اعتقادها كحب الأب لابنته والأستاذ لتلميذته. تعرفت به في لبنان أثناء اصطيافه فيها في عام 1911، وكان واسطة التعارف صديقه خليل سركيس، ثم أهدته كتابها ابتسامات ودموع. بعدها راح يقرأ يومياتها في صحيفة المحروسة التي كانت تكتبها تحت

0: تحت عنوان يوميات فتاة.
1: مصطفى صادق الرافعي كان حبه لها شهيراً إلى درجة أن مي زيادة تبادلت معه الرسائل الغرامية، وربما كان ذلك دليلاً واضحاً على الحب، إلا أنها علقت على ذلك بقولها:
0: تلك حالة نفسية خاصة لا يجوز تعميمها، كما أن رسائل الرافعي لم تتعدى الصفحات التي كتبت فيها، وحسب فضلاً أنني كنت ملهمته في هذه الرسائل التي كسب بها الأدب الكثير، كما أن مسألة الحب أو الحب المتبادل لم تخرج عن حيز الورق.
1: مي زيادة تبادلت الرسائل مع كتاب آخرين، سنفتحها لنقرأ مضامينها معاً.

0: صحبة الصواري. نسترسل في قراءتنا لقصة مي زيادة الحقيقية مع الكبار، فنلتقي عباس محمود العقاد الذي وصفته بأنه كان أكثر الأدباء فهماً لها، فقد كان يرى رغبتها في إرضاء الجميع، أو كما كان يقول لها دائماً إن عندها شعوراً بأنها أم البشرية، وما دامت أماً فكل الناس أولادها، تقبل منهم ما تقبله الأم من أطفالها. ومن خلال متابعتنا لقصة مي زيادة نلاحظ أنها لم تكن صاحبة تجارب، حتى أن خطبتها لابن عمها في عام 1905 للميلاد لم تنجح ولم توفق، لذلك كانت تخاف من التجربة وتخاف من الفشل.
1: لكن قصة حب مي زيادة وجبران خليل جبران شاعت إلى درجة أن الجميع صدقوا أنه حبها الحقيقي، وأنه كانت لديهما رغبة في الزواج. فما هي حكاية مي زيادة مع جبران خليل جبران؟
0: لا شك أنه قيل الكثير عن علاقتها بجبران، ولكنها كانت تؤكد أن ما بينهما مجرد علاقة رسائل. قال ما قال فيها وبين حبه وردت هي عليه بالمقابل معبرة عن عواطفها لتخفض من كآبته إن كان كئيبا، وتواسيه إن كان في حاجة إلى مواساة.
1: هل كان أدباء مصر ومفكروها دون مستوى العقل الذي يميز؟ وهل كانت أجهزة الدولة غائبة عن الوعي وعمن دفعوا أو تآمروا على رموز مصر؟ إذن بماذا يفسر حب مي زيادة للعزلة والوحدة الذي يتناقض مع مظهر صالونها الأدبي الذي كانت تحييه، وما يقتضيه ذلك من علاقات اجتماعية؟ ألا يؤكد ذلك أقاويل البعض عن الدور الذي لعبته مي زيادة لشغل أدباء مصر ومفكريها بحبها عن قضايا بلدهم الوطنية؟

في وقتنا الراهن العصر تغير، وصار التاريخ يكتب بروح المؤامرة، فيشوه كل جميل ويساء تفسير كل شيء وتقلب الحقائق، لأن الأدب المصري نفسه في تلك الفترة التي عاش فيها هؤلاء الأدباء والكتاب كان أصدق وثيقة على أن أدباء مصر ومفكريها لم يشغلهم شيء عن قضايا وطنهم وهمومه.

0: نلاحظ من خلال تتبعنا لقصة مي زياد الحقيقية مع الكبار أن واحدا من كبار أدباء عصرها لم يقترب من صالون مي زياد الأدبي، وهو توفيق الحكيم، مع أنها كتبت له رسالة مبدية إعجابها بكتابه شهرزاد، حيث قالت إن بطلة الرواية شخصية كثيرة التملص والتقلص. ولعل توفيق الحكيم كان ينفث من شخصيته هو في شخصية شهرزاد، فقد كان عزوفا عن الاجتماعات والصالونات، ثم ربما كان من أسباب عدم اقتراب توفيق الحكيم من صالون مي زياد الأدبي هو ما أشاعه عن نفسه كعدو للمرأة. فكيف يبدي العداوة لها ثم يكون من ضيوف صالون لامرأة؟
1: من أعاجيب الأيام ومضحكات الزمان أن ينتهي الأمر باتهام مي زيادة في عقلها، فما هي قصة جنونها؟
0: أدخلت مي زيادة إلى مستشفى الأمراض العقلية قسراً، ورأت من ألوان العذاب ما شيب شعرها وحز آلاماً وأحزاناً في كيانها. وقد قدمت للجميع وثيقة تدل على أنها بكامل قواها العقلية، فبعد أن أخرجوها من المستشفى بعد هبة رجال الفكر والأدب، ألقت مي زيادة محاضرة في الجامعة الأمريكية بلبنان لمدة ساعتين وسط أعيان لبنان. موضوعها رسالة الأديب. لقد أرادت فقط أن تثبت لهم أنها ما كانت يوماً مجنونة.
1: ومع ذلك ظلت تجربة مستشفى الأمراض العقلية تطارد كيانها وتهزها حتى النفس الأخير.
0: مي زيادة وجهت رسالة للمرأة العربية، قالت فيها:
1: الحياة أمامك أيتها العربية، ولك أن تكوني فيها سيدة أو عبدة. عبدة الكسل والتواكل والغضب والثرثرة والاغتياب والتطفل والتبذل أيضا، أو تكوني سيدة، سيدة الاجتهاد والترتيب وحفظ اللسان والصدق وطهر القلب والفكر والعفاف والعمل المتواصل.
0: ويظل السؤال يتردد مع كل صفحة تتحدث عن مي زيادة: من هي هذه الفتاة التي شغلت أدباء عصرها؟ وفي محاولة للحصول على بعض الإجابات نطالع معا كتابا يحمل عنوان كان لنا أيام في صالون العقاد للكاتب

أنيس منصور لنتابع أبرز الأحداث التي يتناولها الكتاب والتي تدور حول الأديبة اللبنانية الشهيرة مي زيادة.

0: عديدة هي الكتب التي يصعب تلخيصها أو جمعها وتقديمها في سطور، ومنها كتاب أنيس منصور كانت لنا أيام في صالون العقاد. فالكتاب شكل متميز من السيرة الذاتية من خلال العالم والآخرين، وتلخيص كامل للمؤلف ورؤيته وتصوراته. هو تجسيد حقيقي لبراعة يشهد بها من يتحمسون له ومن يرفضونه في استخدام أسلوب رائع في التعبير عن نفسه وعما يراه.
1: وبالنسبة لنفسه تلك فهي في كل مكان، حتى أن البعض أطلق على الكتاب بحسن نية أو بسوءها العقاد في صالون أنيس منصور. وأما ما يراه فإنه يدعمه ويثبته ويؤكده بفيض من الأدلة والشواهد والمعارف والأمثلة من التاريخ، وكلها تحمل طعم بوتقته الخاصة.
0: ولعل أبرز الأحداث التي يتناولها الكتاب قصة الحب الشهيرة التي كانت ضحيتها الأديبة اللبنانية مي زيادة، هي في جانب، وكبار عصرهم في جانب، طه حسين، مصطفى صادق الرافعي، عباس محمود العقاد، وجبران خليل جبران، أنطوان الجميل، وسلامة موسى، ولطفي السيد، وأحمد شوقي، وغيرهم. إنهم جميعا اقتربوا منها وابتعدوا عنها، ولكنها بالنسبة للعقاد كانت قصة فشل في الحب، أو أنها حب الفشل الذي لم يفضي إلى زواج.

من أجمل صفحات الكتاب، تلك الأحاديث التي تتناول مي زيادة من أكثر من جانب. فهناك من يرى أنها لم تكن أديبة كبيرة، إنما اكتسبت مكانتها من هؤلاء الأدباء الكبار حولها، فقد كانت فتاة حساسة شديدة الاضطراب النفسي والتناقض. كانت الضوء الذي يدور حوله الفراش، ولم يكن ضوءها قويا لدرجة تحرق الفراش، إنما هو الفراش الذي أطفأ نورها وأحرق أعصابها وأخرجها من مصر لتدخل مستشفى العصفورية بلبنان، وفشلت في أن تكون سالومي التي أحبها العالم فرويد والفيلسوف نيتشه وشاعر ريلكا، وجعلتهم يتعلقون في عربة واحدة وتلهب ظهورهم بالسياط.

0: بحظه معها. طلب إليها أن تراه فاعتذرت في أول الأمر وقالت: أنا لا أجلس إلى أحد وحدي إلا إذا كان قديسا. وقال لها طه حسين:
1: أنت تطلبين المستحيل.
0: أما العقاد فقد رآها كثيرا وكانت تخشى عليه السجن، ورسائلهما المتبادلة مزيج من الرمزية والحذر، ويبدو أن الخوف من المجهول والفضيحة كان هاجسها. كان العقاد يقول عنها كما يبدو على لسان أنيس منصور:
1: كانت تحاول المستحيل، تحاول أن تظل هي مشتعلة دون أن تحترق ودون أن تحرق أحدا، وكانت حريصة على أن تبدو مختلفة، فأسلوبها مختلف وطريقتها في مصافحة الناس والحفاوة بهم مختلفة، حتى الماء الذي تقدمه في صالونها لم يكن شيئا مألوفا، إنه مثل أسلوبها، وقد وضعت فيه خلاصة الورد، فإن لم يكن حلوا فهو معطر، وإن لم يكن باردا فهو لذيذ الطعم. إنها تحاول أن تكون غير مألوفة، وربما هذا هو الذي جذب إليها الكثير من الناس.

0: ويظل السؤال يتردد مع كل صفحة تتحدث عن مي زيادة. من هي هذه الفتاة التي شغلت أدباء عصرها؟ وتستمر الإجابات تتردد في باقي الصفحات، ويلخصها المؤلف في أكثر من شكل ولكن بنفس المعنى، حينما يقول:
1: هذه الفتاة المسكينة لم تعد تعرف من هي، فكل أبناء عصرها يرون أن من العيب ألا يعرفوها، وإذا عرفوها ألا يزيفوا لها حبها لهم. هي أحبتهم وهم أحبوها، وفي نفس الوقت يعز عليهم أن تكون لواحد آخر، لذلك تعاونوا دون اتفاق مكتوب على أن يقضوا عليها، فلا تكون من نصيب أحد، وقد كان لهم ذلك. لقد ظلت مثل شمعة في زجاجة تحترق وتبكي على نفسها.

الصواري عديدة كثيرة مديدة في التاريخ والزمن ومفاصل الحضارات، لذلك ندعو كل الأحبة للتعرف على كثير منهم حين يحين موعد اللقاء الثابت بيننا وبينهم في الأسبوع القادم.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكون

0: حكمٌ مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة أنا عندي شامة من يوم كنت صغير، عاد أنا حين في بداية العشرينات، وقمت ألاحظ شيء وأحس بشيء غريب من هالشامة، صايرة وايد تحكني، يعني الشيء شغل بالي وايد، ما أدري يعني في حل الموضوع، هل في كريمات تعالج الحكة؟
4: أهلا فيك يا حسن وشكرا على سؤالك الحلو. الشامة إذا كانت موجودة من فترة طويلة ومنذ الولادة بإذن الله ما في خوف منها، ولكن القاعدة الجلدية الطبية تقول إن أي شامة موجودة عندك من فترة طويلة تغير حجمها أو ملمسها أو لونها أو صارت تحك وايد وهي ما كانت تحك، في هالحالات الأربع يستدعي إنك تزور الطبيب وتفحصها بمكبر خاص عند الطبيب. نادراً قد نضطر إن احنا نزيل الشامة احتياطياً فقط، أما إذا كانت الشامة نفس ما هي من سنوات ما في داعي نجيسها أو نلمسها. الحالة الثانية إذا ظهرت لك شامة جديدة ما كانت موجودة، في هذه الحالة لازم تزور الطبيب وأيضاً تفحصها، قد تكون شيء عادي جداً نفس الشامة الدهنية أو غيرها أو الشامة الدموية، هذه ما منها خوف بإذن الله. في حالات نادرة أيضاً حسب نصيحة الطبيب قد تزال جراحياً لا سمح الله، فنصيحتي لك بما أن فيها حكة زور الطبيب يفحصها ويطمنك بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الأخبار ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا يحب النظر في العلم ويستحي من السؤال، فقال له: يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لما لا تتعلمه اليوم؟ قال: أو يحسن بمثلي طلب العلم يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، والله لئن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. فقال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم يا أمير المؤمنين؟ قال: ما حسنت بك الحياة. وقف بهلول على رجل وقال: خبرني عن قول الشاعر: وإذا نبى بك منزل فتحولي، كيف هو عندك؟ قال: هو قول جيد. فقال له: فإن كنت في الحبس فكيف تتحول؟ الصواب قول غيره: إذا كنت في دار يسوءك أهلها ولم تك مكبولا بها فتحولي. ليس من الضروري أن تكون هزائم وانتصارات من هم في القمة هي نفسها هزائم وانتصارات من هم في القاع. برتولت برشت.
0: ما خط القلم.
2: قال بعضهم: رأيت أعرابيا يعاتب ابنا له صغيرا ويذكر حقه عليه، فقال الصبي: يا أبتي، إن عظم حقك علي لا يبطل صغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أقول إن سواء، ولكن لا يجمل الاعتداء.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي رضي الله عنه: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين باقيها، والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من يعاديها، عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هذا المساء وكل مساء يحلو لنا الغناء، نشدو بضعة ألحان ثم نترك الحكاية ليعبث فيها هدوء الليل.
1: الليل ظل رائع، سكون وفرح، أشباح وأرواح، وفي الليل تحلو الحكايات تلمع، وليس لنا من هذا الساحر الفريد غير الذكرى والسفر.

0: الموج يبقى يقلب صفحات الكتاب الكبير.
1: كم أنت رائعة بين الليل والصباح، مثل رمل بحري ينفرد أو غيمة تمطر، ومثل ما تحمل النوارس بشائر المراكب العائدة. أقول لك بمطلق ما في الصمت إنني أحيا بالحب، مثل لون المدافئ المتأججة، مثل تألق الورد في الربيع. أقول لك إنك تتربعين على عرش القلب.

أنا دون الحنان فقيرة، وكل انتصار لي بدونه هزيمة. أصابني بعد هجرك دوار، وتقمصت أرواح بنات الماء، صارت حروفي لغات، وصرت لها أسير.

سأعود إليك لأصنع لك في الربيع الحلى بالشعلة الخالدة أنير الشوارع المعتمة وأجوب الفيافي وأملأ لك القلب.

0: كالأطفال نعود نلهو نرتقي سلالم السماوات بمراجيح نعبر السحاب بألوان العيد نفرش الوهاد كالأطفال نعود نمسح الغضب نلعن الخصام نتصالح نغني نكتب كتاباتنا كلها نكررها لنحقق حلما كبيرا اسمه حب.
1: بنهر الطفولة من جديد نغتسل، نرى الدنيا زهرة برية بحيرة بغير ملح، نرى الدنيا خبزا ولعبا ونكتب على الرمل الأصفر تاريخا جديدا، نكتب بجرأة الطفولة، نكتب ونكتب كي ننسى أننا في يوم ما، في لحظة ما سنصحو.

لا تحر يا طفلي الكبير، وبين الرسوم لا تغرق، فكل ما يرسمه الأطفال رائع وسط عالم مغلق. وأنا طفلة حلمها أن تلهو فوق الشمس ولا تحرق، أن تجري فوق الماء ولا تغرق، أن تسبح في الريح ولا تزهق، وأنت حبيبي ستبقى البحار والزوج.

عندما تهدأ دموع الأطفال وتختفي الأحقاد، عندما ينسحق الشر وتموت الحروب، تنشق الأرض، تتفجر الينابيع، ينبلج الصبح، تزدهر السماء بالألوان. في تلك اللحظة الصفر يولد الحب البكر الذي لن ينتهي أبداً.

0: عندما تقرع أجراس الضمير ويضج في الرأس العويل،
1: عندما تتوجع الذكريات ويذبح الشوق في الضلوع،
0: عندما تنطفئ قناديل المساء وتضاء شموع الضياع،
1: عندما تزمجر الغربة في الأعماق نجوع،
0: نتوق للعودة إلى أحضان الطبيعة حيث الصفاء والنقاء والتجدد.

0: عندما يصفعنا جليد الغربة ويلفنا الليل بوشاحه الأبدي، وتصرخ في أعماقنا أخيلة التذكر، نحن لغابة الأمان العذب، ونذرف دمعا مالعا يمحو صدأ السنين.
1: عندما تجلدنا النظرات العاتبة نهمس بخوف راعش، وعندما يلوح لنا الحرمان نلوذ بالأمل لتورق شجيرات العتاب وينغسل ما علق بأنفاسنا من شوائب.
0: كلمات من أجل الحب.

لوثوا كل الحكاية، حطموا كل الأبراج، اجتاحوا جميع الأسرار عندما اكتشفوا حكايتنا. وحكايتنا ليست ككل الحكاية، وحبنا ليس كحب الآخرين. لوثوا، حطموا، مزقوا بألسنتهم، بأنوفهم، بأيديهم، بعيونهم، بظنونهم حكايتنا. وحكاية حبنا ليست كباقي الحكاية.

يا أنت، يا هذه الأنا الصارخة المتحدية بوجه العواصف صارخة، يا أنت يا حب، حبنا ليس كالحكاية، حبنا يسري مع الضوء، ينسرح مع الخيال، يتشعب كما الشرايين في الجسد، يتفاعل كما الهواء في الكون، كما الماء في المحيطات. يا أنت يا هذه الأنا، لا تخافي كل ما يحاك من حولنا، فستبقى حكايتنا أحلى الحكاية، لأنها ليست كباقي الحكايات.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته إلى جمهورية مصر العربية في زيارة يجري خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.
2: هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جلسة مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث رحب فخامته بجلالة الملك المعظم وبزيارته لمصر التي تعبر عن عمق العلاقات الثنائية وتميزها في كافة المجالات.
1: وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ويجري جلالة الملك المعظم خلال هذه الزيارة مباحثات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة أن الحوار المباشر مع القطاع الخاص يعزز تطوير بيئة الأعمال ويرسخ الشراكة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
2: جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في ثاني جلسات مبادرة حوار التجار التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين لقطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بمشاركة رئيس الغرفة نبيل خالد كانو، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين. أكد وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تواصل الدفع نحو ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتغليب خيار الحوار والحلول الدبلوماسية السلمية لمعالجة الأزمات والنزاعات.
1: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع تم مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن آلية التعاون بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة

0: بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان الأوروبي.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة الفحص الفني للقوارب والدراجات المائية عن بعد كخدمة رقمية تسهل إجراءات الفحص الفني وتمكن المستفيدين من إنجاز الخدمة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
0: وفي هذا السياق أكد السيد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية أن تطوير هذه الخدمة يأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% ورفع كفاءة الإنجاز وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين، بما يواكب توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
1: وأسفرت الحملات عن ضبط 114 عاملا مخالفا، فيما تم ترحيل 420 مخالفا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل. يحظى الشباب في مملكة البحرين باهتمام ورعاية متواصلة انطلاقا من إيمان راسخ بأنهم الثروة الوطنية الحقيقية وشركاء أساسيون في مسيرة التنمية الشاملة.
0: وتأتي مدينة شباب 2030 في مقدمة هذه المبادرات الوطنية الرائدة باعتبارها منصة متكاملة لتمكين الشباب.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. We'll be right back.

قبل الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت هنعشق تاني.

0: yazsınlar.
1: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت عن نور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين. ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.

شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك. بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا.

0: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: معلومة علشانك.
1: توصلت دراسة جديدة إلى أن التدخين يقلل حجم دماغ المدخنين، ووجد الباحثين القائمين على الدراسة أن المادة الرمادية في الدماغ والمسؤولة عن الذاكرة والعاطفة انخفضت بمعدل 0.3 عن وضعها الطبيعي، وانخفاض بمعدل 0.1 من المادة البيضاء المسؤولة عن نقل المعلومات. وهذه التغييرات تؤدي مع التقدم في العمر إلى انكماش الدماغ، واللي بتكون أعراضه الارتباك وفقدان الذاكرة وتشوش الرؤية وضعف العضلات.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ. مدينة فاس من أكبر المدن في المملكة المغربية، التي لطالما كانت قاموساً لأحداث عظيمة في التاريخ، بما تحمله من معارك وفتوحات ونكسات وصراعات وحياة جمعت الحضارة ومختلف الثقافات على أرضها. مدينة عرفت الفتح الإسلامي لأفريقيا، وعاشت الحقب المتعاقبة في التاريخ إلى يومنا هذا. فاس عاصمة العلم والروح. بدأت صفحات التاريخ تكتب اسم فاس بحبر الأيام عندما وصل إليها إدريس بن عبد الله الهاشمي القرشي بعد لجوئه لبلاد المغرب إبان عصر الدولة العباسية واندلاع معركة الفخ التي جرت بالقرب من مكة المكرمة بين بني العباس وبين أصحاب الدعوة الطالبية من أحفاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فاستطاع إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب أن ينجو بأعجوبة من تلك المعركة إلى مصر التي أشار عليه أحد الموالين للطالبيين باللجوء إلى المغرب الأقصى الذي كان شبه مستقل عن أي قيادة مركزية بعد سقوط حكم الأمويين عنه. وهناك أسس إدريس بن عبد الله دولة الأدارسة، وأسس مدينة بالقرب من نهر فاس أو واد فاس، وسميت هذه المدينة بفاس إما نسبة لأداة البناء التي استعملت وهي الفأس، وإما لكون المدينة على الضفة اليمنى للنهر، وقد تعني إشارة إلى سلسلة جبال أطلس التي تسمى باللغة الأمازيغية بفاز أو فازاز، وهو الصخر الخشن. والعديد من التفاسير في أسباب تسمية المدينة بهذا الاسم الذي حفظ

حفر على جبينها منذ بدء تاريخها. قام إدريس الأول ببناء المدينة في ضفة من ضفاف النهر، بينما قام ابنه إدريس الثاني بعدها بعقدين من الزمان بإنشاء القسم الآخر من المدينة على ضفة النهر الغربية. وقد سكن بفاس عشرات العوائل العربية القروية التي نزحت إلى المغرب من القيروان، فبنى لهم المولى إدريس الثاني عدوة القرويين لتكون سكنى لهم، كما كانت فاس ملتجأً لمن هاجر من بلاد الأندلس واحتمى بالمغرب. فبنى إدريس الثاني لمن هاجر إليه ما يسمى بعدوة الأندلسيين. وهكذا احتضنت فاس في عهد الأدارسة القرويين والأندلسيين، وما زالت شواهدهم تحكي تواجدهم على أرضها كجامعي القرويين والأندلس بفاس، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي شهده عهد الأدارسة في المدينة. عصرت المدينة فترات حكم مختلفة، فمن الأدارسة الذين بنوها إلى أن دارت عجلة الزمن واعتلى مسرح الأحداث الدولة الفاطمية العبيدية التي بلغ نفوذها من القيروان إلى بلاد الشام. وكانت فاس ساحة صراع بين الفاطميين العبيديين وبين الأمويين من بلاد الأندلس الذين استطاعوا أن يظفروا بحكمها لثلاثة عقود عاشت فيها فاس فترة ازدهار كبير، حتى سقطت الخلافة الأموية في الأندلس بسقوط قرطبة. تولى زمام الأمور في فاس من بعدهم أمراء زناتة، وهم الحكام المحليون للمغرب في ذلك الحين، إلى أن آلت مقاليد الأمور للمرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين القائد الأمير، الذي وحد المدينتين بعد أن كانتا مفترقتين مسورتين، فأصبحت مدينة فاس قاعدة حربية مركزية في شمال المغرب للدول التي تبعت دولة المرابطين. قام المرابطون بعد توحيد المدينة بتفعيل دورها مركزا دينيا روحيا وثقافيا في بلاد المغرب،

فتأسس جامع القرويين على يد السيدة فاطمة الفهرية، ذلك الجامع الذي كان الطلاب من المسلمين والأوروبيين يتعلمون بين جنباته مختلف العلوم، ليكون بمثابة الجامعة التي تحوي علوم الدين والدنيا. وبذلك ازدادت أهمية فاس، وأخذ نجمها في الصعود بين العواصم المختلفة التي كانت تنافسها كبغداد ودمشق والقيروان وغيرها. وبعدها حاصر الموحدون مدينة فاس 9 أشهر انتهت باستيلائهم عليها، وشهدت المدينة تطورا هائلا لم يحدث من قبل، وكانت فاس بحق جوهرة العلم والثقافة في المغرب الإسلامي، إلا أنها كانت على موعد مع عصرها الذهبي في عهد بني مرين الذين سيطروا على المدينة وجعلوها عاصمة لملكهم بدلا من مراكش. وشهد عهد بني مرين بناء مدينة فاس الجديدة التي أحاط بها سور، وتوجت بمسجد كبير وأحياء سكنية وقصور وحدائق غناء. كما تأسس في عهد بني مرين حي الملاح الذي كان يضم اليهود بالمغرب منذ القرن 13 الميلادي، تزامنا مع انتهاء حكم المسلمين في الأندلس ونزوح العديد من الأسر اليهودية إلى بلاد المغرب بحثا عن الأمن والأمان وهربا من نير الاضطهاد.

0: وتستمر حكاية فاس إلى مجيء الأسرة العلوية وتوليها زمام الأمور في البلاد التي شهدت بها مدينة فاس النقلة الحضارية والتنموية، فتم تزويدها بأحدث ما في العصر من وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة التي لم تفقد المدينة رونقها العتيق وعظمة تاريخها الذي يحكي قصص الفاتحين والأبطال ممن غيروا وجه التاريخ. وعند خوارزم فسيفساء الخيال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هنالك دراسات تؤكد بأن العلاقات في حياتنا لها نسبة تأثير كبيرة في كوننا أشخاص سعداء أو أشخاص تعيسين. لذلك إحنا اليوم راح نتعرف على أهم ثلاث نقاط من خلالها راح نتعرف على رسالة الأشخاص في حياتنا، خاصة لما نكون متعبين من تصرفات هؤلاء الأشخاص ومن سلوكياتهم تجاهنا. النقطة الأولى، خذ لك ورقة وقلم وسجل نقاط القوة في أحد الأشخاص اللي في حياتك واللي عندك مشكلة معاه، واكتب وتشوف كم نقطة تطلع معاك. مثلاً هذا الشخص يمتلك نقطة قوة في المطالبة بحقوقه. 2، عنده ثقة عالية في نفسه. 3، يمتلك القدرة على إقناع الآخرين، وهكذا. النقطة الثانية، سجل نقاط الضعف في هذا الشخص قياساً للمواقف اللي مريت فيها معاه، وسجل وسجل وسجل أكثر نقاط الضعف اللي أنت تعرفها عن هذا الإنسان. النقطة الثالثة، سجل ما هي الأمور اللي تستفزك في شخصية هذا الإنسان. مثلاً هذا الإنسان كسول وهالشي يستفز شيء في داخلك، سجل كل الأشياء الأخرى وشوف شنو رح يطلع معك. الحين شنو رح نستفيد من معرفة هالأمور الثلاث؟ 1، رح نعرف ما هي رسالة الأشخاص في حياتنا، وبالتحديد هذا الشخص اللي كتبنا عنه كل هالمعلومات. فنرجع حق نقاط القوة ونسجل ونستنتج أن رسالة وجود هذا الإنسان في حياتنا هي أن احنا نحتاج نقاط القوة اللي يمتلكها هذا الإنسان، نطبقها ونعيشها ونطور من نفسنا. وبعد ذلك نسجل وراء نقاط الضعف في هذا الإنسان ما هي الصفات الضعيفة المشتركة بيننا وبين هذا الإنسان، ونسعى إلى معالجتها. وأخيراً نعلم أن وراء التصرفات المستفزة لهذا الشخص مشاعر متطرفة. مثلا عندما يستفزك شخص هادئ، هذا يفسر أنك شخصية انفعالية أو عصبية بتطرف، ولما يستفزك شخص ضعيف فهذا يعني أنك تمتلك شخصية متحكمة، وهكذا. هكذا تأتي رسائل الاستفزاز في حياتنا لكي نسعى إلى أن نكون متزنين في شخصياتنا ومشاعرنا وتقبلنا للآخرين. وبعد ذلك نفهم أن احنا المسؤولين عن جذب هؤلاء الأشخاص في حياتنا، ونتوقف عن لوم الآخرين، ونسعى إلى تحسين أخطائنا وصفاتنا، ونحسن أيضا من مستوى وعينا وإدراكنا للأمور والمشكلات اللي ممكن تواجهنا. يمكن يكون هذا المفتاح السحري لجميع مشكلاتنا المتعلقة

في علاقاتنا مع الآخرين؟ خلونا نحظى بحياة سعيدة وإيجابية واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، عندي حب شباب، ونصحتني طبيبتي أن أنا أستخدم حبوب الروكاتين المشهور حق حب الشباب، لكن ربعي نصحوني أن ما أستخدمه لأنه يسبب عقم، وأنا الصراحة وايد تخوفت، ما أدري هل هالكلام صحيح ولا مو صحيح، ممكن تفيديني؟
3: أهلا فيك يا عيسى، أنا سعيدة أن أنت قررت أنك تعالج حب الشباب، لأن كل تأخير في علاج حب الشباب ينتج عنه آثار وحفر ما لها داعي، وعلاجها في المستقبل يكون وايد مكلف ومزعج ويطول. يعني حق موضوع الروكوتين، أو اللي احنا نسميه باللغة الكيميائية آيزوتروتينوين، في ناس أيضا تسميه روديكار، يعتمد يعني على الشركة اللي تصنعه تسميه بشكل مختلف. الروكوتين قصته يا جماعة أنه هو حبوب تحتوي على تركيز عالي من فيتامين ألف، علاج رائع حق حب الشباب الشديد أو اللي يترك أثر أو اللي ما استجاب للأدوية الموضعية. عيب الروكوتين الوحيد إنه يسبب جفاف شديد في الجلد، في الفم، وفي العيون، ولكن ممكن المضاعفات تناقشها مع طبيبك. نركز على شيء واحد، هو موضوع العقم. أثناء أخذ العلاج يا عيسى أو أي مريض آخر، ما ينفع يصير فيه حمل، سواء رجل أو مرأة. بعد إنهاء فترة العلاج، عقب آخر حبة تأخذها شهر واحد، ممكن الواحد يسوي مانع. بعد هذا الشهر ممكن يصير فيه الحمل بكل أمان حسب ما أثبتته الدراسات. وحقيقة بيني وبينكم، الروكوتين في ظرف 24 ساعة يطلع من الجسم، ولكن إحنا للأمان نضيف حوالي 3 أسابيع إلى 4 أسابيع إضافية. إذا إجابة سؤالك يا عيسى، الروكوتين لا يسوي عقم، ولكن أثناء أخذ العلاج لازم ما يتم في حمل، وبعد آخر حبة شهر واحد احتياط، وبعدين ممكن الواحد يرجع إلى حياته الطبيعية بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يظن البعض أن مداراة الناس على الإطلاق من حسن الخلق، حتى ولو ضاعت حقوق الناس بسببها.

المداراة. والحق أن حب الحق وإيثاره من الأصول الخلقية وكلياتها العامة، وأن الصدق والعدل والوفاء بالوعد والأمانة هي فروع أخلاقية أصلها حب الحق، كما قال الأستاذ عبد الرحمن حبنك الميداني في أسس الأخلاق الإسلامية. والانحراف عن هذا الأصل الخلقي أي حب الخير وإيثاره يفضي إلى السقوط في رذائل خلقية متعددة، منها الكذب والظلم والغدر والخيانة وقسوة القلب والبعد عن قبول دعوة الحق. ولهذا الانحراف عن الحق أسباب كثيرة، منها الأنانية والذاتية المفرطة وغلبة الأهواء والشهوات والوهن وخبث النفس. إذن مداراة الناس المفضية إلى ضياع حقوق الناس هي من المفاسد الاجتماعية والأخلاقية التي نهانا الإسلام عنها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فدلل هذا النص على أن الله حبب إلى قلوب المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الإيمان هو التصديق بأجل الحقائق الكبرى، فحب الإيمان أول ظاهرة جليلة من ظواهر حب الحق، إذ الأركان التي يجب الإيمان بها في الإسلام هي من الحق، وحب الإيمان بها حب للحق وإيثار له على الباطل. وحب الحق يستلزم كراهية الباطل وما يتصل به، وإن تعلقت به أهواء النفوس وشهواتها. ولما كان الكفر والفسوق والعصيان من الباطل، كان من الطبيعي أن تكرهه قلوب المؤمنين الذين حبب إليهم الله الحق وأحبوه وآثروه على ما سواه. ولما أحب المؤمنون الحق وآثروه على أهوائهم وشهواتهم آمنوا بالإسلام واتبعوا الهدى. أما الكافرون فقد كرهوا الحق الذي يخالف أهواءهم وشهواتهم، فكفروا بالإسلام واتبعوا الشياطين واتخذوا أهواءهم وشهواتهم

0: أمهاتهم آلهة لهم من دون الله، وإذا كرهوا الحق كرهوا الداعين إليه والناصحين به. وكان من النتائج لذلك أن يحبوا الباطل لأهوائهم وشهواتهم، ويؤثر العمى على الهدى. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فثمود قد استحبوا العمى وهو الكفر على الهدى الذي هو الإيمان. ومعلوم أن الكفر إلزام الباطل والهدى استمساك بالحق. ولما كره الكافرون الحق وأحبوا الباطل كرهوا الدعاة إلى الحق والناصحين به. ولكن خاطب صالح قومه ثمود قائلا: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكرهوا أيضا ظهور الحق وانتشاره، وكرهوا إحقاق الحق وإبطال الباطل. قال تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وهذا ما سنواصل الحديث عنه غدا بإذن الله، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.